أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذنوني ذهبا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت

لا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من

0: إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.
1: لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت.

والملك والحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذا، تستر لنا كل عيب، تكشف عنا كل كرب، وتصرف وترفع عنا كل بلاء، تعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين، تقضي لنا كل حاجر فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعلى

قدمه يا مؤخر آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا

يا صبور، صلي وسلم في كل لحظة وبدارنا معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وأجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا لأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما أبدا، ولعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، وأغننا بحلالك عن حرامك، بطاعتك عن معصيتك، بفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف

الصاد يا سامع الصوت يا كاسر نظام من مشرى بعد الموت. صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم واجعلنا وللمسلمين من كل هم فرجا من كل ذيك مخرجا. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين.

ترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، تجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين، وأكمل السلامة من الفتن والمحن من كل شر وفرة وكرب ودر وذنب وعيب وسير وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويبارك الصالحون مما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويبارك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ.

ورسولك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعه له ظاهرا وباطنا في عافيه وسلامه من رحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، من النار إلى الجنة، من العذاب إلى الرحمة، من الذنوب إلى المغفرة، من الإساءة إلى الإحسان، من الخوف إلى الأمان، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة

ربك من الأعمال سر توكلي عليك وحسن ظن بك والغني تأمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تألها بك واستقراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزاق.

مصطفى فرج علينا يا الله إلهي نسألك بالاسم الأعظم يا الله إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاء المصطفى فرج علينا.

كل المذنبين يا الله نخدمها بتحسين عظيم بحول الله. ستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا يا الله نخدم بالصلاة على محمد إمام الغل خير الشافعين يا الله يا عالم سر منا لا تهتك سترنا وعافنا واعف عنا كلنا.

مبدوك أتى وقد بدل اسم مستدركا بعد ما مال. يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك عندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال. يا الله يا موجد الخلق ترى موسى الكل بالراس سألك اسم الستر. يا الله يا من يرى سر قلبي اثبت لك حسبي فهمه بعفوك ذنبي واصلي قصودي والاعمال. يا الله ربي عليك اعتمادي كما اليك استنادي سرقا واقصى مرادي رضاك الدائم الحال.

القيل والقال وحب الدنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحشوافا يا ويها نفس الهوية نسى بالسوية ذات الرويج علي وقصد الجاه والمال يا الله يا ربي قد غلبتني بالأمان سبتني وفي الحدود كبتني

فؤاد قلبي فانظر إلى غمي أنجال يا الله قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي فانظر يا الله يا ربي يا خير كافي أحلل علينا الأوافي فليس شي ثم خافي عليك تفصيل وأجمال يا الله يا ربي عبدك ببابك يخشى لي مع عذابك وغيث رحمتك هطال يا الله قد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فأسمي أسرك أسري مع ذي جودك والإفضال يا الله أمن عليه بتوبة تغسل من كل عوبة وأسلم من شر عوبة

الحدود عنا ويكفي الحسود. يا الله يزيل للمنكرات، يقيم للصلوات، يعمر بالصالحات، محب للصالحين. يا الله يزيه كل الحرام، يقهر كل الطغام.

غوثي وغوث كل البرية، فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية. يا الله أجمع الشمل في سرور ونور ابتهاج بطلعة الهاشمية، ما أسرق الإقبال في كل أمر قد قصدني أصدق في كل نية. يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا وهدنا.

باري قد قفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله يهزم الأسرى ياتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله قد تحققت بعجزي وخذ

ووافقكم مدى احمد وادي وصله عليه صلى الله عليه وسلم الدذر الكائنات وآله وكل الأنبياء والصالحين في كل لحظة أبدا على إداد اللحظات. الحمد لله كما يحب أدى النعم أدى خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم سلطان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل السن يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم.

إذن في الدين وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب وسلامنا للمرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي عجل بغوثي.

استغفر الله استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي، وقصر عنه عملي، ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه وأسألك.

أعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا

تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح

0: قلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عددا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا

0: بهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب

استغفركم ورحمكم الله استقيموا اعتدلوا واصلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حاذوا بما منافي العقاب واستشهدوا عظمة من تلقون بين يديه إن من تسبية الصفوة من تمام الصلاة العقب على الخط الأخير حتى يستوي صلى الله عليه وسلم استوي الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك

Frank Coumant. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا واعف عنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح

クワウあの、うん、الله أكبر الله أكبر

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طب الله طب الله اللهم انت السلام انت السلام عليك على السلام فأين ربك ربك تعالى جاء وجاء اللهم لا مانع من امرك من امرك اللهم انا على ذكرك وشكرك يا رب. لا اله الا الله
1: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء

لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وإليه النشور. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ورب شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم

من النار وأسكننا مع السابقين أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وفعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أن

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم أني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه

نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته

حكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنهام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.
اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد والسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. آمين.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي
وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبد

إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لها نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافية.

بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، خير ما فيه، خير ما قبله، وخير ما بعده. أعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه زينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك.

شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، والصلاة والتسليم. ومن كتاب الحديقة الأنيقية في شرع دورة الوثيقة للشيخ الإمام محمد بن عمر بحرق، باب الواحد. فاصلح مضغة في الجسم تقوى على التقوى، ففي الأخبار يروى صلاح الكل فيها كالفساد، أي صلاح الكل في صلاحها كما أن فساد الكل في فسادها. وأصل البيت قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. والمضغة القطعة من اللحم بمقدار ما يمضغ، والقلب عضو صغير باطن معروف عليه مدار الجسد كله، وسمي قلبا لسرعة تقلبه بالخواطر، وهو مبدأ الحركات البدنية والخواطر النفسانية. فإن صدرت عنه إرادة صالحة تحرك الجسد بحركة صالحة، أو فاسدة فكذلك، فهو في الجسد ملك مطاع لائم كل شيء من الأعضاء مخالفته. فإذا أمر اليد بالبطش بطشت، أو الرجل بالمشي مشت، وهكذا فالكل رعيته. وصلاح الرعية تابع لصلاح الملك، وفسادها تابع لفساده. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: ثم عليك بحفظ القلب وصلاحه، وحسن النظر في ذلك، وبذل المجهود، فإنه أعظم الأعضاء خطرا، وأكثرها أثرا، وأدقها أمرا، وأشقها إصلاحا. واذكر فيه 5 أصول مقنعة. الأول قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وكفى بالطلاع العليم الخبير تهديدا وتحذيرا. لأن المعاملة مع علام الغيوب خطرة، فانظر ماذا يعلمه من قلبك. الثاني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. فالقلب إذن موضع نظر الرب، فعجبا من يهتم بوجهه الذي هو محل نظر الخلق، فيغسله ويزينه ما أمكن، لئلا ينظر مخلوق فيه لا عيب وقدر، ولا يهتم بقلبه الذي هو موضع نظر ربه سبحانه وتعالى فيطهره، بل يهمله مشحونا بفضائح وقبائح لو اطلع الخلق عليها لمقتوه على بعضها وهجروه. الثالث أن القلب في الجسم ملك مطاع، فإذا كان كذلك وجب صرف العناية إليه. الرابع إن خزانة كل جوهر للعبد نفيس، أولها العقل، وأجلها المعرفة بالله تعالى التي هي للعبد سبب في سعادة الدارين، ثم البصائر التي بها الوجاهة عند الله تعالى، ثم النية الصالحة التي يتعلق بها ثواب الأبد، ثم أنواع العلوم والحكم التي بها شرف العبد على سائر الأخلاق الشريفة التي فيها يتفاضل الرجال. وحق لمثل هذه الخزانة أن تحفظ وتصان عن الأدناس، وتحرس عن السراق، لئلا يلحق دنس ولا يظفر فيها عدو، وهو الشيطان والعياذ بالله منه.
1: الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بصلاح قلوبنا وغفر ذنوبنا وستر عيوبنا. هذه 10 أبواب ذكرها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، وفي كل باب يذكر 3 أبيات أو 3 أشطار، وشطر واحد ويثلثه بالثالث، ثم يذكر الثاني والثالث، وهكذا في كل باب. هذا باب الواحد، يعني مثلا صلاح القلب، بعده في نفس الباب الحفاظ على البطن وعدم امتلاءه من الشبع، ثم بعد ذلك طلب العلم، بيجي إلى الباب الثاني يأتي بثلاث أبيات، كل بيت فيه خصلتين، ثم يجي إلى الباب الثالث يجي بثلاث أبيات، كل بيت فيه ثلاث خصال، وهكذا. والآن في باب الواحد قال: فأصلح مضغة في الجسم تقوى على التقوى، ففي الأخبار يروى صلاح الكل فيها كالفساد، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والمضغة القطعة من اللحم بمقدار ما يمضغ، والقلب عضو صغير باطن معروف، الكل يعلم القلب، لو ما عرفه بينظر في الحيوان هو نفسه من حيث كمضغة وككتلة، هو نفسه مثل الذي في الحيوان شبيه به، ولكنه في الإنسان يختلف القلب، قلب الإنسان مختلف. الحيوانات ما هي مكلفة تصلح قلبها من كبر أو من عجب أو من رياء أو من بغضة أو من شحنة، ليست مكلفة، ولا عندها وعي ولا لطاقة لمعرفة هذا الكلام وتطبيقه والسعي في العمل به، لم تكلف، لكنه في الإنسان مضغة خطرة بها السلامة والسعادة والصلاح، وبها الفساد والشر. إذا فسدت الإنسان، إذا فسد قلبه فسد كل شيء، وبقدر ما يفسد القلب يحصل عليه من أشياء تفسد عليه تفسده، وكلما ازداد قلبه صلاحا ازدادت بقية أخلاقه تعاملاته وآدابه، ازدادت صلاحا لصلاح القلب. والحق سبحانه وتعالى هو الخالق، ولكن المراد هي المعنى اللطيف الذي في هذا القلب. ما هو صلاح القلب يعني ما فيه جلطات ولا عضلاته قوية، هذا معنى لحياة الجسد، لكن المقصود حياة القلب بالإيمان، حياة القلب بالمعرفة، حياة القلب بالسلامة عن الآفات والرذائل الأخلاق المهلكات، هذا المعنى هو المقصود من صلاح القلب. قال: وسمي قلبا لسرعة تقلبه بالخواطر. الخواطر ذا ميدان وعالم، عالم الخواطر، عالم فسيح أكثر من العوالم الذي يسمونها اليوم عالم البصريات، وعالم يتكلمون على أشياء محسوسة مادية، لكن عالم الخواطر هذا أعظم. وإنما سمي قلبا لتقلبه. قال الشاعر: وما سمي الإنسان إلا لنسيه، وما القلب إلا أنه يتقلب. قال عليه الصلاة والسلام: لهو أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانها. فالقدر إذا تم غليانه يغلي على أعلى نسبة من الغليان، كيف يتقلب الماء فيه مثلا؟ يتقلب سرعة ولا سريع جدا؟ قالوا: هذا أسرع، أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانها. هو مبدأ الحركات البدنية والخواطر النفسية، كل حركة تصدر من الإنسان هي أصلها القلب. القلب هو الذي انطلق بما يسمع أو بما يبصر أو بما يفكر، فينطلق في الحياة على أساس أشياء وقعت في قلبه، فعلى أساسها انطلق. هذا توجه إلى هنا، هذا توجه إلى سفر، هذا توجه في إقامة، وهذا ذهب إلى مهنة، وهذا ذهب إلى مهنة أخرى، وهذا ذهب إلى وظيفة أخرى، وهذا جالس على كسل، هذا ما يحب العمل. إيش هذا التوجهات؟ مئات التوجهات في الحياة للبشر، أصلها القلب، هو المبدأ، المبدأ من عند القلب. ولذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول: السمع والبصر بابان مفتوحان إلى القلب. باب مفتوح ما هو مغلق، ماشي عليه مفتاح، باب مفتوح دائم، ليس مغلق يحتاج إلى مفتاح يفتح، مفتوح. كيف مفتوح؟ وين الفتحة؟ وين المنفذ حق القلب؟ قال العين والأذن، هذه المنفذ، فيدخل من هذا المنفذ كل شيء على حسب ما يسمع. وإيش بيسمعه؟ حسب ما يسمع. إيش اللي يسمعه من حين نشاء في صغره؟ ماذا سمع في بيته؟ ماذا كان يسمع؟ ماذا كان ينظر في صغره؟ أين كان يذهب؟ مع من كان يجلس؟ أين كان يتوجه؟ أين كان يتعلم؟ أين كان يصرف وقته؟ فمن هذا السماع في صرف الوقت واتخاذ الصحبة والزملاء والبيت وما يدور فيه يتحدد توجه القلب، تأتي المخرجات كما يقولون. القلب مخرج من المخرجات. أحد يدخل مدرسة يتعلم وقال لك بغاش هذا، بغاش هذا في تخصص في كذا وكذا، قلت تمام روح للجامعة دي. اسمع وبصر، اسمع وبصر إلى أن تخرج متخصص بنسبة معينة، لأن الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما حد أوتي كل شيء في العلم أبدا، لا الخالق بأفرادهم ولا بمجموعهم، كل العلم الذي عند الخلائق قليل. وأن سموه ورؤوا شيء كثير، ورؤوا أنه طفرة في الجانب العلمي وتقدم في المجال العلمي، وهو قليل تحت المظلة. مهما تحدث عنه ومهما توهموه ومهما ظنوه، هو علم قليل. الشأن أن القلب وما يعيشه وما يتم فيه المجالسة وضياع الوقت وطول النظر هو الذي يتأثر به، فيكون مبدأ انطلاقه الآن، يكون مبدأ انطلاق القلب بعد سماع وبعد نظر طويل ومجالسة ومحادثة ومفاهمة، تقديم وتأخير، خلاص الآن يتحدد عنده نظرة، يتحدد عنده نظرة معينة والتوجه معين فينطلق فيه. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك كان الجيل الأول لما نظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن والاه من أصحابه الأكارم وأهل بيته، إيش اللي لماذا كانوا بهذه الصفة؟ كيف كانت المخرجات فيهم؟ وماذا عملوا في حياتهم؟ وماذا قدموا من خدمات؟ وماذا بذلوا؟ صرفوا أعمارهم وأوقاتهم وأموالهم وأرواحهم في سبيل الله لأجل إعلاء كلمة الله لا لشيء آخر. هذا الذي نتج عنهم، فحفظ الدين، حفظت الرسالة، وجمع القرآن، ودونت السنة، وتلقى من بعدهم التابعون، فمشوا على المنوال نفسه في تعظيم الله ورسوله، تعظيم وحيه وخطابه، تعظيم سنة رسوله، وتناقلوا العلم شيئا فشيئا من القلوب إلى الأوراق. العلم ما جاء في الأوراق فقط، الأوراق قوالب، العلم جاء في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ما هو آيات بينات في الأوراق، في الصدور أولا، فحملت من الصدور وتلقته الصدور، فاستمر الخير واستمرت الرسالة واستمر الدين بحفظ من الله وتوجيه من الله، والله غالب على أمره. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكان حفظهم لهذا، حفظت العلوم، ثم جاء الفقهاء وجاء أهل الاهتمام بالقلوب والإحسان في المعاملة مع الله، وجاء أهل الحديث، وجاء أهل الاهتمام بالتفسير. منين جاءت الكتب ذي كلها والأوراق؟ توجهات، منين جابوا التوجه ذا؟ كيف اتجه المفسرون إلى التفسير واهتموا واعتنوا وكتبوا؟ كيف اهتم الفقهاء بالفقه؟ كيف اهتم أهل الإحسان والاتصاف بالصفات القلبية المقربة إلى الله وسعوا فيها وربوا؟ من السمع، تابعين تلقوا عن الصحابة وتلقى عن التابعين تابعون بالإحسان، تلقوا بالسند، أخذوا العلم بالمحبة والأدب والتعظيم، كابر عن كابر، إمام عن إمام. ما يأخذ العلم من ليس له محبة ولا أدب ولا إجلال واحترام لمن كان قبله، ما يأخذ العلم، مش في طريق ثاني. لكن الذي يمتلئ قلبه بهذا التعظيم والمحبة لمن قبله والإجلال والإكبار هو الذي يأخذ هذا العلم، هو الذي يأخذ العلم. ومن لم يجلهم يأخذ العلم ثاني، أكيد أكيد. يعني ما يتجه إنسان إلى شيء إلا وهو يجل أربابه وأهله. إذا ما أجل أربابه وأهله لن يتجه، يكون شخص وحده طايش كذا مفرد في الحياة، كلهم مثال أمثاله غير معروفين أو مروا في أزمنة أخرى تجدده على مثالهم، ما هم متبع لحد ولا معترف بأحد، لا كبير ولا صغير، لا في خير ولا في شر، شر وحده، عمل له شر واتجاه وحده. فالتوجهات إنما تأتي مبدأ الحركات من القلب بحسب ما يسمع وما يبصر وما يعيش عليه من قيم ومبادئ وأخلاق. حتى لو عاش طفل صغير بين من يعلمه الضرب ويعلمه الشتم ويعلمه إصدار الكلمات وعدم الانصياع لأحد، سينشأ هكذا هو كالشمعة المقصورة، صغه بما تشاء إذ قلبه كالشمعة المقصورة وجوهر يقبل كل صورة، كل صورة يواجهها في الحياة يتقبلها. ومبدأ الخواطر النفسانية، مبدأ الحركات البدنية ومبدأ الخواطر النفسانية، فإن صدرت عنه إرادة صالحة تحرك الجسد بحركة صالحة أو فاسدة. فكذلك فهو في الجسد ملك مطاع، اليد تطيعه والقدم تطيعه والعين تطيعه والأذن تطيعه، هو ما جاي يسمع لأن القلب فيه وأداه إلى التوجه إلى شيء معين. وهذه عجائب، قد بعضهم تجده ينشأ على نشأة غير صالحة ثم يتفق أن اجتمع بأهل صاحب علم أو صاحب خير أو صاحب رشد فتأثر به، انقلب من التوجه الذي كان فيه إلى توجه آخر. قد يكون قد بلغ 20، يمكن قد بلغ 30، يمكن قد بلغ 40، فتغيرت الانطلاقة، كان يمشي في اتجاه فعات إلى اتجاه ثاني. وقد يحصل العكس، تجد واحد يمشي في طريق خير، في طريق هدى ورشاد، ما تدري إلا وأعطاه سمعه لأحد آخر وأنصت له وأصغى وظنه على حق، وعكس الطريق مرة ثانية. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يروح يغير التوجه، يغير الاستماع، لم يكن واعيا للأمر الذي هو فيه. أو العكس كذلك: وأن الرجل يعمل بعمل أهل النار، يعمل بعمل أهل النار. منين جاب عمل أهل النار ذا؟ شيء عاشه ونشأ فيه وتتبعه حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها في آخر شيء من حياته، يعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. وقد كان غلام يهودي يحب خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يهودي، فمرض أشرف على مرض خطير، مرض احتضار، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يعوده، فقال له عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. الغلام كان كأنه يحب الكلمة، نظر إلى وجه أبيه، شوف الأب يقول له ذا الحين تبقى على ديانتك وأبويك وما مضيت عليه، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فخرج صلى الله فنطق الشهادتين وخرج النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، وإلا لو مات لمات على الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فجاءته النجاة في أواخر حياته، وهذا يحصل بكثرة. قال فالجسد ملك مطاع لا يمكن شيء من الأعضاء مخالفته. لا تظن أن عينك نظرت والقلب ما وجه لها رسالة، في رسالة حتى في الطب الآن يقولون توجه رسالة من الدماغ وتوجه رسالة، هكذا الرسائل توجه، يلتفت توجه رسالة، ينصت توجه رسالة، يصم أذنه، ينام، يستيقظ، في رسائل موجودة في القلب. تحركه يمين ويسار وجلس وقم وتحرك ولا تتحرك، واضرب ولا تضرب، وساعد ولا تساعد، وعاون ولا تتعاون، وهكذا. فتأتي الرسائل كلها من القلب فهي مطيعة، فالجوارح كلها الذي تعمل مطيعة للقلب. فإذا أمر اليد بالبطش بطشت، أو الرجل بالمشي مشت، وهكذا كل الأعضاء. وصلاح الرعية تابع لصلاح الملك، وفسادها تابع لفساده. قال الإمام الغزالي عليك بحفظ القلب وإصلاحه وحسن النظر في ذلك وبذل المجهود، فإنه أعظم الأعضاء خطرا، وأكثرها أثرا، وأدقها أمرا، وأشقها إصلاحا. أشق الأشياء إصلاحا هو القلب. فالإنسان ذا يحتاج يدخل مدرسة ولا دورة منشان يصلح له القلب، كم مراحل تعليمية يحتاج يدخلها منشان يصلح قلبه. حياته كلها تتوجه في الاهتمام بصلاح قلبه، ومعرفة مكانة صلاح القلب وخطر فساد القلب. يعيش على هذا الأمر ويهتم بذلك. كان الحبيب علي بن محمد الحبشي رحمه الله تعالى يقول إني فرح من فلان. قال فلان أنا فرحان منه، والذي جعلني منه فرحا أنه كلما قابلني يقول أدعو لي بصلاح قلبي، كل مقابل أدعو لي بصلاح قلبي. شوف هذا الاهتمام، هذا نعمة من الله تبارك وتعالى رزقه الله إياها، نعمة الاهتمام بصلاح القلب. والحق تعالى يقول يوم لا ينفع

0: مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول لك أذكر 5 أصول مقنعة للاهتمام بصلاح القلب. أصول: أولا أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إله قادر عليم عزيز مقدم مؤخر مسعد مشقي، يعلم ما في قلبك. واعلموا أن الله يعلم ما في نفوسكم فاحذروه، وهو مطلع على كل لمحة من الخاطر، كل لمحة وقبل أن تخطر. الثاني قول رسول الله أن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم. طويل أنت ولا قصير، أبيض ولا أسود، أسمر، كيف تناسب أعضائك، كيف ثيابك، هذا ما ينظر الله إليه، ما ينظر الله إليه. ليس تقييمك عند الله بهذا، يمكن تقييمك بين مجموعتك وأصحابك وحياتك وزمانك الذي تعيش فيه، لكن الله ما ينظر إلى هذا، ينظر إلى القلب. بعدين إن صلحت ثيابك على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، بدافع من قلبك لطلب الاتباع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أثبت على قصدك، ما بيثاب، ما تثاب على الثياب، على اتخاذ هذه الثياب بقصد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أثبت على القصد، وإن كان في الطعام وإن كان في المنام وإن كان فيما تمارسه في حياتك وتزاوله، إذا جاء على قصد المتابعة لرسول الله وطلب رضا الله تبارك وتعالى، كانت الغنيمة بهذا القصد الطيب والقصد الصالح. إنما ينظر إلى غير القلب، محل النظر فقط لا غير. وإذا نظر الحق سبحانه وتعالى إلى قلب إنسان فرأى في هذا التوجه والخير والإقبال والإيمان والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صار قلب موهوب وقلب محبوب. وإذا القلب عاد ما صلح لنظر الحق، ما هو صالح نظر الحق، تحتاج لك إلى تسافر في حياتك كلها، حياتك كلها سفر للتوجه في إصلاح القلب والزيادة، لأن القلب يصلح ويزداد ويزداد ويزداد ويزداد حتى يأتي موعد اللقاء والخروج من الحياة فيتهيأ لملاقات الحق. الجسم ما بيلاقي الحق، القلب اللي عليه المدار. إنسان يسعد عند خروجه من الحياة بلقاء الله، بيسعد بإيش؟ يسعد بقلبه، بما توصل إليه قلبه. إيش المخرجات اللي وصلت إلى القلب الآن؟ على أي حال كيف تخرج؟ كيف تخرج القلب وكيف خرج من الدنيا؟ هذا هو الشأن. ولذلك اهتم الأوائل بهذا الإصلاح، نظروا ببصائرهم بما جاءهم من تعليم الله ورسوله، فتوجهوا في هذا الإصلاح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قوالبنا ويصلح قلوبنا مع التقاء والهدى والعفاف والغناء وحسن الختام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إذا الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلين.

وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذ وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، إن أصحاب بالجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون، أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي

0: أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد، ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا، والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أني احتطب ضرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور سور سور، آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحذر محذور، من جميع الشرور، تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله، من عدونا وعدو الله، من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صنعته لا تنقطع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عزيمته لا تنشق، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح بأختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح بأختتم. الله الله الله ربي لا أشرك بأحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح بأختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل وأكبر مما أخاف وحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرع في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من حاطت عنايتي وشملت إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وإيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمالهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ من ناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين. حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الرازق من المرزوقين. حسبي الساتر من المستورين. حسبي الناصر من المنصورين. حسبي الذي هو حسبي. حسبي القاهر من المقهورين. حسبي الذي هو حسبي. حسبي من لم يزل حسبي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي خزائني بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد في كل لحظه ابدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينه عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العداء وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم صبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل المذيين. يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذبي وفاجر وعائب وحاسد وشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر يمين. يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومنن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاندي بحق سر طاسم ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسم ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسم ميم. يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف طبنا في تيسير كل عسير في تيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف طبنا في تيسير كل عسير في تيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحاب الفاتحة.
2: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

كان الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدا

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما

0: سورة الفاتحة سورة مكية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد هو الثناء على الله تعالى رب العالمين، مربيهم ومالكهم ومدبر أمورهم.
1: الرحمن الرحيم،
0: المعنى ذي الرحمة، وهي إرادة الخير لأهله.
1: مالك يوم الدين،
0: أي مالك الأمر كله. يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، وهو يوم القيامة.
1: إياك نعبد وإياك نستعين،
0: المعنى نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب المعونة منك على العبادة وغيرها.
1: اهدنا الصراط المستقيم،
0: المعنى وفقنا للثبات على الطريق الواضح المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو الإسلام.

0: الضالين،
1: أي أنعمت عليهم بالهداية. المغضوب عليهم اليهود، الضالين أي النصارى، وكذاك أشباههم في الضلال. آمين. المعنى استجب.
0: صدق.

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تكبر وضعه الله، ومن تواضع رفعه الله. ولك ربك يرفعك أو يضعك، تواضع لإخوانك المسلمين. واعتقد كل من يقول لا إله إلا الله إنه خيرا منك وإنه أحسن منك، فهو تحتقره والعياذ بالله. الله قال: إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها. ننظر صفات المؤمنين يا أخواني، شو القرآن بين أيدينا، شوف صفات المؤمنين وصفات المنافقين والكافرين. إذا تليتها صفات المؤمنين خاطب نفسك، قل: هذا الوصف فيه وما هو فيه، كل هالصفات فيه وما هي أو ما هي فيه. إن كان فيك أحمد الله واسأل من ربك الزيادة، وأنت على خير من ربك، واشكر الله على ذلك الذي وفقك. لن بتوفيق الله، ما هو بتوفيقك. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لن أحمد ربك لي وضع محبة الخير في قلبك ووفقك للإسلام. قال الله: يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام. المنة لله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت نفسك ما عندك شيء من صفات المؤمنين، ابك على نفسك وتلمن نفسك، شوف الشيطان يترزح في قلبك والعياذ بالله. اخرجوا بذكر الله وبالإيمان بالله. إنما يؤمنوا بآياتنا يعني القرآن، يعني يصدق بها. في الزمان ناس ينكرون القرآن، ينكرون النبوة، ينكرون الحق سبحانه وتعالى. الشيطان استولى عليهم، حصلوا ناس شياطين يدعونهم إلى الشيطنة والعياذ بالله. البخص عليه ما ربي، شو لو كثروا الناس من الشرق إلى الغرب، شو ما شي بايمروا ولا شي باينقص من ملكه. غني عن صلاتي وغني عن عبادتي وغني عن الأشياء، إنما نحن الفقراء إلى الله. يقول الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلبي رجل واحد منكم ما زاد في ذلك في ملكي شيئا. هذا ربي يقول: لو كنت أخيار كلكم، شو ماشي بايزين في ملكي، المخيرة هلا لنا. قال الله: إن أحسنتم لمن أحسنتم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أساتم فلها، يعني فعليها. قال سيدنا علي رضوان الله عليه: ما أحسنت إلى أحد ولا أساءت إلى أحد. قالوا: كيف؟ أما الإحسان لك اليد البيضة في الإسلام وقام الدين بسيفك، وأما الإساءة ما أساءت إلى أحد. قالهم: لا، كله مرجع إلي، لكنه يعرف كتاب الله. قال: إن أحسنت إلى أحد بل ثواب الإحسان إلي، فأنا أحسن إلى نفسي. فالمصلي يحسن إلى نفسه، والمزكي يحسن إلى نفسه، والمتصدق بجلب الثواب إلى نفسه. وإن أسأتم فلها، قال: وإن أدت حد العقوبة علي، لما جلبت العقوبة إلى نفسي. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. قال: لو كفرت كلكم من المشرق والمغرب، أنا غني عن عبادتكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا الحديث لفظه ومعناه.
0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

التكلف والإهمال والكسل والقوم مرت بهم تطوي الفلا الإبل.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.
1: يا أهل الإسلام على ظهر الأرض، نرجو لعيونكم أن ترى الطلعة الغرة في يوم القيامة، فلا تلطخوها ولا توسخوها ولا تحرموها هذا العطاء بتتبع هذه الصور الخبيثة في جوالات، في انترنت، في تلفزيونات، في مجلات. تضيعون ماذا مقابل ماذا؟ ماذا تحصلون؟ ماذا تكسبون؟ ماذا تجدون؟ احفظوا العيون، احفظوا الأمانة، إن عيونكم أمانة من عند صانعها ومكونها، لم تصنعها لكم مصانع دول ولا أحزاب ولا هيئات ولا إنس ولا جن. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شاكر نعمة العين يغضها عن كل ما حرم الله، لا ينظر إلى العورات، لا ينظر إلى الصور المحرمات، لا ينظر إلى مسلم بعين احتقار، لا ينظر إلى شيء من زخارف الدنيا بعين تعظيم. معصية، معصية تعظم حقير عند الله. تنظر إلى شيء من الدنيا بعين تعظيم فتكون من العصاة بعينك الذين كفروا نعمة الله في العين. أعطاك العين لتنظر بها إلى الدنيا بأنها حقيرة كما حقرها، تنظر بها إلى عظمة الكتاب، تنظر إلى القرآن بتعظيم، تنظر إلى محمد وآثاره بتعظيم، آثاره ممدودة، بالقرآن جاءك عن طريقه، والصلاة هذه جاءتك عن طريقه، والمساجد هذه قامت به، هذه آثاره بيننا، وعلمه وأخباره وأخلاقه ووراثته وخلافته وورثته وخلفاؤه، كلها أثار قدام. انظر إلى محمد بعين التعظيم، فإنه العظيم عند العظيم، خلقه عظيم ودينه عظيم ومنهجه عظيم وقلبه عظيم وشانه عظيم، حبيب العظيم. ما عظم العظيم كمحمد، يا رب صلي عليه. وما نسيت ليلة الإسراء، ومن الإمام فيها، ومن المقدم فيها، ومن المكرم فيها، ومن المعظم فيها. وأرباب العظمة عند الله من أنبيائه وملائكته صلوا مامومين.
0: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: لكن ما الذي يحصل عندما تحتجب الأمة سواء كانوا في مستوى العلم أو كانوا في مستوى التعلم أو كانوا في مستوى الأبوة أو كانوا في مستوى البنوة، عندما تحجب عنهم آداب وأخلاق من هم محتاجين إلى هذه الآداب والأخلاق بأمر الله، بأمر الله، حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه عن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. ابسطوا في هذا العالم مشاهد كثيرة مما تسمعون عن هذا العالم في القيم والأخلاق. ثم يقول، يخاطب هذه الأمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ما اختار الله لنا إلا من أنفسنا، لأجل يكون ارتياح في قلوب الناس فيما يرتاحون به من النوع والجنس والقبيلة والنموذج ومن يكون منهم، من أنفسكم. وبعد ميز هذه الميزات لأجل نتعلمها: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. كلها مسائل متعلقة بالسمو في الأخلاق، والسمو في العلاقات، والسمو في الممارسات، والسمو في المعاملات. ويجعل أنه هذا النبي صلى الله عليه وسلم الأساس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب لمن؟ قال: لمن كان يرجو الله. هذه المشكلة اللي حصلت عند الناس، أن علاقتهم بالله ضعفت، واشتغلوا بأمور أدنى، انصرفت العقول عن تعظيم الخالق، فلذلك عظمت المخلوق لكن لم تعظم المخلوق الذي يريده الخالق، عظمت المخلوق الذي يريده الشيطان. لأن في بديل في العالم، أنك إذا لم تعظم ما عظم الخالق تعظم ما عظم الشيطان، سواء كان باختيارك أو لم يكن باختيارك. لأن الله قال في كتابه: ساء للظالمين بدلا. هكذا جعل الله معادلة في الأرض. أنا أحببت رجل صالح، واحد كره الرجل الصالح، يسلط الله عليه محبة لغيره، يجعله يحب غير الصالح. أنا أحببت مجالس العلم، مجالس الذكر، مجالس الصلاة على النبي، نسأل الله السلامة، وردت في قلب أحد كراهيتها، يعوضه الله بمجالس أخرى. لكن أي مجالس أخرى، على كل إنسان يفكر، سيجده يجلس مجالس غيبة، ومجالس نميمة، ومجالس وقيعة، ومجالس بهت، ومجالس إضاعة أوقات، ومجالس مفلسة من أن يجد فيها ذكر الله أو ذكر رسول الله. هذه يسموها عقوبة، لأن هذه الأمة مبنية على ما نسميه بالتراتب الهرمي، في ترتيب هرمي يبدأ من عند النبي محمد ومجتمعه، وما بعد ذلك وما بعد ذلك إلى العصور اللي يتكلم عنها النبي، وقال أن هذه العصور يتغير فيها هذا التركيب الهرمي نتيجة الإدخالات. يأتي إدخال فكري، يأتي إدخال سري، يأتي إدخال جهري، يأتي من الشيطان، يأتي من الدجال، يأتي من النفس، يأتي من الهوى، يأتي من الدنيا، يأتي من الاستتباع، يأتي من النقض، يأتي من القبض، يأتي من التداعي، يأتي من الوهن. كلها ألفاظ ما خرجت عن نص كلام النبي محمد.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
2: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
3: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتحه.
2: والله جد كل الحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
3: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
2: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
3: شوفنا بقول لك حين، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
2: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
4: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: مع الله. الغني. الغني هو الذي لا يحتاج إلى غيره، والله عز وجل مستغن عن خلقه بقدرته وعز سلطانه، وخلقه فقراء إلى بره وإحسانه، وهو سبحانه غني بذاته، كامل في أسمائه وصفاته، له الغنى التام، ومنه الفضل والإنعام، وبيده مقاليد السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أن يقول:
1: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث.
0: ومن علم أن ربه هو الغني تعلق بأبواب خزائنه ورحماته، وسأله من فضله وجزيل هباته، وأقبل عليه واطرح بين يديه، يلح في رجائه ويخشع في دعائه، مظهرا الخضوع والانكسار والتذلل والافتقار، فالله سبحانه يعطي بلا عد ويمنح بلا حد، يده ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار.

0: مع الله.
1: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: لكل زوج وزوجة يرجون من الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم ذرية صالحة، عليهم بدعوة سيدنا زكريا عليه السلام في القرآن دعوتين. الأولى في قوله سبحانه وتعالى في آل عمران: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. في هذه الحالة لما رأى سيدنا زكريا هذه الكرامة قال الله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه. فنحن كذلك إذا قرأنا هذه الآية فوصلنا هنالك نستشعر أن هذه اللحظة التي نقرأ فيها الآية هي لحظة استجابة. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة منه وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الآية الثانية: وزكريا إذ نادى ربه قال ربي هب لي، وزكريا إذ نادى ربه قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. وإن كانت الزوجة فيها عقم أو مشكلة أو الزوج يصلحهم الله بإذنه سبحانه وتعالى.
1: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
3: منبه الطاعات. الحمد. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.

محطات، الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محطات.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مستمعين الأعزاء الكرام، مشاهدين الأفاضل عبر أثير وقناة نور الإيمان، بتريم نحييكم بتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في إطلالة طيبة جديدة في هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين 21 من شهر محرم الحرام لعام 1448 للهجرة، الموافق للسادس من شهر يونيو لعام 2026 للميلاد. نلتقي بكم في الحلقة الثانية من حلقات برنامج محطات في موسمه 11، نتنقل معكم فيه بين محطات الحياة، نقتفي أثر القيم ونستنير بهدي الإيمان. مستمعين الأعزاء الكرام، في دروب الحياة المتقلبة ما من إنسان إلا ويواجهه صعوبات وابتلاءات، وقد جعل الله الصبر زاد المؤمنين في وجه هذه التحديات. فالصبر ليس مجرد تحمل الآلام، بل هو عبادة عظيمة وخلق كريم لا يتزين به إلا من عظم إيمانه وصدق يقينه بربه. يعتبر الصبر من أعظم الصفات التي يتحلى بها الإنسان، وهو دليل على قوة الإرادة وثبات الإيمان. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن الكريم وجعله من صفات المؤمنين المتقين، فقال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مستمعين الأعزاء الكرام، الصبر هو قدرة الإنسان على تحمل المشاق والشدائد دون تذمر أو جزع، سواء كانت هذه المشاق ناتجة عن بلاء أو أذى من الناس، أو تأخر في الرزق، أو رغبة في المعصية تمسك عنها الإنسان عفة وخوفا من الله سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نقف عند أنواع الصبر فهي ثلاثة: الصبر على الطاعة مثل المحافظة على الصلاة والصيام وأداء العبادات رغم مشقة النفس أو الكسل، الصبر عن المعصية كأن يصبر الإنسان عن ارتكاب الحرام رغم توفر أسباب خوفا من الله سبحانه وتعالى وتعظيما له، والصبر على البلاء كالصبر عند فقدان الأحبة أو الإصابة بالمرض أو الوقوع في ضيق من العيش. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصابرين الشاكرين. فمعا ننطلق أحبتي مع فقرات هذه الحلقة لنستفيد مما فيها من مواضيع شيقة ومفيدة.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: في حلقة اليوم دعونا نرتشف رشفة من كتاب الذخيرة المشرفة فيما يجب على المسلم أن يعرفه وأدعية الأحوال المختلفة. مؤلف هذا الكتاب هو العالم الداعي والمربي الفاضل الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. ولد في مدينة تريم بوادي حضرموت في شهر محرم الحرام سنة 1383 للهجرة، وينتهي نسبه الشريف إلى الصبط الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأسس دار المصطفى للدراسات الإسلامية بتريم، وهو مقصد لطلاب العلم من شتى أنحاء العالم. يتميز منهجه بالتركيز على التزكية، تطهير القلب، ونشر المحبة والسلام والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، بعيدا عن التعصب والمهاترات. إذ أسست هذه الدار المباركة على 3 مقاصد: على العلم والتزكية والدعوة إلى الله تعالى. أما الكتاب الذي سنرتشف منه رشفة في حلقة هذا اليوم هو كتاب الذخيرة المشرفة فيما يجب على المسلم أن يعرفه وأدعية الأحوال المختلفة. فالذخيرة في اللغة هي الشيء النفيس الذي يدخر لوقت الحاجة، ومناسب جدا اختيار لفظ الذخيرة هنا، إذ يعني أن الأعمال والأذكار الواردة في هذا الكتيب اللطيف في حجمه الكبير في فائدته هي كنز يجمعه المسلم في دنياه ليجده أحوج ما يكون إلى يوم القيامة. والمشرفة صفة للذخيرة لأنها مستمدة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأدعيته المأثورة، فقد شرفت بشرف مصدرها الشريف. الكتاب عبارة عن مختصر عملي يجمع خلاصة الأذكار والأدعية والآداب الواردة اليومية، وهو كتاب يهدف أن يكون دليلا جيبيا يسهل على العام والخاص ملازمته لتحصين النفس وعمارة الأوقات بالطاعة. ونقتطف رشفة من أنوار هذا الكتاب: أذكار الخروج من البيت. نقتطف هنا نصا مباشرا مما رتبه المؤلف حفظه الله تعالى في دعاء الخروج من البيت، خروج المسلم من منزله. فإذا خرج المسلم من بيته فليقل: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في السنة النبوية الشريفة أن العبد إذا قال هذا الذكر عند خروجه يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. فهذه الكلمات اليسيرة هي حصن مانع يكفي المسلم هم يومه ويقي شرور الطريق، وتجعل الشيطان ييأس من إغوائه. ولعل هناك توصية تربوية للأسر: إن كتاب الذخيرة المشرفة ليس مجرد كتاب يقرأ للثقافة، بل هو منهاج حياة ينظم يوم المسلم. ولذا نوصي بالقراءة الأسرية المنتظمة، أن يجعل رب الأسرة أو ربة الأسرة وقت قصير ولو 5 دقائق لمراجعة بعض فصول هذا الكتاب مع الأبناء لتعليمهم الآداب النبوية. كذلك أيضا يحتاج هذا الكتاب إلى التطبيق العملي، فمثلا عند أبواب البيوت نوصي بكتابة دعاء الخروج من البيت التي أشرنا إليها في هذه الرشفة، بخط واضح وتعليقه عند باب المنزل الداخلي، ليكون تذكير دائما للكبار والصغار فور خروجهم لأعمالهم ومدارسهم، فتتنزل البركة والحفظ على الأسرة كلها، وينشأ الجيل مرتبطا بالحصن النبوي الشريف. وكذلك أيضا فعل ذلك في بقية الأدعية: دعاء الخروج من البيت، دعاء الدخول من البيت، دعاء دخول الحمام، دعاء الخروج من الحمام، نكتبها بخط واضح وجميل حتى يتسنى لأرباب الأسرة الإتيان بهذه الأدعية الواردة في هذا الكتاب المبارك الذخيرة المشرفة، وتطبيق هذه الأدعية عمليا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع أعمالنا.
0: ولكم والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة اختارها لنا أبو أحمد حسين بابهر من تريم، تحمل عنوان الوقت أغلى من الذهب وأسرع من البرق وأثمن من كل كنوز الأرض. الوقت ذاك الكنز الثمين الذي نهدره كل يوم ونحن لا ندري أننا نبذر أعظم ما نملك. كل لحظة تمر لا تعود، وكل ثانية تنقضي تسحب معها جزءا من أعمارنا لا يعوض. فهل نستيقظ قبل فوات الأوان؟ هل ندرك أن اللحظة الحاضرة هي فرصتنا الوحيدة لنصنع فرقا؟ أيها العاقل، قف وتأمل، ما هو الشيء الوحيد الذي يمر أمام عينيك دون أن يرجع؟ ما هو الشيء الذي لا يمكن تجميده أو تخزينه أو استعادته؟ إنه الوقت. نعم، هو العمر، هو الحياة، هو كل ما تملكه في هذه الدنيا. الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. ولكنني أقول لك اليوم، الوقت كالقنبلة الموقوتة، إما أن تستخدمها لصناعة مجدك أو تنفجر في وجه مستقبلك. لماذا الوقت بهذه الخطورة؟ لأن كل دقيقة تهدرها هي دقيقة من عمرك ضاعت ولن تعود. لأن اللحظة التي تفلت من يديك قد تكون هي اللحظة التي تغير مصيرك. لأن الفشل لا يأتي من نقص المال، بل من سوء إدارة الوقت. لأن الناجحين يصنعون من الدقيقة إنجاز، بينما الغافلين يقتلون الساعات بلحظة تسويف. قال الله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هل رأيت؟ الحياة قصيرة والوقت محدود، فلا تكن من المقدوعين. ويقول الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رسالة عظيمة تقرع بها القلوب قبل أن تقرع الأجراس الأخيرة. كيف تستثمر وقتك؟ رتب أولوياتك. ما الأهم الآن؟ ما الذي يقربك من أهدافك؟ لا تنشغل وتشتغل بالتفاهات، خطط يومك. الوقت الذي لا يخطط له يهدر بلا شعور. تعلم كل يوم شيئا جديدا. المعرفة تراكم، وكل دقيقة تعلم هي استثمار حقيقي. تجنب المشتتات، الهاتف، الإعلام، اللهو الزائد، كل ذلك يسرق منك ما لا يعوض. استثمر لحظات الصفاء ما بين صلاة وصلاة، أو في لحظات الفجر. كن مع نفسك واصنع شيئا يخلد. تأمل كم من فكرة أهملتها ثم ظهرت بعد سنين على يد غيرك فغيرت العالم. تأمل كم من دقيقة قضيتها في التسويف، لو استثمرتها لصرت في مكان آخر الآن. اغتنم وقتك كما لو أنه آخر ما تملكه. ابدأ الآن، لا تنتظر. إشعارا من الحياة، فالعظماء لم يولدوا عظماء، بل صنعهم اغتنامهم للوقت. كم من شخص دفن حلمه في قبر التأجيل. كم من عقل عظيم لم يخرج للنور لأنه قال غدا أبدأ. كم من أمة انهارت لأنها كم من أمة انهارت لأنها لم تربي أبنائها على قيمة الوقت. اجعل شعارك اليوم: لن تمر دقيقة دون أن ترفعني درجة. سواء في دنياك أو آخرتك، في علمك أو عملك، في دينك أو دنياك. وتذكر، الناجحون لا يملكون ساعات أكثر منك، لكنهم يحترمون الدقيقة. فاحترم وقتك تكون عظيما، استثمره تصنع تاريخا. اللهم بارك لنا في أوقاتنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا لاغتنام أعمارنا فيما يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، ووفقنا لاغتنام الأوقات واشغلنا بالأعمال الصالحات.
0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة، نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة. فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: في فقرة غذاء وشفاء، حديثنا يحمل عنوان فوائد استخدام عصير الليمون في فصل الصيف وفي موسم الصيف، كتبه الدكتور حنيف الأفغاني. الوقاية من جفاف الجسم، نقص الماء. في أيام الصيف الحارة يفقد الجسم الكثير من الماء والأملاح عن طريق العرق. يساعد عصير الليمون الممزوج بالماء في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، ويروي العطش سريعا ويمنع جفاف البدن. وإذا أضيف إليه قليل من الملح وقليل من العسل فإنه يمكن أن يساعد أيضا في تعويض الأملاح المعدنية في الجسم. مصدر ممتاز لفيتامين سي، الليمون مصدر غني بفيتامين سي. هذا الفيتامين يقوي جهاز المناعة في الجسم ويرفع مقاومته ضد الزكام وبعض الالتهابات، كما أن له دورا مهما في إنتاج الكولاجين للبشرة، مما يفيد في نضارة البشرة وشبابها وجمالها. يحسن الهضم، يساعد عصير الليمون في عملية الهضم بالمعدة إن شرب كمية مناسبة من عصير الليمون بعد الطعام. إن شرب كمية مناسبة من عصير الليمون بعد الطعام يقلل من إحساس الثقل ويسهل عملية الهضم، كما أنه يكون مفيد للوقاية من الإمساك لدى بعض الأشخاص. يحافظ على انتعاش الجسم وطاقته. في حر الصيف الشديد يقلل عصير الليمون البارد من الشعور بالتعب والخمول في الجسم. نكهته الطازجة تريح عقل الإنسان وتزيد من الشعور بالانتعاش طوال اليوم. مفيد لصحة الكلى. يمكن لحمض الستريك الموجود في الليمون أن يقلل من خطر تشكل بعض أنواع حصوات الكلى، وبالطبع تكون هذه الفائدة أكبر عندما يتم شرب كمية كافية من الماء أيضا طوال اليوم. يزيد من جمال البشرة. يساعد فيتامين سي ومضادات الأكسدة الموجودة في الليمون على حماية خلايا البشرة، وفي حال الاستخدام المنتظم والمناسب تبدو البشرة نظيرة، كما أنه يدعم دفاع الجسم الطبيعي ضد الأضرار الناتية عن الشمس. يساعد في ضبط الوزن. إذا تم شرب عصير الليمون بدون سكر بدلا من المشروبات الحلوة فإن مقدار السعرات الحرارية يبقى منخفضا. هذا العمل يساعد في ضبط الوزن ويعتبر بديلا جيدا للمشروبات الحلوة غير الصحية. ينبغي استخدام عصير الليمون باعتدال، تجنبوا خلطه بالكثير من السكر لأن السكر يقلل من فوائده الصحية. كذلك إذا كنتم تعانون من قرحة المعدة أو حموضة المعدة أو حساسية الأسنان فتجنبوا الاستخدام المفرط للليمون، واغسلوا الفم بالماء النقي بعد شربه. ولا ننسى أنه نحن الآن نعيش في فصل الصيف الشديد الحر، وبفضل الله تعالى وكرمه في هذه الأيام الليمون يباع رخيص جدا في الأسواق، فلنستخدم عصير الليمون في فصل الصيف ليكون لنا غذاء وشفاء.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان علموا أبناءكم كظم الغيظ قبل أن يعلمهم الغضب ما يندمون عليه مستقبلا، بقلم الدكتور جمال عبد الله باصهي، طبيب من حضرموت ومؤسس معهد النوابغ للتدريب والتأهيل بوادي حضرموت. من أعظم الهدايا التي يقدمها الوالدان لأبنائهما ليس المال ولا الشهادات، بل تعليمهم كيف يسيطرون على أنفسهم عند الغضب. فالطفل الذي يتعلم كظم غيظه اليوم سيصبح غدا زوجا صالحا أو زوجة صالحة، وموظفا ناجحا، وأبا أو أما يحسن التعامل مع الناس. أما الطفل الذي يترك يصرخ ويشتم ويكسر ويضرب كلما غضب فقد يحمل هذه السلوكيات معه إلى الكبر، فتفسد علاقته بزوجته أو بأولاده، أو إن كانت بنت بزوجها أو بأولادها أو بزملائه في العمل، وربما ندم على كلمة قالها أو تصرف فعله في لحظة غضب. ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان بقوله الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكظم الغيظ ليس ضعفا بل عبادة وأخلاق يحبها الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، كما روى ذلك الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما. فالقوة الحقيقية ليست في التغلب على الناس وإنما في التغلب على النفس. ومن أروع الأمثلة في القرآن الكريم فعله النبي يوسف عليه الصلاة والسلام، فعندما وقف إخوته أمامه واتهموا أخاهم بالسرقة قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وكان يوسف عليه السلام يعلم أنهم يقصدونه هو، وكان في موضع قوة وسلطان ويستطيع أن يعاقبهم أو يوبخهم، لكنه كظم غيظه ولم ينتقم، كما قال الله تعالى: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم. إنها صورة عظيمة لضبط النفس عند القدرة، وهي من أسمى الأخلاق. كيف نعلم أبناءنا التحكم في الغضب؟ كن قدوة لهم، فالأطفال يتعلمون من أفعال والديهم أكثر من أقوالهم. امدح الطفل عندما يسيطر على غضبه ولا يسيء الآخرين، علمه أن يتوقف لحظة قبل أن يتكلم أو يتصرف، عوده على الاستعاذة بالله إذا غضب، شجعه على الوضوء أو تغيير هيئته إذا اشتد غضبه كما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، علمه أن الاعتذار عند الخطأ شجاعة وليس ضعف، أغرس في نفسه أن الكلمة الجارحة قد تترك أثرا لا يمحوه الاعتذار. وهناك رسالة إلى كل أب وأم: لا تنتظروا حتى يكبر أبناؤكم ثم تشكون من سوء أخلاقهم أو غضبهم الشديد، فغرس خلق كظم الغيظ يبدأ منذ الصغر. ومن أحسن تربية أبنائه على الحلم وضبط النفس فقد هيأ لهم أسباب النجاح في بيوتهم وأعمالهم وعلاقتهم ونيل محبة الله تعالى والناس.
0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات، ونبدأها بهذا السؤال الذي ورد لدائرة الفتاوى والبحوث بدار المصطفى. سؤال ورد إليهم، تقول السائلة فيه: أنا امرأة أبلغ من العمر 36 سنة وأريد الذهاب إلى العمرة لأول مرة وليس لدي محرم، فهل يجوز لي الذهاب للعمرة مع أختي وزوجها؟ فأجابت لنا الفتاوى والبحوث بدار المصطفى بقولها: الحمد لله، الجواب بالله التوفيق، لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا طويلا أو قصيرا إلا مع زوج أو محرم أو نسوة ثقات في حالة الذهاب إلى فريضة الحج أو العمرة، كما يجوز لها أن تسافر مع المرأة الواحدة إذا أمنت على نفسها، بل لها أن تسافر وحدها لفرض الحج أو العمرة إذا أمنت على نفسها، ومثل ذلك كل واجب عيني تؤديه. فسفرك مع أختك جائز إن كان لفريضة الحج أو العمرة وأمنت فيه على نفسك، والله تعالى أعلم. الخوف على الذرية من فتن الدنيا يدفعك إلى إصلاح نفسك أولا، لأنه أساس صلاح الأبناء. قال سعيد بن المسيب لابنه ذات يوم: لأزيدن في صلاتي من أجلك يا بني رجاء أن أحفظ فيك، ثم تلا قول الله تعالى: وكان أبوهما صالحا. انتهى من كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب. مفارقات عجيبة: نادى نوح في الحيوانات مرة واحدة فركبت السفينة فنجت، وقضى 950 سنة ينادي البشر فاختاروا الغرق. غريزة سليمة أفضل من عقل مريض: ثبتت امرأة فرعون وهي في بيت أكبر طاغية، وانتكست امرأة نوح وهي في بيت أكبر داعية. الواقع ليس عذرا. طلب إبراهيم عليه السلام ابنه للذبح فامتثل، وطلب نوح ابنه للحياة فأبى. بشارة للزاهدين: ذكر الحبيب العلامة عمر بن سقاف السقاف رضي الله تعالى عنه في كتابه تفريح القلوب حديثا: وهو من زهد في الدنيا علمه الله بلا تعلم وهداه بلا هداية، كما رواه الأصبهاني وغيره. ثم قال: وفي هذا بشارة جميلة للزاهدين، فكم رجل أوتي زهدا فوهب الله بسببه المواهب الجليلة وأعطاه العطايا الجزيلة. ترجمة مختصرة عن الإمام الكبير العلامة الشهير ذو العلوم الزاخرة والفنون الوافرة والمؤلفات الباهرة إلى ما له من الرئاسة العلمية والمشيخ الصوفية، السيد المسند أبو المراحم عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس رضي الله تعالى عنه وعنا به، المتوفى ليلة الثلاثاء 12 من شهر الله المحرم عام 92 ومئة وألف للهجرة. نسبته الشريفة هو السيد العارف والشيخ الغارف الإمام البارع والعالم الزاهد الخاشع ذو المعارف الفائقة والأحوال الخارقة والكشوفات الصادقة والمؤلفات العديدة والرسائل المفيدة، المتربع على عروش المعرفة بالله والدلالة عليه، أوحد العلويين بل والحضرميين في كثرة المؤلفات، المقتفي آثار أسلافه الأكرمين، وجيه الدين عبد الرحمن بن مصطفى بن شيخ بن مصطفى بن علي بن زين العابدين بن عبد الله بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي مولى الدرك بن علوي الغيور بن سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي إلى آخر النسبة الشريفة رحمه الله تعالى ونفعنا الله به. ونختم أحبتي المستمعين الكرام الحلقة بهذه الدعوات النبوية المباركة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11:00 صباحا.

0: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إخوتي وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. أسأل الله أن يسعدكم وأن يوفقكم لكل خير يا آمين. رب العالمين
2: آمين.
1: نحن في هذا البرنامج دلوني على السوق نحاول جاهدين ويعني اللي نقدر عليه نوصل لكم معلومات تساعدكم في بناء مستقبل حلو بإذن الله
2: إن شاء الله. بسم الله
1: أخي معمر.
2: أيوة. طبعا نحن الحلقة اللي فاتت وقفنا بس بسرعة لأنه ما حبيت أساس بس
1: تشويق.
2: أيوة. القصة بس عشان أديكم بالتفاصيل، شركة الطيران هذه موجود هنا في السعودية، فكانت أساس لو تبي تصمم طيارة بترسل تصميمها لأمريكا وأمريكا بيرجعوا لهم بالتصميم بالهذا، وطبعا كان يكلف آلاف الدولارات. فصاحبنا ما شاء الله تبارك الله ربنا رزقه ما شاء الله تبارك الله بخبرة في الكمبيوتر واستخدام الكمبيوتر والرسم، فقال لهم طيب أدوني هذا المشروع وخلوني أنا أشتغل عليه وأنا أوعدكم بإذن الله أنه أخرج بيه بنتائج طيبة. فالناس استغربت قالوا لا يا عمي هذا مضمون، أنت إيش ضمنك؟ برضو الناس استبخست قدرته. فالولد أخذها تحدي، ونرجع لنفس النقطة، تطوير الذات، عنده مهارة وعنده معلومة وعنده سلوك الولد، فإيش سوى؟ استغل
1: معلومة سلوك.
2: أيوة استغل هذه المعلومة،
1: السلوك هو التحدي،
2: التحدي بالضبط، التحدي هو السلوك اللي قدامه. فايش سوى؟ اخذ نفس البرنامج، صمم بالبرنامج، سوى نفس الرسمات بالطريقه اللي يبغوها الشركه، وقدام هي من دون ما يقول لهم انه هذه من عندي، قال لهم هذه من امريكا. تخيل يا شيخ حسن، عدت على خبره وشافوها قالوا له والله مره ممتازه، لا ممتازة. هذا هو الشيء، شوفوا الخبره الامريكيه، وما هم عارفين هو اللي لا تسوى. بعد ما خلص قال لهم اقتنعت فيها، قال لهم ايوه، قالوا انت ليه بتسالنا ذا السؤال؟ قال لهم ابدا، انا اللي سويته، ورالهم البرزنتيشن، ورالهم كل شيء، ما صدقوا. فايش اللي حصل؟ انه بس اسمح لي اقول اسم الشركه الثانيه اللي برا اللي بيتعاملوا معها، شركه بوينغ عموما. فايش اللي حصل؟ انه الشركه دي كان ليها تعامل مع شركه بوينغ، فوقفوا معاهم، فاستغربوا الشركه بوينغ. فكانت ليهم زياره، والولد من فخ افتخاره واحده من الاصول حطتها وراه، واحد من رؤساء شركه بوينغ شافه وقال له انت اللي سويت الرسمه دي وانت اللي وقفتنا البزنس، انا باك تيجي تشتغل معنا في امريكا.
1: قدر هذا الجهد وهذا الذكاء،
2: لأنه شاف قدامه واحد عنده إمكانيات، عنده طموح، عارف إيش بيسوي، وما شاء الله عنده القدرة إنه يتحدى أي حاجة ويسوي اللي قدامه. هذه هي تفخص تطوير الذات. بس قبل ما نخش كمان،
1: طب لحظة، لازم نعلق على هذا القصة بعد كل قصة ما شاء الله. أنا لو سيبتك أنت مشكلتك إنك عندك معلومات كثيرة وهذا يجب أن لا نسيبك تسترسل، لازم ورا كل قصة نعمل شوية وقفة حتى الناس اللي قاعدين بيسمعونا ياخذوا العبرات والعظات. هذا احنا جبنا قصة هذا الشاب الذي تحدى، كان عنده سلوك تحدي. ممكن يا أخي الشاب تواجه في حياتك ناس كثير، مو ممكن بل
2: يحبطوك
1: يبهدلوك. انت مين؟ انت ايش تفهم؟ انت لمؤاخذة ما انت داري عن الدنيا رايح فين؟ وترى موجودين، يعني ترى احنا ما بنتكلم من الفراغ، موجودين. هيقول لك انت مش عارف ولا حاجة، ومع انك انت عارف كل حاجة. طبعا احنا بنقول لك انه في ناس حتحدوك زي ما هذا الشاب، يكون عندك قدرة على التحدي وتعرف نفسك وتصمم أكيد. وتشد حيلك بإذن الله عز وجل،
2: وما يهمك أي حاجة،
1: ما يهمك. في الجانب الثاني برضو أنا لما نعلق على القصص، واسمح لي أخي

0: ليه يا أخي؟ أنت ليش قاعد تنظر لمجتمعنا بهذه النظرة؟ إن في هذا المجتمع ناس مو عباقرة، إمبراطورية العبقرية، بس يعني ما حد داري عنهم.
1: أكيد أكيد.
0: فإذا إحنا شوف أخذنا الجانبين، الجانب الأول، الجانب الأول في ناس بيتحدوك ويبهدلوك، والجانب الثاني يقول لك يا عمي لا تقول تضحك علينا بالقصص دي كلها.
1: والله شوف يا شيخ حسن، أنا أتفق معك، وحتى ونحن بنعد الحلقة فاكر نحن قلنا لازم نجيب برضو أمثلة على ناس من وطننا عشان نوري للناس البلد فيها خير، البلد فيها عقليات، فيها ناس ما شاء الله تبارك الله تبى تنتج، تبى تسوي، تبى تعمل.
0: يعني أنا حقول لك دحين الشخص اللي في أمريكا مش عنده عينين وخشم ويدين ومخ وأعصاب زيه زي الشاب اللي في جدة، ولا ذاك عنده خشم زيادة ولا عين تالتة ولا
1: إيش؟ هي ما هي كده، هي ما هي كده.
0: الله اللي خلق الناس كلهم زي بعض يا ناس، بس مين اللي يشغل مخه ومين اللي نايم؟
1: لا أنا أدي لك مثال، لو تدخل على اليابان اليوم حتلاقي لوحة كبيرة موجودة، خلقت لتبدع، خلقت لتبدع،
0: آمنت بالله، خلقت لتبدع. هذا هو باختصار، ما في أحد في الدنيا، وأنا أقولها لطلابي في المدرسة أقول لا يوجد إنسان في الدنيا دي لا مؤاخذة في الكلمة غبي،
1: لا أبدا.
0: ما في أحد، ربنا خلق العقول كلها زي بعض، بس مين اللي بيستخدم عقله؟ صحيح. حتى المجرمين لعلمك أذكياء، ما هو بيخطط كيف يأخذ من البنك. صحيح. الأولاد. صحيح. الهكر أذكياء، عباقرة أذكياء، بيخشوا على الكمبيوتر ويفتح بنوك.
1: أيه مظبوط مظبوط. طيب دحين تكلمنا نحن وردي على تطوير الذات وشرحنا، طب تطوير الذات ليه أركان، أركان أساسية طبعا عشان الحلقة حنتكلم على اثنين ونتبحر فيهم، وهم أربعة طبعا حنتكلم في اثنين.
0: طيب أنا حكتبهم قدامي الأربع أركان، تقول لي هي عشان أكتبهم على الورق اللي قدامي.
1: أول ركن معرفتك لنفسك، هذا الأساس،
0: معرفتك لنفسك،
1: ما هي قدراتك؟
0: لا حب على تقول لي عشان في ناس بتدمقكم معنا في الراديو.
1: لا لا تفهمني، معرفتك لنفسك بين قوسين.
0: أيوه.
1: ما هي قدراتك؟
0: أيوه أيوه.
1: أنا حمشي معك حب
0: أنا طلعت الأقلام كلها وقاعد أكتب، وكمان اللي قاعدين تسمعوا ألف ألف طلعوا مقلميتكم كلها، كل الأقلام اللي عندكم في البيت. واحد اهو معرفتك لنفسك، اعرف نفسك انت مين. واحد ممكن يقول لك طب انا سعيد، الثاني يقول لك انا عبد الحميد.
1: لا لا ما هي كده، ما هي حنسترسل فيها زمان. تفضل
0: معرفة نفسك.
1: اي ثاني شيء لابد ان تجيد مهارات التواصل الفعال مع نفسك ومع الاخرين، هذه نقطة تانية.
0: انت بتتكلم بسرعة لي، حب حب خلينا نكتبها. إجادة
1: حنعمل زي السيد صالح
0: إجادة معرفة طرق التواصل، صح؟
1: معرفة التواصل الفعال،
0: التواصل الفعال، لأنه ليش أكتبها؟ علشان الناس يستفيدوا منها. إجادة التواصل الفعال، بعدين حنشرح
1: مع نفسك ومع الآخرين.
0: مع نفسك ومع الآخرين، ترى كلها حتنشرح في الحلقات الجاية. مع نفسك ومع الآخرين، ولعلمكم الكلمات هذه بتتألف بها كتب، ده رقم اثنين. رقم ثلاثة
1: مهارات الاستقلال المالي، طبعا حنشرحها أكثر وأكثر.
0: العملية كبرى.
1: لا لا لا لا،
0: مهارات الاستقلال المالي.
1: مزبوط.
0: أربعة
1: مهارات سرعة التعلم وقدرة استيعاب المعلومات.
0: مهارات سرعة التعلم وإيه؟
1: وقدرة استيعاب المعلومات.
0: واستيعاب المعلومات، أنا دحين حقول لك معلومة مرة مهمة. خلصنا الحلقة استيعاب المعلومات، الأربعة دي خلصنا الحلقة، هنشرحها الحلقة الجاية. شايفين يا إخوة كيف البرنامج ده مرة متعب، لكن ربنا سبحانه وتعالى أنا أقرأ لكم الأربع أشياء ونوقف، لأنه إحنا الآن باقي لنا ثواني عن هذه الحلقة. هذه الأربع حاجات اللي هي إيش عنوانها الرئيسي؟
1: أركان تطوير الذات.
0: أركان
1: تطوير
0: الذات، يعني الذات اللي هو أنت. واحد معرفة نفسك، اثنين إجادة فنون التواصل الفعال مع نفسك ومع الآخرين، ثلاثة معرفة أو مهارات الاستقلال المالي، أربعة مهارات سرعة التعلم واستيعاب المعلومات. نقف هنا أخ معمر، نكمل في اللقاء الجاي في أمان الله، ودمتم بخير إخواني، والسلام عليكم.
2: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلامه.

0: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.
1: قال تعالى: يا

0: تذكرون.
1: من إكرام الله تعالى للإنسان أن شرع له الاستئذان وأكد آدابه حفظا لخصوصيته وتعظيما لحرمته. ومن هذه الآداب أن يختار الوقت المناسب للزيارة، أن يستأذن ثلاثا ولا يزيد عليها، فإن أذن له وإلا رجع. ألا يجعل استئذانه متواصلا، بل يجعل بين كل استئذان وآخر وقتا يسيرا. ألا يستقبل الباب بل عن يمينه أو يساره. أن يخبر المستأذن باسمه عند الاستئذان حتى يعرف. إذا تبين للمستأذن أنه قد أحرج صاحب البيت فلينصرف ولا يدخل. أن يلقي السلام على أهل البيت إذا دخل. والاستئذان يكون أيضا على المحارم، لئلا يكون في الدخول دون إذن انكشاف لعورة أو اطلاع عليها. فقد جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود وقال: أستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها. وإنما شرع الاستئذان لما فيه من فوائد تعود على الفرد والمجتمع، منها ترضية النفوس وحفظ الحرمات، رفع الحرج عن المستأذن والمستأذن عليه، إتاحة الفرصة لصاحب البيت أن يستر عوراته وما يكره أن يطلع عليه، إشاعة الاطمئنان في المجتمع حيث يأمن الإنسان عدم اقتحام بيته إلا بإذنه، سد الذرائع كي لا يقع البصر على ما لا يحل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر.

الثوم وعلاج قشرة الشعر. الوصفة الأولى: الثوم. المقادير: عدد 4 فصوص ثوم، رؤوس، كحول في زجاجة محكمة الغلق، كحول أبيض نقي بنسبة 95%. الطريقة: يوضع الثوم بعد مزجه في الكحول، وتحفظ الزجاجة في مكان دافئ لمدة 10 أيام ثم تصفى. الاستعمال: تدلك فروة الرأس مرتين يوميا صباحا ومساء، ويستمر ذلك حتى الشفاء التام مع مراعاة غسل الشعر وعدم تدليك فروة الرأس بشدة أثناء الاستحمام. ويستعمل شامبو الأطفال لأنه يكون غالبا خاليا من المواد الكيماوية.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية، وقتا مباركا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده سبحانه وتعالى على هذه الاجتماعات على هذه اللقاءات، نسأله سبحانه وتعالى أن يعمنا بفضله ورحمته. وكما سمعنا في كلام الحي عمر ما شاء الله كلمة جامعة عامة شاملة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاغتنام هذا العمر القصير. نسأله سبحانه وتعالى أن ننصرف في هذا من هذه من هذا الاجتماع إلا قد وعينا ما سمعناه، نسأله إلا وعي وفقنا عمل الصالح. كما سمعنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق جل وعلا وأرسل الرسل وأنزل الكتب جل وعلا، وهي هذه الحياة لنا جل وعلا ليختبرنا وليمن علينا بفضله، وجل وعلا قد هيأ لنا ما نحتاجه في هذه الحياة وأنزل علينا الرسل سبحانه وتعالى، ثم وعدنا سبحانه وتعالى يوم القيامة بلقاء نلقاه جل وعلا. فنسأله سبحانه وتعالى أن نكون من الفائزين في هذا اللقاء. وقد سمعنا في كلام الحي عمر أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق وهذا الكون، وفي من الكثير من المذاهب الدنيوية والمناهج الأرضية التي لا تنفع ولا ترغب الإنسان، وإنما الخير كل الخير والحق كل الحق فيما أنزل الله سبحانه وتعالى. قل إن هدى الله هو الهدى وما سواه ليس بهدى. وقد أرسل سبحانه وتعالى في نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه الرسالة العظيمة الشاملة، وسبقه الرسل الكرام وهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، ومن أزكاهم وأفضلهم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والمرسلين. نوقف عند آية من كتاب الله سبحانه وتعالى بما أرسل الله جل وعلا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى نرى نحن هل حققنا ما أمر به جل وعلا عباده في هذه الآية الشريفة. أرسل سبحانه وتعالى رسول الأنبياء ومنهم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأمره ببناء البيت الحرام، ثم أمره بأوامر ونداءات معينة، فلبى سيدنا إبراهيم وأذن في الناس بالحج. وقال سبحانه وتعالى حكاية عن إبراهيم عندما بنى البيت، دعا بدعوات عظيمة، منها قوله سبحانه وتعالى ربنا أبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية فيها دعوات من نبي الله إبراهيم إلى الحق سبحانه وتعالى، وقد أجابه جل وعلا. فنرى هل نحن قمنا بهذه الآية؟ دعا عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم ربه جل وعلا أن يبعث فيهم رسولا وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وقد جاءنا بالحق والبينات وتلا علينا كتابه يتبع عليهم كتابه القرآن الكريم، كتاب الله بين أيدينا نفتش ما موقفه من القرآن، هل ائتمرنا بما فيه، هل انتهينا عن مناهيه، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يترعيهم الكتاب ويعلمهم الكتاب. فالتلاوة غير التعليم، هل تلقينا هذه التعليم بصدق وعملنا بها ويزكيهم، هل تزكينا بما زكانا به عليه الصلاة والسلام؟ وكتاب والحكمة، الحكمة كذلك وهي حديثه عليه الصلاة والسلام وأمره ونواهيه. ويزكيهم آية جامعة فيها مرتكزات كثيرة كبيرة من هذا الدين. فأريد أن أقول بس نعرض نفسنا على هذه الآية الكريمة، دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الكتاب نتلوه وتعلمنا، وهل تزكينا وهل عملنا بما في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ وهكذا أسأل الله الرسل يكمل بعضهم بعضا حتى ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام، هذا الرسول العظيم الذي رسالات آخر الرسالات، وهو خاتم النبيين، وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فأيها الأحباب، كلنا راحلين من هذه الدنيا، وكلنا قادمين على اليوم الآخر، وكلنا سنعرض على الله الحق سبحانه وتعالى ويوم القيامة، كما نسمع وكما جاء في كتاب عليه الصلاة والسلام، هناك فريقين، فريق أهل الحق وفريق أهل الله الباطل. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه الحياة لاغتنام هذه الأعمار وهذه الأيام وهذه الساعات وهذه اللحظات في طاعة الله سبحانه وتعالى. فنسأله جل وعلا أن يعي هذا العام عام إقبال تام على الحق سبحانه وتعالى، وأن ننتبه من غفلتنا، وأن نستيقظ يقظة تامة حتى نحقق ما أراد الله سبحانه وتعالى بنا في هذه الحياة، وحتى نعيش حياة هانية في الدنيا وفي الآخرة، وحتى نحشر معه عليه الصلاة والسلام مع النبيين ومع الصديقين ومع الشهداء ومع الصالحين. نسأله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعناه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعفو منكم.
3: منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. يا من يزكي من يشاء اجعلنا وأهلينا وأولادنا وأهل مجامعنا هذه ومن يسمع ومن يشاهد وأهليهم وأولادهم ممن شئت أن تزكيهم وأن تطهرهم وأن تنورهم وأن تهديهم وأن تقربهم إليك زلفاء وأن تثبتهم على ما تحب منهم وترضى به عنهم في الظاهر والخفاء. يا عالم سري وأخفى، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وإذ قد جاد المولى الجواد جل جلاله بهذا الفضل والإمداد، وجب علينا أن نستقبل هذا الإفضال من ذي الجلال بمعان من الشكر على قدر ما نستطيع وما نقدر عليه، وأن لنعمة الله أن يصلها ويستوعبها شكرنا. ولكن الرحمن في معاملته مع العباد رضي منهم باليسير وبالقليل، ووعدهم عليه الكبير الكثير، له الحمد وله المنة وله الإفضال، بل وعد بالزيادة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإنما يكون هذا الشكر بمواصلة تحسين وتنقية وتطهير القلب التي هو محل نظر هذا المنعم، نظر هذا المتفضل، ومحل نظر هذا الإله الذي خلقنا من العدم وجعلنا في خير الأمم بأمة حبيبه الأكرم صلى الله عليه وصحبه وسلم، وأمتعنا كل منا هذه السنوات التي قضاها من حين خروجه من بطن أمه إلى ساعته هذه على ظهر هذه الأرض، ليمضي منها وقت الطفولة وأيام ما قبل التمييز، ثم يبدأ إشراق نور العقل ببدايات التمييز، ثم يحتكم الأمر بالبلوغ ودخول في دائرة التكليف، ثم ما مضى من السنوات إلى لحظتك هذه، وما يستقبلك بعد هذه اللحظة مما عدده وأحصاه سبحانه وتعالى وأخفى علينا علمه، يقل أو يكثر فياتي الأجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ونعلم أن ما مضى بنا من أعمار حتى أدركنا العام 48 بعد 400,000 من هجرة نبي الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان مشحونا بأنواع من وجهات ونيات ومقاصد، وإرادات وخطرات وكلمات وحركات وسكنات ومعاملات وأخذ وعطاء وإقبال وإدبار وأنواع من الأحوال التي مرت والتي انقضت علينا. نوقن أن ما كان منها من خير أو فضل أو بر أو نعمة فمن الله جل جلاله، وله الحمد ولك الشكر على ذلك. وما كان فيها من سوء وذنب ومعصية وشدة فبما اكتسبنا ومن أنفسنا، ونحن نلجأ إليه سبحانه وتعالى بالتوبة عما كان منا وسؤال له التوفيق في ما بقي من أعمالنا والقبول منه لما وفقنا له وتكرم به علينا من أعمال الظاهر والباطن وأعمال القلوب والجوارح ومن النيات والمقاصد، ونسأله أن يرفعنا في درجات أهل النيات الصالحة الخالصة القوية الواسعة التي لا تزال في تنامي وتزايد بما يزيدهم به سبحانه وتعالى من معرفة وبما يهبهم من اطلاع على دقائق وعلى حقائق يتسع بها مجال النيات كما يتسع بها مجال الشهود ويتسع بها مجال الإقبال عليه سبحانه وتعالى. وإذا طاب وصح الإقبال من العبد على الرب فلا شيء ألذ من الصلاة ولا شيء ألذ من الإقبال على الله تبارك وتعالى فيما يوهب العباد من أولهم إلى آخرهم على ظهر هذه الأرض، حقائق اللذائذ والحلاوة مخفية في هذا، وهذه كنوزها سر الإقبال على الله سبحانه وتعالى، فيجد بها المؤمن برد العفو وحلاوة الرحمة ولذة المناجاة للرب جل جلاله وتعالى في علاه، فلا يمكن أن يتذوق شيء أحلى من ذلك على ظهر هذه الأرض. ثم بعد ذلك انفتح له الأبواب في طلب رب الأرباب جل جلاله حتى لا يركن إلى حلاوة يجدها ولا إلى لذة يجدها لروحه، تفوق لذات المناكح والمشارب والمطاعم والملابس والمساكن والظهور والسلطات والجاهات كلها، فلا تساوي هذه اللذات التي افتتن بها أكثر الخلق عشر معشار من لذات الروح، ما تساوي شيء، تكون حقيرة أمامها. ولكن أيضا لذات الروح ما تكون مقصدا لمن عرف عظمة الإله الحق سبحانه وتعالى وأنه المقصود وأن هذا من مواهبه التي يجعلها في طريق السير إليه جل جلاله وتعالى في علاه، من ركن إليها واطمأن عليها حجب بها وبقي معها وفاته شيء عظيم من زيادة القرب من إلهه جل جلاله وزيادة المعرفة به سبحانه وتعالى وزيادة المحبة منه وزيادة المحبة له جل جلاله وتعالى في علاه، وهناك العيش وبهجته فلمبتهجين ولمنتهجيه. فيا أهل هذه الاجتماعات انظروا حسن نظركم فيما مر بكم وما تنوون فيما يستقبلكم من بقايا الأعمار التي قدرها وعينها وحددها ربكم جل جلاله وتعالى في علاه، لا تزيد ولا تنقص، ولكن الأحوال التي تنازلك وما يتقلب في قلبك إذا انبعثت منك الإرادة والمشيئة أن تنظف هذا القلب للرب وأن تزينه للحضور معه سبحانه وتعالى والتنزه عما لا يحب من كبر ومن عجب ومن رياء ومن غرور ومن حسد ومن إضمار سوء على أحد من عباده جل جلاله وتعالى في علاه، ومن إصرار على ذنب إلى غير ذلك مما يكره جل جلاله. صفيته عن كل ذلك واجتهدت في تصفيته وتزيينه بالمحامد التي يحبها الله من الإخلاص ومن التواضع ومن الشهود المنة له جل جلاله وتعالى في علاه، ومن الرحمة لعباده والشفقة عليهم وكل ما يحبه سبحانه وتعالى من حميد الخصال. إذا اجتهادك ومشيئتك التي تقبل بها بقوة على ذلك عنوان أنه شاء وأراد لك الخير جل جلاله وتعالى في علاه، لأنه يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وإذا شاء أن يبعث منك هذه الهمة والإرادة في هذا المجال فهو المرجو أن يكون قد شاء أن يبلغك الوصول إلى الآمال، وفوق ذلك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يقول جل جلاله وتعالى في علاه. ولكن هذا المعرض الذي يدخل عليه العام الهجري الجديد وهو مصر على قطيعة رحمه، مصر على عقوق والدينه، مصر على تأخير الصلاة عن وقته، مصر على إهمال أولاده وإضاعتهم وتسليمهم للمتخطفات لهم من البرامج ومن رفقاء السوء ومن الأفكار التي يروج لها وما إلى ذلك، يدخل عليه العام الجديد وهو على هذا الحال ولا عنده شعور ولا إحساس. هذا نبه فلم يتنبه، ذكر فلم يتذكر، ويوقظ فلم يستيقظ، فهو ميت القلب. فإن مات على هذه الحالة خشي عليه الأمر الشنيع أن يدوم في البعد عن الإله جل جلاله تعالى في علاه، وأن يحرم رضا ربه سبحانه وتعالى في علاه. فيجب أن تتنبه منا القلوب وتحيا رجالنا ونسانا وصغارنا وكبارنا، ونتذكر مهمتنا في هذه الحياة، وما مجيء العام الجديد بعبث ولا لعب ولا هزوء، إنما هي محطات وهي فرص يهبها الرحمن جل جلاله لمن يقتنص، لمن يغتنم، لمن يترقى، لمن يتنبه، لمن يتدارك. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وكيف التذكر والشكور؟ بسلوك مسلك عباد الرحمن. وما هم؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، ما يخرج من لسانهم من ألسنتهم إلا القول الجميل، قالوا سلام. والجاهلون يخاطبون بالاستهزاء وبالكبرياء وبالاستفزاز وبالسب وبالشتم، الجاهلون يخاطبون بهذا، والذي يصدر منهم سلام. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هل ضبطت لسانك؟ هذا الضبط الذي أشار الحق إليه، والحق بعباد الرحمن الذين ما يخرج منهم إلا هذا السلام، كما قال سبحانه وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فإقبالهم على الله صادق، ما يهزهم ما يعرض من الشهوات من الآفات ومن الإغراءات المختلفة المتنوعة التي هي سلاح عدوهم ليقطعهم، سلاح عدوهم ليبعدهم، سلاح عدوهم ليفوت عليهم الجنة، ليفوت عليهم مرافقة أهل النفوس المطمئنة، ليفوت عليهم لذة القرب من الرحمن جل جلاله، ليوقعهم في مهاوي التعرض للعذاب وللعقاب. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير كما قال جل جلاله وتعالى في علاه. فيجب أن نقوي إجابة الداعي الذي اختاره الله تعالى وأرسله إلينا، ويقومنا أجيبوا داعي الله. الجن أصحوا أصحابهم بهذه النصيحة، يقومنا أجيبوا داعي الله، يقصدون محمدا صلى الله عليه وسلم، وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وفليس بمعجز، من لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقنا بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير جل جلاله وتعالى في علاه. فنجيب داعي الله سبحانه وتعالى، وهذا الداعي يجب نتواصى بهذه الوصية، نجيب داعي الله سبحانه وتعالى، فقد عطلنا إجابته في كثير من شؤون حياتنا، في كثير مما يدور في بيوتنا عطلنا إجابته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجينا بسنن أعدائه ووضعناها في ديارنا وفي مناسباتنا، حتى في أزيائنا وألبستنا، حتى في كلامنا ومنطقنا وفي كثير من معاملاتنا. أياكم أن أجيبوا الداعي، داعي الله خير لنا من هؤلاء الذين يدعوننا إلى النار، ويدعوننا إلى الغفلة، ويدعوننا إلى البعد والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. داعي الله محمد عليه الصلاة والسلام، وما مقدار أهل الصدق والإخلاص من صحابته وأهل بيته وتابعين بإحسان إلا سبب اتصالهم به ونيابتهم عنه وانتواءهم فيه عليه الصلاة والسلام، وليس في غير ذلك ولا لغير أهل تلك المسالك من حق ولا من نور ولا من هدى ولا من تقوى ولا من صلاح، ما عدا ذلك إلا الباطل والضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره عليه الصلاة والسلام أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ووجب على هذه الجماعة أن تجتمع قلوبهم على إجابة هذا الداعي والسعي في أشرف المساعي في تلبية دعوته في شؤونهم وأحوالهم كلها بمقاصدهم ونياتهم وأقوالهم وأفعالهم، ولا يقيمون حركة ولا سكون إلا على منهج الأمين المامون وعلى ما أحبه صلى الله عليه وسلم وعلى ما دل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهكذا لا يزال بهم أداء هذه التلبية والإجابة لهذا الداعي مرتقيا وهم يسعون في أشرف المساعي. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا من قبل الرحمن، وإذا الرحمن بيشكر أحد من عباده إيش بيعطيه وإيش بيتفضل عليه وإيش بيجود عليه وماذا بيدفع عنه مما أحاط بعلمه من آفات الدارين، أولئك كان سعيهم مشكورا. كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا. قال لله: هذا الذي تشاهدونه بأعينكم في الحياة الدنيا، تسليط ذا ودفع ذا ورفع ذا وخفض ذا، إجراءات نجريها بإرادتنا لتكون لكم تذكرة أن الأمر بيدنا وأن التفضيل بعد ذلك والترتيب في الآخرة أكبر وأجل وأخطر. فلا تركنوا إلى هذه الدنايا ولا تعدون أن الشرف شرف الدنيا ولا أن العز عز الدنيا ولا أن الكرامة كرامة الدنيا، ما هي إلا متاع الغرور كما وصف خالقها وصفها منشؤها ومجدها جل جل، ومن أعرف بها منه سبحانه وتعالى، هي متاع الغرور كما قال. فلا تركن إليها، فإن الله قد ينشر للرجل سنامة بين الشرق والغرب وهما يساوي عنده جناح بعوضة ولا يفيد ذلك شيء، ويرجع إلى الخسران وإلى البعد وإلى الطرد وإلى الحرمان وإلى النيران والعياذ بالله تبارك وتعالى. ورب أشعث مدفوع بالأبواب أشعث أغبر لا يوبه له، لو أقسم على الله لا أبر قسمه جل جلاله وتعالى في علاه بذلك كله. وجب علينا أن ندرك أن شؤون هذا الترتيب الإلهي في رفع هذا وخفض هذا وتقديم هذا وتأخير هذا، خطره الأكبر ما يكون في البرازخ والقيامة ثم في الدوام، عالم الدوام والاستقرار، وهو إما الجنة وإما النار. اللهم اجعلنا من أهل جنتك وبأهل الدرجات العلا في جنتك، واجمعنا في الفردوس الأعلى يا رب، ولا تعرضنا لنارك الموقدة التي تطلع الأفدة ولا لدركاتها ولا لعذابها ولا لما أعددتها للمبعودين فيها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أيها الحاضرون في المحاضر هذه الوجهة والاجتماعات الطيبة التي أساسها ما دعينا إليه على لسان هذا الداعي، ولولاه ما أقيمت المجالس ولا المعاهد ولا المصليات ولا الحضرات ولا الموالد ولا أنواع الأذكار التي دعانا إليها صلى الله عليه وسلم ودلنا عليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واجعلوا هذه الإجابة كما وفقتم للإجابة في الحضور، انقضت منكم هذه اللحظات والساعات وأنتم في تلبية لدعاء هذا الداعي عليه الصلاة والسلام. نرجو أن يكون لكل فرد منكم بقلبه وقالبه وبحسه ومعناه إن شاء الله تبارك وتعالى، وإذا كان كذلك فتحقيق الإجابة لهذا الداعي فيما ينازل قلوبكم وصدوركم في هذه المحاضر وهذه المحافل وهذه الساعات الكثيرة النفحات الكثيرة العطيات العظيمة التجليات من قبل رب الأرض والسماوات جل جلاله، التي فيها موعود زين الوجود بمباهات الملك المعبود أرباب هذه الاجتماعات. إذا صفت النيات وصحت الوجهات إليه سبحانه وتعالى لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. والذي وفقنا لهذه الإجابة نسأله كمال التوفيق لدوام حسن الإجابة لدعوة هذا الداعي وتلبية نداء هذا المنادي. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، حققنا بحقائق الإيمان يا ربنا، حققنا بحقائق الإيمان يا ربنا، حققنا بحقائق الإيمان يا ربنا، وزدنا إيمانا بك في كل لمحة وفي كل نفس حتى لا تفوتنا بركة لمحة ولا لحظة من لحظات أعمارنا، بل نزداد فيها إيمانا ويقينا وقربا منك ومحبة منك ومحبة لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك في أهل المجمع أجمعين، وبارك في من لهم يسمع ومن لهم يشاهد ومن لهم يتابع من هنا ومنك، ومن له قلب متعلق بالوجه إليه من أهل المشارق والمغارب رجالا ونساء إنسا وجنا. اللهم اقبلهم في وجهاتهم وافتح لهم أبواب رضاك وجزيل عطاك حتى تجعل فيهم سر إنجازك وعدك لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في ظهوره على الدين كله وظهور راياته في مشارق الأرض ومغاربها. اجعلنا ممن يقوم بحق هذه الرايات ويحسن حملها وأداء واجبها كما هو أحب إليك وإليه وأرضى لك وله يا موفق، يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، وبارك لنا في العام هذا العام 48 بعد 400,000 من هجرة حبيبك الأمين، واجعله من أبرك الأعوام على جميع أهل الإسلام في كل خاص وعام، واجعله من أبرك الأعوام على جميع أهل الإسلام في كل خاص وعام، واجعله من أبرك الأعوام علينا وعلى جميع أهل الإسلام في كل خاص وعام. يا ذا الجلال والإكرام أرنا به ظهور رايات خير الأنام ودفع شر الظلمة والكفرة اللئام من المعادين لدينك وشريعتك وللإنسانية وللكرامة وللشرف. اللهم لا تبلغهم مرادا فينا ولا في أحد من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، واجمع شمل المسلمين على ما تحب واجعلنا في من تحب، وزدنا من نوالك ما أنت أهله يا رحمن، وأصلح لنا كل شأن واختم لنا بأكمل حسنة وأنت راض عنا، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أكمل كلام من عندكم يتكلم ومن الأحباب ومن الوافدين وقراءة الدعاء والإكمال على العادة. تقبل الله منا ومنكم نظر الله إلينا وإليكم، أصلح الشأن كله والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الأعزاء، كنتم تتابعون إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية.

كل إنسان له خصوصيته وأسراره، وقد شرع الإسلام الاستئذان وحرم التجسس حفظا للعورات واحتراما للخصوصيات. وفي زمن انفجار المعلومات أصبح السر يطير في الآفاق بثوان معدودة، فانتهكت الخصوصيات وانتشرت الأسرار وضاعت الحقوق. فاختراق المواقع والمنتديات جريمة، والتلصص على البريد الإلكتروني وحسابات المستخدمين جريمة، والعبث ببيانات المستخدمين واستعراض محتوياتها دون إذن أصحابها جريمة. ففي الحديث من تتابع

تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. والمسلم اللبيب يأخذ حذره ويأخذ بكل الأسباب التي تحفظ أسراره وخصوصياته.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: نحن نبحث عن الإتقان لا على أساس أنه وسيلة لتحسين الدخل فحسب. الإتقان عندنا في مساجدنا من دعوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، مفهومها من بيت الله يحدد بأن الإتقان أمر يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. رجل يعمل في شيء من الصناعات، عامل، فطلب منه أحد الذين يعاملون أن يصنع له شيئا مما يحسن، مما يصنع. أنجز المهمة، أنجز الطلبية كما يقولون عندنا الآن، وسلمها إلى الرجل. فلما عاد إلى بيته تفكر وقال: إني لم أحسن تسويتها كما ينبغي، أي لم أتقن أداءها. فبقي طول الليل يصنع بديلا لها على أحسن وجه يحسن به الإتقان. فلما أصبح ذهب إلى صاحب المصنع، إلى صاحب المعاملة، إلى الزبون كما نقول اليوم بلغتنا التي نعيش فيها، وقال له: خذ هذه فقد أحكمت صناعتها أفضل من الأخرى، وهات الأولى. فشكره الرجل، فأجابه الرجل أي الصانع بعبارة كتبتها هنا لأقرأها بنصها، لأنها مدخل لما نحتاج إليه اليوم في حياتنا، في حياة كل واحد منكم في حاله مع الله. قال هذا الرجل: لم أعمل لأجلك بل قضاء لحق الصنعة، كراهة أن يظهر من عملي عمل غير متقن، فمتى قصر الصانع في العمل لنقص الأجرة فقد كفر بما علمه الله وربما سلب الإتقان. تأملوا هذه العبارة، الرجل يقول للذي يتعامل معه: أنا لم أعيد النظر في إتقان الصنعة التي صنعتها كي أعاملك أنت، كي أكسب زبونا، كي لا أفقد سمعتي، لا، لكن لأني أؤمن بأن الحق الذي لله علي إذ علمني إتقان هذه الصناعة أن أتقن أداءها. فإني إن قصرت في إتقان أدائها بسبب قصور الأجرة فإني أخاف أن أكفر النعمة، أي أن أجحد النعمة، وأن يتسبب هذا الجحود بتقصيري في الإتقان بأن يسلبني الله عز وجل إمكانية الإتقان في عملي. هذا المعنى، وهو معنى الارتقاء بمفهوم الإتقان، بما يسمى اليوم عند أهل الدنيا بالجودة، من مجرد مستوى التعامل مع السوق، مع ما يطلب الناس في بيعهم وشرائهم، إلى حالة قدسية يأخذ العامل فيها العمل، يأخذ الصانع فيها الصناعة، وهو يشعر أثناء العمل أنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى في إتقانه.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: العلماء جزاهم الله خير قالوا عندما تأخذ الماء قل بسم الله عند الثلث الأول، يعني بالتقدير طبعا، مش بالمليلتر ولا بالسنتيلتر، وإنما حاجات تقدرها. بأشرب ثلث الماء قلت بسم الله عند الثلث الأول، والحمد لله عند الثلث الثاني، ثم بسم الله عند الثلث الثاني والحمد لله عند نهايته، ثم كما سمعت من الشيخ شعراوي رحمة الله عليه قال قل بسم الله الرحمن الرحيم عند الثلث الأخير والحمد لله رب العالمين عند نهايته، فإنك لا تعصي ربك مدة بقاء الماء في جسمك. عجيب هذا، يعني هذه إبرة ضد المعصية. وطبعا المعصية ليست فقط زنا وسرقة وقتل، لا، الغيبة معصية، النميمة معصية، الكلام الفارغ معصية، السب والشتم معصية. إذن هذا هو، فإذا نشرب هكذا نحمد الله إذا شرب، الحمد لله إذا جعله عذبا فراتا برحمتي، عذبا فراتا يعني ما حلو زين هني، ولم يجعله ملحا أجاجا كما ماء البحر. لو غرقت أنت في البحر بغيت لك ماء ما تقدر تشرب، لأنه ملح أجاج. يعني إيش ملح وجاج؟ يعني لو أضفت له ملح، طرحت فوقه ملح وعادك بغى تذوب، ما تذوب لأنه لا يقبل أكثر. إلا أنه من الغريب سبحان الله، سافرت مرة في سفينة شراعية أنا، وجدتهم كيف لما يطبخون الرز هذا يطرحون ماء من البحر، الملح الموجودة في ماء البحر تكفي لما يطبخون، لا تزيد ولا تنقص، سبحان الله، ما عاد يحطون له ملح. ايش يقع هو ذا الماء حق البحر، سبحان الله، اشياء غريبه، لعل الله سبحانه وتعالى الهمهم اياه.
0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: اهتم الدين الإسلام بالأولاد من قبل أن يخلقوا ومن قبل أن يكونوا عرقة في بطون أمهاتهم، ثم أنه أمرنا وشرع لنا منذ ولادة الطفل الأذان والإقامة في أذنه ليكون أول ما يقرأ سمعه ذكر الله، وليحفظ من أم الصبيان وهي التابعة من الجن. ثم شرع لنا بعد ذلك العقيقة والختان والاسم الحسن، وأمرنا أن نحسن النيات في أولادنا منذ الصغر وأن ننوي نحوهم النيات الطيبة، فإن للنيات الطيبة تأثير في صلاح الأمور، ولهذا قال إنما الأعمال بالنيات. فأنت إذا كانت نيتك طيبة فيرجى أن يكون أولادك من أهل العناية ومن أهل الرعاية، وأن ينشأوا نشأة حسنة، وأن يربوا تربية صحيحة، تربية إسلامية ينشأوا عليها حتى يلقوا الله تبارك وتعالى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
3: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهرا.

0: الإنسان إذا ما وجد السعادة داخل أسرته فلن يجدها خارج أسرته، لأن هذا مرتبط بما أراد الله وما فطر الله تبارك وتعالى عليه الإنسان. فالسعادة من داخل البيت مهم جدا، ينبغي أن يقيم الإنسان لذلك الآليات ويستخدم الخطوات المناسبة. كيف أكون متماسك مع أسرتي؟ كيف أكون سعيدا معهم؟ كيف أكون حسن التعامل؟ كيف أكون بشوشا؟ كيف أكون مبتسما داخل أسرتي لأشعر بالسعادة معهم ويشعروا بالسعادة معي؟ فهذا أمر مهم جدا ينبغي أن لا ينقله الإنسان إلى موت آخر، فإنه فيما بعد يترتب عليه أشياء لا تحمد عقباها. من غير شك أن الإنسان يكون له أصدقاء، يكون له أصحاب يلتقي معهم يتسلى، لكن لا ينبغي أن يفصل هذا الذي يقوم به ويمارسه مع أصحابه عن تفقيده أسرته.
1: برنامج بيوت مطمئنة يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الأربعاء في المساء.

0: عندما أشد الحبل إلى طرفي وأنت تريد أن تشده إلى طرفي وكنت أنا قويا وكنت أنت قويا وافترضنا أنني تغلبت وأنت أيضا تغلبت، الذي سيحدث أن هذا الحبل سيكون، وهذا معنى قول الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا، بناء على تصور أن هذا إله وهذا إله، لأن هذا الشيء يتمزق بين الإرادتين المتكافئة، يتمزق بين القدرتين المتكافئتين، شيء معروف. إذن وهذا ما يسمى بدليل التمانع. إذن لا يمكن أن نتصور أن هنالك أكثر من إله واحد وقد اختلفا في أمر الخلق وعدمه، لا يمكن، لا إن تصورنا أن الواحد منهم يقلب الآخر، ولا إن تصورنا أن كل منهما سيكون خالق.
1: برنامج الإسلام في ميزان العلم يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 11 صباحا.

0: برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن حفيظ.
1: يكون فيه الحلال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سار في سبيل متابعته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ونحن وإياكم في تذاكرنا لما سطره الإمام النووي رحمه الله تعالى في صفحات هذا الكتاب المنور المبارك الأربعين النووية، انتهى بنا الكلام في أثناء المقدمة التي وضعها الإمام لكتابه، حيث قال رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا هو الواحد القهار الكريم الغفار، بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه بما هو أهله، وصلى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أعلن الشهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية. قال: وأشهد أن لا إله إلا هو الواحد، لا ثاني له سبحانه وتعالى في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، القهار الذي قهر عباده ويقضي ولا يقضى عليه، ويتصرف فيهم كيف يريد جل جلاله وتعالى في علاه، الكريم. والكريم هو الذي إذا وعد وفى، وإذا أوعد عفى، وإذا غضب عاتب وما استقصى. هذا أحد تعريفات الكريم، هو الذي إذا وعد وفى، إذا وعد بالخير يعني وعد إنسان بوعد حسن يفي، وإذا أوعد عفا، توعد بعقاب أو بمؤاخذة أو بانتصار للنفس أو بأخذ حق يعفو ويترك، وإذا غضب عاتب وما استقصى، لا يستوفي كامل ما يستحقه. يقولون: ما استوفى كريم قط. الكريم لا يستوفي حقه، يتنازل ويترك بعضه جودا وسخاء. هذا بعض تعريفات الكريم. وقيل فيه: هو الذي يعطي ما ينبغي لمن ينبغي له العطاء، يعطي ما ينبغي لمن ينبغي له العطاء. فإذا أمسك ماله أو شيئا مما يملكه عمن لا يناسبه أن يأخذه، كان إمساكه غير مناف لكرمه، لأن الكرم هو أن يعطي ما ينبغي لمن ينبغي له العطاء. فإذا أمسك في موضع الإمساك فهذا لا يتنافى مع الكرم، إلى غير ذلك من تعاريف الكريم. والله سبحانه وتعالى أكرم الكرماء، وهو خالق الكرم وخالق الكرماء جل جلاله وتعالى، ولا أكرم منه قط جل جلاله وتعالى في علاه. تكرم علينا قبل أن نوجد، تكرم علينا بإيجادنا، وما زال يواصل إكرامه علينا بعد أن أوجدنا، وإن ختم لنا بالحسنى سوف يستمر لنا الإكرام منه سبحانه وتعالى بعد أن يحشرنا في الدار الآخرة، جعلنا الله وإياكم من الخواص الناجين فيها. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن محمدا عبده، وصفه صلى الله عليه وسلم بالعبد، وهو أشرف أوصافه وأكملها وأسناها وأعلاها، وهو العبد الذي وفى بحق العبودية، ولم يعبد الله أحد كما عبده نبيه صلى الله عليه وسلم. وما ارتقى في مراتب العبودية لله عبد كما ارتقى نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما كان أشرف ما يمكن أن يتصف به الإنسان من الأوصاف هو تحققه بالعبودية لمن خلقه، وصف الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالعبودية له في أشرف المواطن، في مقام التكريم والتفخيم، فقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال برسوله ولا قال بحبيبه. ومقام الإسراء مقام تشريف ومقام تكريم للجناب الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صلى الله عليه وسلم. وفي مقام المعراج في سورة النجم قال سبحانه وتعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وصفه بالعبد فأوحى إلى عبده ما أوحى، فوصفه بالعبودية في مقام التشريف والتكريم لأنها أشرف أوصافه صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال من تفانى في محبة مخلوق لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، فكيف من أحب الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. وكل لذائذ الدنيا وسعاداتها الحقيقية منطوية في ضمن عبودية الإنسان لربه سبحانه وتعالى. فلو أذاقك الله سبحانه وتعالى من حلاوة عبوديتك له وكونك عبدا من عبيده شيئا لفنيت به واستغنيت عن لذائذ الدنيا بأسرها. تسمع قول من قال ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي، الأخمص هذا الموضع المرتفع من القدم اللي ما يلامس الأرض عند المشي، وكدت بأخمصي أطأ الثريا. إيش اللي خلاك تفتخر وتفرح الفرح هذا كل دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أن يدخلك الله تعالى في دائرة من يناديهم بالعباد يا عبادي. ولهذا كان من عظيم تحنن الله سبحانه وتعالى وتلطفه بالعصاة من عباده أن خاطبهم بقوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. بدأ يبادرهم بمعاني الود والكرم من أول ما ناداهم قل يا عبادي. أولا جعل النداء يأتي على لسان المحبوب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وفي هذا بحد ذاته فتح لباب من أبواب الرجاء. قل احمل لهم هذه البشارة. ثم التفت إلى خطابهم وقال يا عبادي، مع أن النبي ما بيقول يا عبادي، لكن الله بعد أن قال قل التفت إلى الخلق وخاطبهم وقال يا عبادي، إنما أراد أن يتشرفوا بنيل هذه البشارة على يد هذا المحبوب. فقال له قل، ثم خاطبهم بنفسه وقال يا عبادي. قال بعض أهل الذوق إنه سبحانه وتعالى لما قال يا عبادي تطاولت أعناق الصالحين لتنال شرف هذا النداء، فإذا به يقول الذين أسرفوا على أنفسهم. هذا خاص، نداء مخصوص لأهل الإسراف، لأهل الذنوب، لأهل المعاصي، ما أخرجهم عن دائرة من نسبهم إليه سبحانه. حتى العبودية نسبها إليه، ما قال قل أيها العباد أو يا عباد، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. حتى الإسراف نسبه إليهم، يعني أسر جعل تقصيرهم في حق أنفسهم مع أنهم قصروا في جنبه في حقه سبحانه وتعالى، كما يقول الكافر يوم القيامة يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. لكن ما قال يا عباد الذين فرطوا في جنبي أو عصوني أو كذب أو خالفوا أمري، لأن وقعها ثقيل وهو يعني يفتح لهم باب الرجاء. فقال يا عباد الذين أسرفوا على، فجعل إساءتهم منهم على أنفسهم. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم جل جلاله وتعالى في علاه. وما بلغ من مراتب العبودية أحد كما بلغ هو صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل الذوق إنه كان من تمام استيفائه صلى الله عليه وسلم لمراتب العبودية أنه خوطب في القرآن كما يخاطب العبيد، فجاء ما صورته العتاب له عليه الصلاة والسلام من حضرة الحق لئن أشركت لا يحبطن عملك عبس وتولى أن جاءه، عفى الله عنك لما أذنت لهم. بعض العارفين قالوا كيف يخاطب الله نبيه وهو حبيبه صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب الذي في صورته شيء من المعاتبة للجناب الشريف وهو المحبوب الأعظم صلى الله عليه وسلم. فتكلموا في هذا وأجابوا بإجابات كان من لطيفها الجواب المشهور من أنه إنما خاطب الحق سبحانه وتعالى في هذه الآيات الأمة، خاطبهم في نبيهم صلى الله عليه وعلى، ليكون ذلك أبلغ وأوقع في نفوسهم وأعظم تأثيرا، ولأنه لو كافحهم بخطاب الجلال لربما لم تحتمل قلوب العارفين منهم تلقيه من جناب الحق تعالى مباشرة، فخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم تنبيها لأمته. قالوا ومثال هذا أن يكون عندك ولد مؤدب ومحترم ويسمع الكلام وكل حاجة، وهناك خادم مشاغب، الخادم هذا يكسر الحاجة هذه ويخرب الحاجة هذه ويلعب بالأشياء، فما تنصح الخادم تقول له اسمع الكلام، لا، تمسك ابنك والخادم يسمع تقول له شوف يا ابني أنت لو كسرت حاجة ولا سويت شيء بيقع لك كذا وكذا وكذا، إيش يقول الخادم في نفسه هذا؟ يقول والله لو كان ابنه المؤدب وحذره هذا التحذير أنا إيش وضعي؟ أنا لازم أتعدل وأتصلح ويروح يتعدل ويكون هذا أبلغ وأوقع. فهكذا يعاتب الله النبي، والمقصود هم ليه؟ إذا كان هذا المحبوب خاطبه الله بهذا الخطاب، ما كيف نحن أهل الذنوب أهل المعاصي وهذا المعصوم يخاطب بهذا الخطاب الجلالي، كيف نحن أهل التقصير؟ فيكون هذا أبلغ في تنبيه الأمة. وفي هذا نظم ناظمهم ما جاء في القرآن من نذارة إلى النبي صاحب البشارة، فكل لبيبا وافهم الإشارة، إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني خاطب الأمة فيه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هو المقصود بالمعاتبة. هذا مما قالوه، ومن ألطف ما قالوه أنه إنما خاطبه جل جلاله خطاب الجلال ليستوفي له مراتب العبودية كلها وصور العبودية كلها وأنواع العبودية كلها، حتى يشعره بأنه قد بلغ منها كل المبالغ، حتى خاطب كما يخاطب العبد في الصورة، فلم يبقي من مظاهر العبودية شيء إلا وأعطاه إياه، فلم يطغى كمال منه صلى الله عليه وسلم على كمال، ولم تتعدى منه فضيلة على فضيلة، الفضائل كلها كاملة. هو محبوب عومل كما يعامل المحبوب بأتم وجه، وهو عبد خوطب كما يخاطب العبيد، ورفع أعلى مراتب، كل الكمالات جمعت له بسائر صورها وأنواعها. وفي هذا تشريف له أن يخاطب كما يخاطب العبد إذانا بما له من الخصوصية، تشريف ليس امتهان، إذانا بما له من الخصوصية، هذا تشريف ليس امتهان. الآن لاحظ مثلا لو كان بينك وبين إنسان مقرب وعزيز وعظيم وغالي عليك، إنسان يعني تبجله جدا، بينك وبينه صلة خاصة بخدمة وارتباط، وكان عنده جمع من الناس، واضح ولا لا؟ فيقع التقصير من أحد الضيوف الموجودين فيتبسم، لكن ربما إذا وقع التقصير منك يغلظ عليك بعض الشيء، ربما أنت تفرح بهذا الإغلاظ، لأنه لو كان تبسم تقول يعني على قولهم حاذرنا، يعني استحى مني وعاملني كما يعامل إليه. لما يكون عنده حاجة يريدها مثلا يختارك من بين الناس ويوصيك، ما يجي في بالك وليل أنا يتعبنا نقوم ونقعد، ما ديلا كمان نقول يا شوف اختارني من بينهم إنه إيه إنه يوصينا كذا، معناه ما يعني الكلفة بيننا مرتفعة إلى حد ما، فصورة الأمر تكليف واستخدام، لكن حقيقته بالنسبة لك إيش؟ تشريف وتفخيم، صح ولا لا؟ هكذا تبدو من صورة معاتبة، غيرك سوى نفس الموقف ما بيعاتبه، أنت بيعاتبك يعجبك، تحس أنه المعاتبة هذه تفرحك، لأنها تدل على نوع من الخصوصية في الارتباط بينك وبينه غيرك ما حظي بها، وإن كان صورتها معاتبة لكنها باطنها هذا النوع من الإشعار بالتقريب. قالوا من هذا الباب عوتب النبي. فرق كبير بين العتاب الذي يكون سببه غضب الحق على من يعاتبهم، وعتابه لحبيبه الذي يؤذن بارتفاع الكلفة بينه وبين محبوبه، حتى خاطبه كما يخاطب العبيد، أين هذا من ذاك؟ أين هذا من ذاك؟ فهو في عتابه مشرف له، وفي خطابه الجلال مبجل لحبيبه ومعظم له صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى إلينا، وله الحمد وله المنة وله ما هو له أهل من الثناء، أن اختارنا لأن يكون من جعله واسطة بيننا وبينه حبيبه صلى الله عليه وسلم، واختاره الله لنا من بين الأنبياء والمرسلين جميعا، ما جعلنا إلا في أمته، وما أوجدنا إلا في زمان أمته، لننال شرف استلام توجيهاته جل جلاله وأوامره وإرشاداته من لسان أحب مخلوق، وتأتينا تعاليمه جل جلاله على يد أحب محبوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين بلا خلاف ممن يعتد بخلافه، هو أفضل مخلوقات الله، أفضل من العرش وأفضل من الكرسي وأفضل من الجنة وأفضل من السماء وأفضل من كل شيء. ولو جمع فضل الخلائق الأنبياء والصلحاء وجعل فوق كله بعضه فوق بعض لكان فضل الحبيب وحده أرجح من فضلهم جميعا وأعظم من فضلهم جميعا وأجل من مرتبتهم جميعا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أفضل المخلوقين، وهذا مما لا شك فيه، وقد ألف السيد عبد الله بن صديق الغماري رحمه الله كتابا كاملا سماه دلالة القرآن المبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين، رد فيه على من ادعى خلاف ذلك، واستعرض فيه الآيات التي تنطق بالثناء عليه وتقديمه وتبجيله صلى الله عليه وسلم. المكرم بالقرآن العزيز، كرمه الله تعالى بالقرآن العزيز، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، كل نبي من الأنبياء أتى بمعجزة حضرها من حضرها وتسامع بها من غاب عنها ولم يرها، وجاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم بمعجزة باقية خالدة تالدة نراها ونسمعها ونشهدها ونتلو آياتها كأنها أنزلت عليه الساعة صلى الله عليه وسلم، لا يزال محفوظا غضا طريا، حفظ لفظه وحفظت أسراره، حفظت ألفاظه في المصاحف وأسراره في الصدور المنورة، ولم يزل محفوظا بحفظ الله تعالى له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وتحدى الحق سبحانه وتعالى العرب أن يأتوا بمثله وهم قد بلغوا الذروة والقمة في الفصاحة والبيان والبلاغة، ولم يكن يسابقهم في ذلك أحد، ويشهد لهم بالفضل في ذلك كل الناس، فما وسعهم عندما سمعوا آيات هذا القرآن إلا أن أذعنوا ببلاغته وفصاحته وأنه لا يمكن الإتيان بمثله، وكانوا يستترون بالاستماع إليه حيث لا يراهم أحد لما وجدته نفوسهم من حلاوة هذه الآيات، ولم يحدث أحد منهم نفسه بأن يأتي بمثله أصلا، فضلا عن أن يدعي أنه سيواجه هذا التحدي أو أن يأتي بمحاولة. وحفظ التاريخ لنا أسماء أشخاص حاولوا أن يأتوا بمثل القرآن وبلغ بهم الكبر والعتو مبلغه، فما أتوا إلا بكلام يضحك منه الصبيان وكلام سخيف تمجه الأسماع وتستبشعه الأذواق السليمة، واضح ولا لا؟ جاء مسيلم الكذاب وادعى أن له رحمن يوحي إليه كما أن لسيدنا محمد جبريل يوحي إليه، ويأتي بآيات يضحك منها حتى الصبيان، آية سورة في الفيل وسورة في الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب، أشياء يعني كلها مضحكة لا معنى لها، هو نفسه لما يتكلم كلام عادي يجيب كلام أحسن من هذا، بس لما يجي يعارض القرآن يجيب كلام كذا مضحك. وهكذا الذين جاءوا من بعده طليح الأسدي وجماعة على مدى القرون نسب أنه حاول معارضة القرآن، نسبت محاولة معارضته لأبي العلاء المعري والابن المقفع والجماعة، والله أعلم بمن تصح نسبة ذلك إليه منهم، والحاصل أنه منهم من يحكى أنه مزق ما كتبه، كل ما كتبه مرت عليه مدة يستحي أن يراه الناس فيذهب ويمزقه. وهكذا في المتأخرين هكذا كان بيرم التونسي شاعر تونسي الأصل شاعر مصري حاول هكذا يأتي ببعض السور يحاكي فيها تراكيب القرآن، ويعني ما أتى إلا بكلام غريب وعجيب ومتهافت التركيب وغير متناسب الأسلوب، وهكذا كمن سبقه، إلا أن هذا تاب في آخر حياته ورجع عن كل ما كان قد قاله وأخفى ما كان قد حاول أن يخفي ما كان قد كتبه من معارضات القرآن، وقد سارت بها الركبان. وثم نرجو أنه قد حسنت له التوبة، وكتب أبيات عندما ذهب إلى الحج يصف فيها حاله عندما عاد إلى الله سبحانه وتعالى، لطيفة هي التي يقول في مطلعها: القلب يعشق كل جميل ويا ما شفت جمال يا عين، واللي صدق في الحب قليل وندام يدوم يوم ولا يومين، واللي هويته اليوم دايم وصاله دوم، ما يعاتب اللي يتوب ولا بطبعه اللوم، واحد ما فيش غيره ملا الوجود نوره، كنت ابتعد عنه وكان يناديني ويقول مصيرك يوم تخضع لي وتديني، طاوعني يا عبدي طاوعني أنا وحدي، ما لك حبيب غيري قبلي ولا بعدي، أنا اللي علمتك من غير ما تتعلم، وأنا اللي أعطيتك من غير ما تتكلم، واللي هديته إليك لو تحسبه بيديك تشوف جمايلي عليك من كل شيء أعظم، سلم لنا تسلم. دعاني لبيته لحد باب بيته، ولما تجلالي بالدمع ناجيته، وهكذا وصف دخوله لزيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم. دخلنا روضة هلا من الجنة فيها لحبة نول، كل اللي تتمنى فيها طرب وسرور، وفيها نور على نور وكاس محبة يدور، واللي يشرب غنى، وهكذا. والحاصل أنه كما قال البوصيري: ردت بلاغتها دعوى معارضها، رد الغيور يد الجاني عن الحرم. عندما يأتي الجاني يعتدي على حرمة إنسان غيور، كيف يرده؟ يرد بأقسى ما يكون وأغلظ ما يكون. يقول لك هكذا القرآن، كل من جاء يحاول يتعدى عليه ويحاول أن يضارعه يأتي بمثله، سترد بلاغة القرآن دعوى معارضها، رد الغيور إذا الجاني عن الحرم. نعم. قال: وبسنن المستنيرة للمسترشدين، أكرمه الله تعالى بسنن المستنيرة للمسترشدين من أمته، المخصوص بجوامع الكلم، كلمات قليلة يسيرة تلفظت بها لسانه الشريفة، تحتها من المعاني الشيء الكثير، وسوف يأتي معنا إن طال الله في الأعمار ووفقنا لإتمام هذه المجالس عدد من الأحاديث وكلها من جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسماحة الدين، أتى بدين يسير، دين سمح ليس فيه مشقة وليس فيه عنت وليس فيه حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. ثم ذكر السبب الباعث له على تأليف هذا الكتاب، فقال: أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. لهذا السبب ألف هذا الكتاب، أنه وقف على هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. في رواية: بعثه الله تعالى عالما فقيها. في رواية أبي الدرداء: كنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. في رواية ابن مسعود: قيل له: دخل من أي أبواب الجنة شئت. في رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. فما المراد بحفظ على أمتي 40 حديثا؟ هل يعني حفظها راح يتحفظها كذا؟ قالوا: لا، ليس هذا المقصود، لأنه هذا حفظها لنفسه. النبي قال: من حفظ على أمتي، مش تحفظ لنفسه. قالوا: إذن المراد بحفظها هو نقلها وروايتها للناس وتبليغها لهم، وهذا ما فعله الإمام النووي مثلا، جمع 40 حديث ورتبها وأخرجها للناس فحفظها عليهم، بمعنى أنه نقلها لهم، هذا المراد بالحفظ في هذا الحديث. ولما ورد فيه من الترغيب فعله الإمام. فالآن ذكر السبب الباعث، كأنه قال له قائل: لماذا ألفت هذا الكتاب؟ سويت الكتاب ده ليه؟ قال: أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فرغبت نفسي في نيل هذا الوعد الشريف. ثم قال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، ولكن لماذا عمل به؟ لأنه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل ليش الأعمال، كما سيأتي معنا وسيصرح به النووي بنفسه إن شاء الله تعالى. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأكرمنا وإياكم بحلول أنوار كلام حبيبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قلوبنا، وسريان أنوار هديه في أفعالنا وتصرفاتنا وأقوالنا وسائر شؤوننا وأحوالنا، حتى نكون ممن أحسن الاتباع له والاقتداء به والتأسي به صلى الله عليه وسلم في كل قول وفعل وحركة وسكون. وصلى الله وسلم على سيد الوجود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر.

0: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، يا رب اغفر لي والوالدي، يا رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. لا يحل دم امرئ، أي لا تحل إراقته، والمراد القتل. الثيب الزاني، أي ممن سبق له الزواج. المفارق للجماعة، أي التارك لجماعة المسلمين بالردة. ويستفاد من هذا الحديث الحث على التزام جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهم، التنفير من هذه الجرائم الثلاث، والتحذير من الوقوع فيها. الحدود في الإسلام رادعة، ويقصد منها الوقاية والحماية.
0: باب في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى، وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله، وغيره من الأحاديث فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم.
1: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. أرأيت الهمزة للاستفهام، ورأى مأخوذة من الرأي، والمراد أخبرني وأفتني. المكتوبات المفروضات وهي الصلوات الخمس، ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. وقد أفاد الحديث أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم إن كان يجهل ذلك، ليسير على هدى في حياته وتطمئن نفسه لسلامة عمله. كما أفاد أيضا أن على المعلم أن يتوسع بالمتعلم ويبشره بالخير ويأخذه باليسر والترغيب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال اللحن. وعن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وآمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله وداهم بدم السماوات والأرض وجعلنا من صالح على سور الصلاة تقاروا تراصوا اعتدلوا يرحمني يرحمكم الله ساووا الأقدام حاذوا بين المناكب سدوا الفرق سووا يرحمني يرحمكم الله ما سبح الناس ما سبح الذين وسوسوا الله الله أكبر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

Allahu Akbar. Sami' Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. أنت السلام السلام عليك يا رسول الله. إن الله تعالى سبحانه وتعالى كتاب تعليق. يا ذا الجلال والإكرام الله يرحمه. ويا رب العالمين. الله لا إله.

0: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وصلنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له نحمدك ونحمد فيك وعلى كل شيء قدير. صلى الله العظيم الحمد لله
1: اللهم صل وسلم

0: صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

ورضوان نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم للحرمين.

0: سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وأعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله رقيت اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا رحمة الله
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتح.
0: والله جد كل الأحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. في درسنا هذا نبين موضع باب الحيض بين الأبواب لها الفقهية. فأن الفقهاء، فمعلوم أن الفقه كان عبارة عن مسائل منثورة لم تدون في كتب، ولم تترجم لها تراجم، ولم تبوب بأبواب، ولكن بعد ذلك دونت لها كتب وجعل لمواضيعها تراجم، كل ترجمة تناسب الموضوع وبوب لها أبواب. وجروا لها الفقهاء على يعني على ترتيبنا حسن وتناسبنا بين وواضح وبديع في ترتيبها هذه له المواضيع الفقهية. فتجدهم إذا ذكروا مثلا موضوعين متواليين يعني يكون هناك تناسب بين تقديم هذا على هذا، وبين جعل الثاني بعد الأول ولم يجعلوا شيء آخر بعده، ويذكرون هذه الأشياء كلها، هذه الشروح وهذه الحواشي. يعني مثلا ذكر فروض الوضوء، ثم ذكر بعض فروض الوضوء نواقض الوضوء، مثلا على سبيل المثال بينوني ماذا قدم نواقض الوضوء على فروض الوضوء على نواقض الوضوء. ثم بعينما يتكلمون على نواقض الوضوء لماذا ذكر نواقض الوضوء بعد فروض الوضوء ولم يذكر مثلا شيء آخر منها من أمور الوضوء بعد الفروض وقبل لها النواقض، وهكذا. هذا مثال، نعم هكذا. فالآن موضوع درسنا يعني أن نبين موضع باب الحيض بين الأبواب الفقهية. أين يذكر باب الحيض في الكتب لا الفقه؟ أين موضوعه؟ أين موضعه؟ تمام. فموضع باب لا الحيض في الكتب الفقهية وبين الأبواب لا الفقهية هو آخر كتاب لا الطهارة، وآخر كتاب الطهارة. يعني هكذا الفقهاء من يعني رأوا أن له الأنسب أن يختم كتاب الطهارة بباب لا بباب الحيض، أن يختم كتاب الطهارة بباب الحيض. طيب ما الحكمة في لأن احنا الآن عندنا عندي بين الحكمة في عدة أشياء. يعني ما الحكمة في ذكر له باب الحيض في كتاب الطهارة دون غير كتاب الطهارة بقية له الأبواب؟ لأنه أيضا هو يتعلق بكتاب الصلاة، ويتعلق بكتاب الصيام، ويتعلق بكتاب له الاعتكاف، ويتعلق بباب له الغسل، ويتعلق بباب له الطواف. لكن لماذا يذكر له بكتاب له الطهارة بالتحديد؟ ولماذا وما الحكمة في كونه يذكر آخر كتاب الطهارة وليس أولها أو وسطها؟ تمام. هذه ليش كلها، هذه هي موضوع لها الدرس. فالحكمة في ذكر باب الحيض آخر كتاب له الطهارة كونه يعني تعلقه بالطهارة أكثر من تعلقه بغيره من بقية له الأبواب، ولكون كتاب الطهارة هي أول كتاب من كتب له الفقهية. يعني أول كتاب مكتوب الفقهية كتاب الطهارة، ونجده له تعلق قوي بكتاب الله الطهارة، فلهذا ذكر في كتاب الله الطهارة. وتعلق لها الحيض بكتاب الطهارة من حيث أنه كما تقدم في درس ماضي معنا قال يوجب لها الطهارة بجميع أنواعها الخمسة. فالحيض يوجب الاستنجاء، ويوجب الوضوء، ويوجب الغسل، وقد يوجب بذات النجاسة، وقد يوجب لها التيمم، وفي صورة أنه يوجب لها الخمسة الأشياء كلها، الاستنجاء والوضوء والغسل وإزالة النجاسة والتيمم. فلهذا يذكر فيها في كتاب الطهارة، يذكر في كتاب له الطهارة. نعم. وأما الحكمة في ذكره آخر كتاب الطهارة وليس أول كتاب الطهارة، فتجدهم يذكرون كتاب الحيض بعد الكلام على الاستنجاء والوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة يذكرونه كتاب الحيض، يذكر في آخر كتاب الطهارة. عرفنا أولا شيء الأول الحكمة في ذكره في كتاب الطهارة، لأنه كما ذكرنا قد يوجب له الطهارة بجميع أنواعها لها الخمسة. الشيء الثاني ما الحكمة في ذكر آخر كتاب الطهارة وليس أولها أو وسطها؟ قال الحكمة في ذلك كون الحيض من الأشياء الخاصة بلا بالنساء، وما قبله من الاستنجاء والوضوء والغسل وإزالة لها النجاسة والتيمم من الأشياء المشتركة بين الرجال والنساء، وما هو مشترك أشرف مما هو خاص بالنساء. فما هو خاص بالنساء هو مؤخر الرتبة، مؤخر له الرتبة، لأن ذاك أشرف منه، يعني المشترك أشرف منه، فلذا قدم له قدمت تلك الأبواب على لا على على باب الحيض وأخيض باب الحيض إلى آخرها شيء يختم به كتاب له الطهارة. نعم. الشيء الثالث يعني ما الحكمة في عدم ذكري في باب له في باب موجبات الغسل مع أن الحيض هو أحد موجبات له الغسل أحد موجبات الغسل يعني وذكر العلماء أن الحكمة في ذلك هي أن الكلام على الحيض طويل جدا طويل جدا قد يكون أطول من الكلام على ما يتعلق بالغسل فلذا لم يناسبه أن يذكره وهو طويل جدا في ضمنه ترجمتنا لغيره يعني باب الغسل وإنما احتاج أنا أو اضطروا إلى أن يجعلوا له ترجمة مستقلة يفردوه بترجمة مستقلة لماذا؟ لأن الكلام عليه طويل جدا فلذا احتاج أنا أو اضطروا إلى أن يفردوه بترجمة مستقلة فلم يذكروه في باب الغسل مع أنه أحد موجبات الغسل لأنه كان المناسب أن يذكر بترجمة مستقلة لطول الكلام عليه. نعم بقي معنى أنه لماذا ذكر في كتاب الطهارة؟ إحنا الآن ذكرنا ثلاث أشياء. لماذا أولا ذكر في كتاب لا الطهارة؟ قلنا لأنه قد يوجب لا الطهارة. ولماذا ذكر آخر كتاب الطهارة ولم يذكره أولها أو وسطها؟ لأن كل أمور الطهارة من الأشياء المشتركة بين الرجال والنساء والحيض من الأشياء الخاصة بالنساء وكان مؤخر الرتبة وكان ما هو مشترك أشرف منه فلذا صار هو حقه بالتقديميه منه. والشيء الثالث ماذا يذكر في باب له الغسل لأنه أحد موجبات الغسل قلنا لأن لا الكلام عليه طويل جدا فاستحق أو اضطروا إلى أنه يجعلوا له ترجمة مستقلة لطول الكلام عليه لأن الكلام عليه قد يكون أطول من الكلام على ما يتعلق بالغسل. بقي معنا الشيء الرابع لماذا لم يذكر يعني باب الحيض في غير كتاب الطهارة من الكتب الأخرى لأنه له تعلق كمان له تعلق بكتاب الطهارة أيضا يتعلق بكتاب الصلاة وبكتاب الصوم وبكتب أخرى يعني حتى في كتاب الطلاق هناك له تعلق بكتاب الطلاق وبكتاب العدة وبالاستبراء لكن لماذا ذكر في كتاب لا الطهارة بالتحديد ولم يذكر في غير ما قلت له الكتب مع أنه من حيث التعلق كمان له تعلق بالطهارة له تعلق أيضا مثل كلا الكتب الأخرى كتاب الصلاة وكتاب الصيام وكتاب العدة والطلاق إلى آخر ذلك. وبين العلماء أن الحكمة في ذلك كون كتاب الطهارة هو أول كتاب في ترتيب الكتب الفقهية في ترتيب الكتب الفقهية هو أول كتاب لما كان هو أول كتاب في ترتيب الكتب الفقهية ووجدنا الحيض له تعلق به وتعلق بله بكتاب الطهارة قوي جدا بحيث أنه قال يوجب الطهارة بجميع أنواعها صار له الأولى والأنسب أن يذكر باب الحيض في كتاب له الطهارة وليس في غيرها. نعم. طيب على كل حال هذا بالنسبة للبيان موضع له باب الحيض بين الأبواب له الفقهية وهذا يعني من الأشياء له التي تعتبر من له من يعني الترتيب له الحسن البديع الذي جلوا عليه له الفقهاء وفي هذا يعني تختلف وجهات نظرهم فتجدهم بعضهم مثلا التيمم وإزالة النجاسة بعضهم يخر التيمم عن إزالة النجاسة بعضهم يقدمه إزالة النجاسة على الله على التيمم وهكذا في كثير من الأبواب تختلف وجهات النظر ولكن هذا كله يذكرونه على أهل الحواشي فيبينون وجهات النظر إذا اختلفت وفي الأغلب وفي الأكثر تتفق وجهات نظرهم فيها في الترتيب بين الأبواب ولا والفصول ولا والكتب إلى غير بقية لا التراجم إلى غير بقية التراجم لكن بالنسبة للموضوع لا الحيض كونه ذكر في آخر كتاب الطهارة وختم بكتاب الطهارة كأنما متفقون على ذلك ولم يختلفوا على ذلك فلم نجد أحد ذكر كتاب له باب الحيض في غير كتاب الطهارة قد يذكر الكلام على الحيض في غير كتاب له الطهارة لكن بابه الرسمي وبابه له الأصلي يكون في كتاب له في آخر كتاب الطهارة وليس في غيره وأما من حيث ذكر الحيض والتكلم على الحيض وعلى شيء ما يتعلق بالحيض في غير كتاب الطهارة فإنه حاصل فإنه كما ذكرنا يذكر الكلام على ما يذكر الكلام على الحيض فيها في كتاب الصلاة وفي كتاب الصيام وفي كتاب الطلاق وفي العدة وفي الاستبراء في غير ذلك ما قلت له الأبواب لكنه في من حيث بابه الرسمي فإنه لا يكون إلا في كتاب الطهارة هذا ما اتفقوا عليه له الأكثرون. نعم هذا ما اتفق عليه الأكثرون. طيب وهكذا بالنسبة للترجمة لما يترجمون الله لباب الحيض اختلفوا منهم من يترجم له بالباب ومنهم من يترجم له بالله بالكتاب. ومعلوم أن الكتابة يعني هي أكبر لا التراجم، أكبر التراجم الترجمة بالله بالكتاب، لأنه بقية التراجم كلها مع أن كثيرة تندرج تحت لا الكتاب ولا يندرج الكتاب تحت شيء منها. فلذا بالنسبة لكتاب الحيض لكون الكلام عليه طويل ولكونه كتاب لكون باب الحيض يعني شامل لله للكلام على النفاس والاستحاضة، الأولى أن يترجم له بلاب بترجمة الكتاب وليس بترجمة له الباب، وإنما بترجمة الكتاب لأن الكلام عليه طويل ولأنه شامل لله للنفاس ولا والاستحاضة. فلهذا الأولى أن يترجم بأكبر الله التراجم وهي ترجمة له الكتاب، فيترجم بكتاب الحيض وليس بباب الحيض. ولكن من ترجم له باب لا الحيض يعني نظر إلى كونه سيتكلم عليه بطريقة مختصرة لا تناسب الترجمة بلا بالكتاب، فترجمة بلا بالباب، لأن المختصرات الصغيرة تجدهم يذكرون حتى المواضيع التي الكلام عليها طويل، لكن كونهم يذكرونها بطريقة الاختصار يترجمون لها بالباب أو بالفصل يعني بالتراجم الصغيرة نظرا لما سيتعرضون لهم لما سيتعرضون له في في في في كتابهم من الاختصار الشديد، فيرون أنها لا يناسب الترجمة بالكتاب وإنما الترجمة بلا بالباب أو بالفصل مثلا. نعم، على كل حال معلوم لله أن التراجم هي كثيرة جدا وأن أكبرها الكتاب ويليها لا يليها الباب وهكذا، وهي من جملتها لا الفصل والفرع والتنبيه والخاتمة والتتمة والقيد والفائدة والمقصد والمبحث ناخذ ذلك. وهذه تحصل غالبا في الكتب لا الكبيرة، في الكتب لا الكبيرة وفي الحواشي، وأما في المختصرات فإنها نادرة، بل من لا من المختصرات ما جرى في جميعها مواضيع الفقهية التي تعرض لها في كتابه بترجمة واحدة، فتجده يترجم بفصل مثلا من أول له الكتاب إلى آخر الكتاب في جميع المواضيع له الفقهية كلها يترجم بفصل بفصل أو بباب بباب وهكذا. كما ذكرنا حتى الأشياء الكبيرة يترجم لها بفصل يكون نظرا لما سيتعرض له، هو سيتعرض له لهذا الموضوع بطريق الاختصار، فورانا أن يترجم له بالفصل أو بالباب، وكان الموضوع هذا في الأصل الكلام عليه طويل جدا، فتجد مثلا يترجم لله للصلاة بلا بالفصل أو بالباب، يعني الصلاة هذا كلام عليها واسع جدا يناسب أن يترجم بالكتاب لأنه هو سيتكلم على هذا الموضوع بطريقة اختصار فيترجم بلا بالفصل أو بالباب مثلا. وهكذا في باب لا الحيض، وإلا فالمناسب لباب الحيض أن يترجم بلا بالكتاب وليس لا غير الكتاب بقية التراجم له الصغيرة ولا والتي تشير إلى عدم الله.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحسن.

0: مع الله. العزيز، من علم أن ربه هو العزيز فلا يقصد إلا رحابه، ولا يطرق إلا بابه، ولا يرجو إلا جنابه. ومن أراد العزة فليطلبها بطاعة الله والتمسك بالكتاب والسنة، فلا ذلة مع الإيمان ولا انخفاض مع العزيز الديان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقلب في منامه ليلا يقول:
1: لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما، العزيز الغفار.
0: فالله هو العزيز الذي لا ند له ولا شريك، الجليل العظيم القدر، وهو سبحانه القوي الذي لا يغلب، والمنيع الذي لا يوصل إليه. ذلت لعزته الصعاب، ولانت لقوته الشدائد الصلاب. يعز من يشاء ويذل من يشاء، بقدرة مطلقة وحكمة بالغة.
2: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
0: مع الله.

0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. محمد
1: رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة ثانية مع متابعة لدرس أحوال أهل لا إله إلا الله. سبق في الدرس الماضي أن تكلمنا شيئا في أحوال أهل لا إله إلا الله، وهذه متابعة لهذا الموضوع. والهدف من هذا الدرس، إذا علمت كيف انعكست لا إله إلا الله سلوكا في حياتهم، أنوارا في أرواحهم، فهما في عقولهم، عقيدة في قلوبهم، نطقا في ألسنتهم، هناك تشد الهمة لتفعل مثل ما فعلوا وتمضي حيث مضوا، لنكون جميعا مع لا إله إلا الله في دنيانا، وإن شاء الله إن شاء الله تكون معنا في آخرتنا. أحب بداية أيها الإخوة أن أقرأ عليكم قول بعض العلماء في وصف حال أهل لا إله إلا الله. يقول: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه. الآن هون في صورة أرجو أن ترسموها. القلب صفحة بيضاء، خلقت بيضاء نقية، كل مولود يولد على الفطرة، لكن هذه الصحيفة الذنوب أوقعت فيها نكتة سوداء، نقطة سوداء، نقطة سوداء، نظر إلى الحرام، الكلمة الحرام، الكذب، الغيبة، النميمة، الإفك، البهتان، وهكذا السخرية، الاستهزاء، تأخير الفرائض، ترك الفرائض، ترك السنن، كل نقاط سوداء. فالقلب صحيفة سوداء، لكن جاءت هذه الذنوب، جاءت هذه المعاصي، نسأل الله السلام لنا ولكم والعافية لنا ولكم، جعلت نقطا سوداء فوق القلب، فتجمعت كأنها الغيوم الداكنة التي تسد الأفق عن القلب. فالقلب لا يرى من الأفق شيئا بحسب كثرة الذنوب أو قلة الذنوب. إذا الذنوب كثيرة معناتها الغيوم سودة داكنة سدت كل الأفق، ما شاف شيء من أنوار الله تعالى. إذا كان الذنوب قليلة معناتها هذه الغيوم أوزاع متفرقين. طيب، الآن لا إله إلا الله لها نور، لا إله إلا الله لها شعاع، لا إله إلا الله لها وهج، لا إله إلا الله تفلق الظلمات. قال: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه. أديش قوة لا إله إلا الله عندك؟ بتبدد من ظلمات الذنوب، ضعيفة تبدد ضعيف، قوية تبدد قوي. قال: فلها نور لا إله إلا الله، وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. يعني الناس مع لا إله إلا الله في مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى. نحن نتكلم عن أحوال أهل لا إله إلا الله عشان تشوف شو الحال عندك. أنت الحمد لله أنت من أهل لا إله إلا الله، أنت من أهل لا إله إلا الله، بس وين أنت؟ بأنو رتبة؟ بأنو درجة؟ وين أنت؟ بأنو رتبة؟ بأنو درجة؟ قال: فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس. الله أكبر، بقى الشمس أمامها، هل يقف أمامها ذنب؟ تحرق الذنوب، تذهب الذنوب، تبدد الذنوب. في ناس لا إله إلا الله نورها كالشمس في قلوبه، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء أد اللمبة، وآخر كالسراج الضعيف أد النواصة، وهكذا. واحد نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس، واحد نور لا إله إلا الله في قلبه مثل النواصة، هم درجات عند ربك إلى غير ذلك. نعم، من قالها بلسانه غافلا عن معناها معرضا عن تدبرها ولم يواطئ قلبه لسانه ولا عرف قدرها ولا عرف حقيقتها راجيا مع ذلك ثوابها، حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه. يعني نعم لها أثر، مهما كان الضعيف لها أثر ما دام يرجو خيرها، بس هذا الأثر بقى شو ضعيف. بينما من تحقق بمعاني لا إله إلا الله، من جاء بشروط لا إله إلا الله، العلم الذي ينافي الجهل واليقين الذي ينافي الشك والإخلاص الذي ينافي الرياء والصدق الذي ينافي الكذب والمحبة التي تنافي الجفاء والقبول الذي ينافي الرد والرضا الذي ينافي الترك، هذا مختلف عن واحد بس هيك بيقول لك لا إله إلا الله لا إله إلا الله، بيقول لك إن شاء الله الله بينفعنا فيها. لا ريب بأن الله سينفعه لهذا المرء، لكن لا يتساوى نفعه مع نفع من جاء بلا إله إلا الله كاملة مع شروطها. قال فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض. اثنين بيصلوا جنب بعضهم نفس الحركات ونفس الصورة ونفس القراءة، بس واحد عرجت روحه إلى السماء وواحد لسعته بالأرض عم يبيع ويشتري بقلب السوق. اثنين بيجلسوا جلسة ذكر مع بعضهم بعض وبيقولوا نفس الأذكار، بس واحد روحه حلقت نحو العرش وواحد غافل ساهن. صورة الأعمال واحدة لكن الفرق بينهما كما بين السماء والأرض. والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. فلا إله إلا الله معناتها يا أخوان بأحواله في فرق كبير. كيف أنا بدي يصير لا إله إلا الله في قلبي كالشمس؟ كيف بدها تحرق كل ما يبعدني عن الله، تحرق كل الشهوات التي تحجبني عن ذكر الله؟ كيف لا إله إلا الله بدها تصير؟ احضر هذه الدروس، راجع هذه الدروس التي تتكلم عن أنوار لا إله إلا الله، صاحب أهل لا إله إلا الله المتحققين بهذه الأحوال حتى يأخذوك إلى حيث هم. طيب، في أحوال لا إله إلا الله ذكروا في ترجمة الإمام الحافظ العابد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي، قال ابنه: مرض أبي في ربيع الأول مرضا شديدا منعه من الكلام والقيام، واشتد 16 يوما، اشتد المرض. قال: وكنت أسأله كثيرا ما يشتهي، بابا بدك شيء بتشتهي شيء؟ قال: أشتهي الجنة، أشتهي رحمة الله. قال: لا يزيد على ذلك. فجئته بماء حار فمر يده فوضأته وقت الفجر، فقال: يا عبد الله قم صلي بنا وخفف. فصليت الجماعة وصلى جالسا، ثم جلست عند رأسه فقال لي: اقرأ ياسين. فقرأتها وجعل يدعو وأنا أؤمن، فقلت: هنا دواء تشربه. قال: يا بني ما بقي إلا الموت. شعر بأن أجله قد اقترب. قلت: ما تشتهي؟ قال: أشتهي النظر إلى وجه الله تعالى. في فرق بين الناس يا أخوان، وقعد تقول له ما تشتهي بيقول لك والله جاي على بالي فريز، ما تشتهي والله جاي على بالي العب لي لعبة كرة قدم، ما تشتهي والله جاي على بالي رحلي شي سيران بطنو برن، ما تشتهي والله لحمة مشوية، والله كباب على السيخ أنا أشتهي. وعبد الغني المقدسي الحافظ العابد: ما تشتهي؟ قال: أشتهي النظر إلى وجه الله تعالى. هم درجات عند ربك. قلت: ما أنت عني راضٍ؟ رضيان علي يا أبي؟ قال: بلى والله. قلت: ما توصي بشيء؟ قال: ما لي على أحد شيء ولا لأحد علي شيء. الله يهني، شو الرتبة؟ ما حدا له عنده شيء ولا هو بده من حدا شيء. قلت: توصيني؟ قال: أوصيك بتقوى الله والمحافظة على طاعته. قال: فجاء جماعة يعودونه فسلموا فرد عليهم وجعلوا يتحدثون. هو مريض في مرض الموت، قعدوا هالجماعة يقرقروا. وديروا بالكم يا أخوان، إذا واحد راح زار مريض أو زار محتضر، يعني هذا المكان مكان خشوع، مكان دعاء، مكان استغفار، مكان تذكير بالتوبة، مكان تذكير بالوصية، مكان تذكير بأعمال صالحة. قال: فجاءه جماعة يعودونه فسلموا فرد عليهم وجعلوا يتحدثون. فقال: ما هذا؟ المريض المحتضر قال: ما هذا؟ اذكروا الله، قولوا لا إله إلا الله. الله أكبر. هو اللي نحن بدنا نذكره، هو محتضر متوقع، نحن اللي قاعدين جنبه نقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، صار هو يقول للجالسين عنده شو هالكلام، اذكروا الله قولوا لا إله إلا الله. طبعا اللي هو سيرة حياته مع لا إله إلا الله، فعند مماته هو يذكر الآخرين بلا إله إلا الله. إن قلبا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج، وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج كما سمعتم، يأتي الناس بالحجج كما سمعتم في الدرس الماضي. تعالوا نشوف. قال فلما قالوا قاموا، هذول الضيوف قاموا، جعل يذكر الله بشفتيه ويشير بعينيه، فقمت لأناول رجلا كتابا من جانب المسجد فرجعت وقد خرجت روحه، رحمه الله تعالى الشيخ عبد الغني المقدسي. لكن تعالوا بقى نشوف هلأ لا إله إلا الله التي ختمت بها حياته، ولا ريب بأنها كانت سيرته في حياته، تعالوا نشوف انعكاساتها على برنامج عبد الغني المقدسي، مشان أنت نشوف تعكس هذا الشيء على برنامجك أنت، وأنا أعكس هذا الشيء على برنامجي أنا. قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، عبد الغني المقدسي لم يزل يطلب يعني العلم، ويسمع يعني الدروس، ويكتب ويسهر ويدأب ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتقي الله ويتعبد ويصوم ويتهجد وينشر العلم إلى أن مات. معلش يا أخوان تسمحوا لي أعيدون، بدي أعيد هالسطرين هيك أقرأهم عليكم قراءة. عبد الغني المقدسي لم يزل يطلب العلم يعني، ويسمع يعني الدروس، ويكتب ويسهر ويدأب ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتقي الله ويتعبد ويصوم ويتهجد وينشر العلم إلى أن مات. هذا ما كتب في ترجمتي. يا ترى أنا بس موت وأنت بس تموت، شو بدهم كتب بترجمتنا؟ شو بدهم يقولوا؟ هالستين سنة اللي الله أعطانا ياهم، الله أعلم السبعين سنة الثمانين سنة التسعين سنة العشرين سنة، شو كان شو يفعل؟ هلا عبد الغني المقدسي كان يسهر، بس يسهر بشو؟ يسهر عم بيتابع أقنية فضائية، يسهر عم بيتابع مواقع نت، يسهر عم بيتابع مسلسلات وأفلام مسابقات. كان يتعب، يتعب بشو؟ يتعب من كتر الأكل، يتعب من كتر الضحك، يتعب من كتر اللهو، يتعب من كتر اللعب، يتعب من كتر جني المال وكنزه من دون إنفاقه في سبيل الله. بشو يتعب الرجل؟ يا أخوان أهل لا إله إلا الله لا إله إلا الله تعطيهم حرارة عالية ليتحركوا للتقرب إلى الله تعالى بخدمة خلقه، ليتحرقوا ويتحركوا في التوسل إلى الله والعبادة بين يديه، يسهرون يتعبون يدأبون ينصبون يتعلمون يسهرون يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. هكذا تنعكس لا إله إلا الله. يا رب تنعكس فينا جميعا، يا رب فيكم تنعكس جميعا، يا رب نحن جميعا تنعكس فينا، يا رب نتحقق بلا إله إلا الله حتى نصير قرة عين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أنزل الله تعالى عليه يا أيها المزمل قم، يا أيها المدثر قم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قعد 23 سنة. شو الأخبار أنت عندك؟ ماذا حملت من هموم هذا الدين؟ ماذا حملت؟ يا أخوان مو حرام الناس البعيدة عن الله ما يصيبها من شدائد ومن لأواء؟ مو حرام هذه الكرة الأرضية تحترق لأن بلادا ما فيها لا إله إلا الله؟ مو نحن مسؤولين أن نوصل خير لا إله إلا الله وبركة لا إله إلا الله والعلاقات الشرعية بين الرجال والنساء التي تحملها لا إله إلا الله والرزق الحلال الذي يدربنا عليه لا إله إلا الله؟ هذه مو مسؤوليتنا نحن؟ ولو تعبنا ولو نصبنا ولو سهرنا ولو بذلنا ولو تلفت أعضاؤنا، وهنيئا لنا إذا تلفت أعضاؤنا وثنينا بلا إله إلا الله. على كل عبد الغني المقدسي هذه سيرته. قال كان رحمه الله يقرأ الحديث يوم الجمعة بجامع دمشق وليلة الخميس. من هذا جامع دمشق؟ يعني الجامع الأموي. عبد الغني المقدسي كان يعقد درسا ليلة الخميس ويوم الجمعة. قال ويجتمع خلق وكان يقرأ ويبكي، ويبكي الناس كثيرا، اللي قاعدين كمان يبكوا يأثر فيهم، حتى إن من حضره مرة لا يكاد يتركه، وكان إذا فرغ دعا دعاء كثيرا. كان لا يضيع شيئا من زمانه بلا فائدة. قال أخوه الشيخ العماد ما رأيت أحدا أشد محافظة على وقته من أخيه. قال الضياء وكان يستعمل السواك كثيرا حتى كأن أسنانه البرد، يعني هذا حب العزيز اللي ما نسميه نحن. قال عنه أصحابه: كان الحافظ عبد الغني جامعا للعلم والعمل. لكن لا إله إلا الله هيك تنعكس، لا إله إلا الله بتنعكس نظافة، ينظف أسنانه، قال حتى أن أسنانه مثل اللؤلؤ. لا إله إلا الله بتنعكس عدم إضاعة أوقات، لا إله إلا الله بتنعكس علم وعمل. ولا حتشوفوا لا إله إلا الله بتنعكس أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لا إله إلا الله بتنعكس بذل وكرم وإكرام للآخرين بما تملك من مال. هي لا إله إلا الله. أما واحد لا إله إلا الله وما في ولا واحدة من هدول، لا علم ولا عمل، وضاعة أوقات، وما في مساعدة للآخرين، وما في بذل للآخرين، ولا في أمر بمعروف ولا في نهي عن المنكر. شو أخبار لا إله إلا الله؟ هلأ لا ريب بأنه مع لا إله إلا الله يفيد، لكن يعني شيء نورها خافت خافت خافت خافت، والسبب هو جعل هذا النور خافتا. لكن لو فعل مثل عبد الغني المقدسي بيصير هو يقول لمن حوله بعد عند موته، يقول: ما هذا؟ اذكروا الله، قولوا لا إله إلا الله. بس كيف بدك ساوية؟ بدك أمر بمعروف، بدك نهي عن المنكر، بدك صدقات، بدك قيام، بدك عبادة، بدك علم، بدك التزام مجال الذكر، لتصير لا إله إلا الله نورا قويا في قلبك. قال: كان الحافظ عبد الغني جامعا للعلم والعمل، وكان رفيقي في الصبا، وكان رفيقي في طلب العلم، وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل، وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى بعض الأشرار وعداوتهم. كمان تسلط عليه الأشرار، بس هو متخلق بلا إله إلا الله. قالوا عنه: كان سخيا جوادا، كان يخرج في الليل بقفاف الدقيق إلى البيوت، يحمل أكياس طحين للبيوت، متنكرا في الظلمة فيعطيهم ولا يعرف، وكان يؤثر بما تصل يده إليه سرا وعلانيا، يؤثر الآخرين بما تصل إليه يده. قال بدر الجزري: ما رأيت أحدا أكرم من الحافظ، يعني عبد الغني المقدسي، كنت أستدين فبقي لرجل عندي 98 درهما. هذا المتحدث عم بيقول: والله أنا دينت من رجل بيان له معي 98 ليرة فضة درهم. قال: فلما تهيأ الوفاء أتيت الرجل فقلت: كم لك؟ قال: ما لي عندك شيء. قلت: من أوفاه؟ أنا مدين منك 98. قال: قد أوفي عنك. فكان وفاؤه من الحافظ وقد أمره أن يكتب عليه. هذا الحافظ عبد الغني المقدسي. بتفننوا أهل لا إله إلا الله بالأعمال الصالحة. هلأ أنا الحمد لله والله عم بسمع بأن شبابا بأن رجالا بيروحوا على بقالية، بيقولوا لصاحب البقالية: أخي وين دفتر للديون؟ شو في عندك ديون لأناس تشعرهم فعلا صادقين ومضبطين؟ والله هدول بيقولوا: تفضل، هاي 100,000، هاي 200,000، هاي 500,000. وبعضهم يذهب إلى صاحب البقالة في حي بسيط بيقول له: أخي هاي 500,000 ليرة سوري. أي واحد بيجي لعندك وهو على ثقة من صاحب البقالة، أي واحد بيجي لعندك بده أغراض، بده مواد غذائية وما معه مصاري، قل له: مدفوع وقطع من هدول. أهل لا إله إلا الله يتفننون في الخير. بس هاد مين يلي تحقق بلا إله إلا الله؟ نور لا إله إلا الله أشعل قلبه. بس يلي النور خافض ضعيف، بالعكس بيصير هو بيأخذ من الآخرين، هو بيلاقي طريقة أنه إذا استطاع أن يأخذ أموال الآخرين ظلما وعدوانا. السبب لا إله إلا الله ضعيفة أضعفها بسوء أعماله. فلا إله إلا الله يا أخوان انعكست في أحوال هؤلاء الرجال حسن صلة بالله وحسن صلة بالناس. وهذه واحدة من أحوال أهل لا إله إلا الله. أما الثاني، مر سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على مقبرة فقال: السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله، كيف وجدتم لا إله إلا الله؟ فهتف هاتف يقول: وجدناها المنجية من كل هلكة. كيف وجدتم لا إله إلا الله؟ وجدناها المنجية من كل هلكة. والله نجتنا في قبورنا. الله أعلم، الله عز وجل يطلع عباده أحيانا بأشياء لا يطلع آخرين، الأمر بيد الله عز وجل. جاء في تاريخ واسط في ترجمة شيبة ابن الأحنف، قال شيبة: لما حضرت أمي الوفاة قالت لي: يا بني إذا أنا مت فقل عند قبري: يا أم شيبة قولي لا إله إلا الله. قلت له: الله يرضى عليك، بس تحطوني بالقبر؟ قول هيك: يا أم شيبة قولي لا إله إلا الله. قال: فلما دفنتها احتوشتها النساء، يعني بعد ما دفنها تحلقت النساء حول القبر، وكانت امرأة منهن قد سمعت قصتها، سمعت الوصية تبعها، فقالت لصاحباتها: تنحينا بعد هيك، فإن أمه قد أوصته بوصية. قال: فقمنا وجئت فقعدت عند قبرها فقلت يا أم شيبة قولي لا إله إلا الله. قال فلما كان في الليل أتتني أمي، شاف أمه بالمنام، فقالت يا بني لقد حفظت وصيتي، لولا تداركتني لقد هلكت، لا إله إلا الله نجتني يا ابني. ورؤي بعض السلف بعد موته في المنام سئل عن حاله فقال ما أبقت لا إله إلا الله شيئا، الحمد لله ما خلت لي ولا ذنب ولا وزر، لا إله إلا الله ما أبقت لا إله إلا الله شيئا. بس يا أخوان لا تنسوها، بده يكون حاله كحالي أهل لا إله إلا الله، من انعكاس في سلوك، من انعكاس في اعتقاد، من انعكاس في أنوار، من انعكاس في مبرات، من انعكاس في حسن صلة بالله، في حسن صلة بالناس، ليكون فعلا متحققا بلا إله إلا الله. وهذه ثانية. أما الثالثة، أخبرت عن امرأة صالحة كثيرة الذكر بلا إله إلا الله، وحياتها قضتها في الطاعة. لما احتضرت هذه المرأة جاءت نساء وجلسنا أمامها وجعلنا يقولنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وهي كانت تغيب وتحضر تغيب وتحضر، فنعم بيقولوا لا إله إلا الله ثم يسكتنا أو يقولنا أو يسكتنا، وبعضهم تقول وبعضهن لا تقول لا إله إلا الله. ما لقوها غير فتحت عينها والتفتت إلى أول جالسة، قالت لها أنت قولي لا إله إلا الله، بعدين التفتت للثاني أنت قولي لا إله إلا الله، بعدين أنت قولي لا إله إلا الله، قولي لا إله إلا الله، حتى دارت عليهن جميعا، ثم قالت لا إله إلا الله وقضت. ما شاء الله، لا إله إلا الله التي صحبتها في الدنيا كانت معها في أحرج لحظتين وبداية لحظات الآخرة، أحوال أهل لا إله إلا الله. جاء في الأدب المفرد أن نبي الله تعالى نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية، سيدنا نوح، آمرك بلا إله إلا الله. شوف أهل لا إله إلا الله حتى عند اللحظات الأخيرة هم الذين يعلمون الصاحين، والله هن الصاحين وهن أهل الكمال لأنهم تمسكوا بلا إله إلا الله. قال سيدنا نوح لما حضرته الوفاة لابنه إني قاص عليك الوصية آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. طيب، أما الرابع في أحوال لا إله إلا الله والأخير، جاء في كتاب جامع الثناء على الله للقاضي يوسف النبهاني رحمه الله تعالى، قال كان هجير أبي بكر لا إله إلا الله. أحوال أهل لا إله إلا الله، نشيد سيدنا أبو بكر لا إله إلا الله، ديدا سيدنا أبو بكر لا إله إلا الله، هجير سيدنا أبو بكر لا إله إلا الله، مؤنس سيدنا أبو بكر لا إله إلا الله، هيك عادته كل ما أمر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وجاء في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي زكريا يحيى بن سليم القرشي قال الإمام الشافعي كان رجلا فاضلا كنا نعده من الأبدال، وكان إذا ركب ناقة أو نحوها لا يقول لها أغدو، وإنما يقول لا إله إلا الله فتسير. ما شاء الله، دون أهل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله معهم يعني لا تفارقهم لا ظاهرا ولا باطنا. أيها الإخوة، هذا شيء من أحوال أهل لا إله إلا الله، تمثلوا بها قولا وعملا، انعقدت عليها قلوبهم ونطقت بها ألسنتهم وفهمتها عقولهم وانعكست على جوارحهم وحياتهم واستنارت بها أرواحهم وقلوبهم، عاشوا بها ولها. قال الإمام الثوري منزلة لا إله إلا الله في العبد بمنزلة الماء في الدنيا، قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، معناته إذا ما في لا إله إلا الله ما فيش حياة. نسأل الله عز وجل يا أخوان أن يحققنا جميعا بلا إله إلا الله، وأن يجعل ثوابنا من هذه الدروس تحقيقنا حقا وصدقا بلا إله إلا الله كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

من طرائف النحويين. اللص الفقيه هي قصة على لسان أحد جلساء العلامة الفقيه عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون تلميذ الإمام مالك، قصة حقيقية لأحد اللصوص الذي تقابل مع أحد القضاة في الصحراء ودار بينهما حديث أعجب به القاضي على الرغم من تعرضه للسرقة، وأطلق من بعدها على هذا اللص كلما جاءت حكايته اللص الفقيه. وها هي حكاية اللص الفقيه. عن أحمد بن المعدل البصري قال: كنت جالسا عند عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون فجاءه بعض جلسائه، قال: خرجت إلى حائط لي بالغابة، فلما دخلت في الصحراء وبعدت عن البيوت تعرض لي رجل فقال: اخلع ثيابك. فقلت: وما يدعوني إلى خلع ثيابي؟ قال: أنا أولى بها منك. قلت: ومن أين؟ قال: لأني أخوك وأنا عريان وأنت مكسو. قلت: فأعطيك بعضها. قال: كلا، قد لبستها كلها وأنا أريد أن ألبسها كلها كما لبستها كلها. قلت: فتعريني وتبدي عورتي؟ قال: لا بأس بذلك، قد روينا عن الإمام مالك أنه قال: لا بأس للرجل أن يغتسل عريانا، فلا مانع. قلت: فيلقاني الناس فيرون عورتي؟ قال: أي ناس، لو كان الناس يرونك في هذه الطريق ما عرضت لك فيها من الأساس، هذه طريق لا يمر فيها الناس. قلت: أراك ظريفا، فدعني حتى أمضي إلى حائطي وأنزع هذه الثياب فأوجه بها إليك. قال: كلا، أردت أن توجه إلي أربعة من عبيدك فيحملوني إلى السلطان فيحبسني ويمزق جلدي ويضع يدي ورجلي في القيد. قلت: كلا، أحلف لك أيمانا أني أفي لك بما وعدتك ولا أسوءك. قال: كلا، فقد روينا عن الإمام مالك أنه قال: لا تلزم الأيمان التي يحلف بها للصوص، فلا يلزمك الوفاء بيميني على مذهب الإمام مالك. قلت: فأحلف أني لا أختل في أيماني هذه ولا أنقض عهدي معك. قال: هذه يمين مركبة على أيمان اللصوص فتقاس عليها وتأخذ نفس حكمها. قلت: فدع المناظرة بيننا، فوالله لأوجهن إليك هذه الثياب طيبة بها نفسي. فأطرق ثم رفع رأسه وقال: أتدري فيما فكرت؟ قلت: لا. قال: تصفحت أمر اللصوص من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، فلم أجد لصا أخذ نسيئة، يعني قبض السلعة مع تأخير الثمن، لم أجد لصا أخذ نسيئة، وأنا أكره أن أبتدع في الإسلام بدعة يكون علي وزرها ووزر من عمل بها بعدي إلى يوم القيامة. اخلع ثيابك. يقول: فخلعتها ودفعتها إليه فأخذها وانصرف.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: في مواقع التواصل الشبكي الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح غير متبين غير متحقق من المعلومات، وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، ثلاث، أربع، عشرين، ثلاثين، مئة، مئتين، 300، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا بهذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج ما يوضع فيه سيأتي به، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
0: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند 1:30 ظهراً.

0: سيدنا عبد الرحمن بن عوف.
1: عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
0: يعني إيه رضي الله عنه. يعني وشخصية جدا جميلة.
1: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة.
0: وفي مشكلة بالضبط. بالضبط. لما دخل على المدينة.
1: ما في جيبه ريال.
0: ولا جيبه ولا ريال. وقال لهم دلوني على السوق. دلوني على استراتيجيات السوق. ووروني كيف الوضع. ما قال لهم زي ما قلنا أنا وأنت بنتكلم إنه فين يمين شمال ولا هذا. هذا
1: هنرجع نقولها للشباب.
0: بالضبط.
1: معمر نقول للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف، لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف. لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم، فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار، قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء، قال لهم لا أريد شيء، بارك الله لكم في أموالكم، بارك الله لكم في مزارعكم، ولكن دلوني على السوق.
2: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الإسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.

إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بافضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مستمعي إذاعة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم، أينما كنتم بتحية الإسلام وتحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. أحييكم ورحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، والذين استعرضوا فيها أسئلتكم واستفساراتكم نضعها بين أيدي الشيوخ الجيب عنها. وبداية نرحب بكل من يستمع إلينا الآن، خصوصا أحبابنا في مدينة تريم وضواحي هذه المدينة المباركة، وبكل من يستمع إلينا في مدن وقرى وادي حضرموت، خصوصا أحبابنا في وادي دوعن عبر إذاعة إشراق من دوعن. كذلك أرحب بمستمعينا في مدن ساحل حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة المكلا عبر إذاعة نور الإيمان من رباط الروضة بالمكلا، وأحبابنا في مدينة الشحر عبر إذاعة نور الإيمان من رباط المصطفى بالشحر، وأحبابنا في مدينة الحامي عبر إذاعة النور من رباط النور بالحامي. وكذلك الترحيب بمن يستمع إلينا خارج محافظة حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة عتق بمحافظة شبوة، والذين يستمعون إلينا عبر إذاعة البث التعليمي بعتق. والترحيب أيضا بمستمعين في جميع أنحاء العالم عبر تطبيق الإذاعة عبر الإنترنت. أرحب بالجميع وأسأل من الله أن ينفعنا وإياكم بما سيسمعنا في هذه الحلقة من توجيهات وإجابات وإرشادات وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان فضيلة الشيخ سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب. وبداية أرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ سالم. جزاكم الله خير الحضور، جعل الله حق على لسانكم. وشيخ سالم، ندخل في أسئلة الإخوة المستمعين، وعندنا سائل يقول أنه رجل معه عمل في بيته، قال مثل البناء، يريد أن يعمل في بيته. كلم صاحب هذا الرجل أن يحضر له معلم لكي يعمل في هذا البيت. ذهب الصاحب وأتى بمعلم لكي يعمل، وجاء المعلم وبدأ العمل. ثم هذا الصاحب ذهب إلى المعلم وطلب منه مبلغ من المال مقابل أنه أتى به إلى هذا العمل. وكذلك هذا الصاحب هو سيأخذ مال من صاحب البيت، وعده أن يعطيه مال. هو السائل يسأل الآن ويقول، هل يجوز لهذا الصاحب أن يذهب إلى المعلم ويطلب منه مال؟ قال علما أنه الأقرب سيكون هذا المعلم سيخصم هذا المال من صاحب البيت.
1: تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب، ونسأل الله التوفيق إلى الصواب، لا يجوز للعامل هذا الذي كان وكيلا عن صاحب الدار في مجيء المعلم للعمل في الدار أن يأخذ من المعلم شيء، سواء كان هذا المبلغ سيضيفه على صاحب الدار أو حتى من قبل نفسه، لأنه هذا وكيل، والوكيل ليس له إلا ما أعطاه عن طيب نفس أو كان هناك اتفاق بين الموكل الذي هو صاحب الدار أو الوكيل. وأما كون الوكيل يذهب إلى، سواء كان متعلق بهذه المسألة أو مسألة غيرها، أن الوكيل يروح يذهب إلى من اشترى منه يقول أنا أريد هدية في مقابل أن جيت لعندك وخليتك تشتغل عندي أو نحو ذلك، فلا يستحقها الوكيل، لأنه الآن هذا عامل، وهدايا العمال غلول، وأي خصم يحصل أو أي هدية تأتي المفروض أن تكون للموكل لصاحب الحق، إنما هذا واسطة رسول فقط هو يبلغ رغبة هذا في العمل وليس له أي شيء. فلو فرضنا حتى صاحب العمل ما أعطاه شيء، يعني الذي هو صاحب الدار ما أعطاه شيء، ليس له أن يذهب إلى العامل ويقول له أنا أريد للمعلم، يعني يقول له أنا أريد مقابل لأن جيت لعندك أنت ما رحت لعند حد آخر، لأنه هذا تنزل منزلة الرشوة أنه يأتي إلى عنده، لأنه في المستقبل لن يذهب إلى حد آخر لو كان حتى أتقن منه سيأتي إلى هذا. لكن ما يشبه هذه الصورة هي جائزة، لو كان هو ابتداء يأتي إلى المعلم ويقول أنا بدور لك على زباين، فإذا جبت لك بالزباين أنا أريد على كل واحد مبلغ معين

0: يدخل زوج الابن بنت يدخل على زوجة الوالد الثاني.
1: طبعا لا ليس من المحارم لها يعني هذا زوجة أبو زوجته
0: زوج بنته.
1: تمام هو الآن زوج بنت هذا بيدخل على زوجة أو أبو زوجته فهذا غير جائز. هو محرم له أم لأن هذه أم جاءت بالبنت أما ذيك أخرى ما لها علاقة بها فلا محرمية بينهم وإنما حرام الدخول عليه تعتبر منه أجنبية. زوجة الأب غير أم الزوجة هذه تعتبر من الأجانب وليست من المحارم لا محرمية بينهما والله أعلم.
0: جميل نعم ساكم الأخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول هل الذر والصفاصيف نجسات لو قتلت في مكان الصلاة؟
1: هي حال حياتها هي طاهرة إن حملت نجاسة تكون متنجسة ليست نجسة هي طاهرة لكن إذا ماتت تعتبر بأنها نجسة. تمام لعله يسأل عن قتلها ثم بعدين ما يخرج منها. أولا هي لو قتلها هي ذاتها صارت نجاسة لو كان في مسجد يجب إخراجها حالا وإذا أمكن قتلها بطريقة ما لا تكون بسحقها أجل تلوث المسجد. والسؤال بعد ذلك هل ما يخرج منها يعتبر نجاسة ولا لا؟ قتل هذا الصرصور قتله هل يعتبر ما خرج منه هذا الماء يعتبر نجاسة؟ لا لأنه هذا خرج منه حال حياته لأنه أولا ضربة جاءت هو حي فخرج منه هذا شيء بعد ذلك يموت فإذا يعتبر هذا طاهر. لو خرج منه الأشياء السائلة هذه إذا تخرجت من الحشرات بعد موتها تعتبر نجاسة لكن لما تخرج منها قبل موتها لأنه هذا خرج بالضربة ضربه بالشبشب فخرج منه هذا السائل فهذا يعتبر طاهر. ولكن لو كان مسجد لا يفعل معه هكذا يحمل بشيء مثل الكلينكس أو نحوه ويخرج خارج المسجد ثم يقتل خارج المسجد والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يسأل عن غسل الجنابة ويقول ما هي الكيفية والطريقة في غسل الجنابة الواجبة وهل غسل الفرجين بنية مستقلة قبل الغسل يغسل أو أنه تندرج في غسل الجنابة؟
1: تمام الكيفية الواجبة هي غسل جميع البدن بنية أنه ما هو كذا مجرد تعبد فقط وإنما يقصد به غسل الجنابة أو غسل الجمعة لأجل تحصيل سنة الجمعة وإلا ما يحصل فضل الجمعة. هو كان سؤاله عن الجنابة فإذا كان سؤاله عن الجنابة لابد من نية ولابد من استيعاب كل البدن حتى ما تحت الإبط ومعاطف الأذن والبدن كله والخصيتين وما حواليها كل هذا لابد من وصول الماء إليه. ثم بعدين يقول هل يجب نية مخصوصة إلا محل سوأتين؟ لا لا تكون هناك لا تجب أن تكون نية هي يكفي أن تكون نية واحدة لجميع البدن ولكن هم قالوا أحسن أن تكون نية عند غسل الدبر عند غسل الدبر وما حواليه ينوي هنا رفع الجنابة عن هذا فقط ثم بعد ذلك يكمل غسل جميع البدن لأنه لو نوى رفع الجنابة عن كل البدن عند غسل السوأتين هو جائز لكنه بيترتب عليه أنه لما مس ارتفع الآن حدث اليد لأنها انغسلت مع السوأتين مع الدبر اللي انغسلت ثم بعدين لما لامس الدبر انتقض الوضوء فصارت اليد هذه تحمل الحدث الأصغر لأنه قد ارتفع عنها غسل الجنابة والحدث الأصغر لأنه لما يكون غسل واجب الغسل الوضوء يندرج فيه ولا يحتاج إلى ترتيب ولا شيء فلما غسل الدبر انغسلت اليد فلما لمست اليد الدبر انتقض وضوء اليد لأنه هذا قد ارتفع حدثها باقي الوجه وباقي اليد الأخرى وما تبقى من هذه اليد لا يعتبر حدث بعد فيه لأنه لم ينغسل فإذا الخلاصة تكفي أن تكون نية واحدة ولكن الأحسن أن ينوي بنية عند غسل الدبر ثم بعدين نية عند بقية البدن والله أعلم.
0: نعم جزاكم الله خير شيخ سالم. وقبل ما نأخذ السؤال نأخذ اتصال.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا تفضلوا.
2: إذا قال لزوجتي أنت طالق مثلا تحصل طلقة واحدة ولا ثلاث طلقات؟
0: واضح السؤال. معكم سؤال آخر؟ ثمانية إجابة إن شاء الله. تجيبون على هذا السؤال لو قال
1: نعم. لو قال لزوجتي أنت طالق بالثلاث فهذا يعتبر طلاق ثلاث سواء كان في مجلس واحد أو مجالس متعددة سواء بلفظ واحد يعني قالها أنت طالق مباشرة أو قالها أنت طالق طالق طالق ويقصد تكرار الطلاق عليها فهذا يقع طلاق ثلاث وهذا باتفاق المذاهب الأربعة ويكاد أن يكون في هذا إجماع لولا مخالفة بعض التابعين وبعض الذين خالفوا في القرن الثامن وإلا هذا هو المقرر والسائد عند كل العلماء وكل المذاهب، أن الطلاق سواء كان في مجلس واحد أو مجالس متعددة إذا أوقعه على زوجته فهو يعتبر طلاق ثلاث، لأنه لا يصح نقولها أنت طالق ثلاثا وبعدين رجعوا وحدة، كيف ثلاثا صارت وحدة؟ ما يتأتى هذا، وإنما هو يقع ثلاث، وهذا الذي عليه الفتوى. وقد قالوا كما في فتاوى الشيخ سالم بكير بغيثان وغيرها من الفتاويات الأخرى، قالوا لو حكم الحاكم بخلاف هذا ينقض حكمه، لأنه هذا صار كالإجماع عليه بأن الطلاق الثلاث في المجلس الواحد، ومن باب أولى إذا تعددت المجالس أنه يعتبر ثلاث طلقات وليس طلقة واحدة. لو حكم الحاكم قال لا بل هو طلقة، قالوا بأنه لا يعتد بقوله، نعم، ولا بحكمه. أيوه.
0: نعم، جزاكم الله شيخ سالم. وكذلك هذا السائل في النية يقول أنه النية هذه هل هي واجبة، المعتمد فيها أنها واجبة أو لا؟
1: النية أيوه تعتبر هي الركنان عندنا، ركن هو النية وتعميم جميع البدن بالماء، فإذا هو ركن، ما إلا حتى شرط أرقى من الشرط، لا يتم الغسل إلا به، لو ما نوى الغسل الواجب الذي عليه ما حصل له الغسل.
0: جميل. نعم. وكذلك يقول ما حكم شخص يعرف أن عليه غسل جنابة لكن يجهل كيفية نية الغسل، قال وله 10 سنين متزوج على هذه الطريقة؟
1: أولا هو آثم بتقصيري على ترك التعلم، ولأن هذا من الأساسيات، واختلفوا هل يعتبر بذلك فاسق مثل الفساق إذا مات يكون أول مصيره إلى النار إلى أن تأتي رحمة الله فيدخل بعد ذلك الجنة أو لا، يعني الأصل يصير كأنه الأصل فيه النار لما أنه فاسق ارتكب الآن كبيرة، ما الكبيرة؟ هو ترك التعلم الواجب الذي عليه، ولا يصح أن يزوج ابنته حتى يتوب من ترك التعلم الواجب الذي عليه، وتقع مشاكل كبيرة من ترك التعلم منه. وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل، عمل شيء وإن وافق الصواب يعمله من غير ما هو مشترط فيه فإذا هذا أعماله مردود عليه، فهو آثم بتركه التعلم، هذا لا خلاف في الإثم، إنما الخلاف هل يصير بهذا الإثم إلى مرتبة الكبيرة ويصير بذلك فاسق أو لا، هذا محل الخلاف بين العلماء. على كل حال هو الآن إذا كان يخل بشيء من
0: نستأذنكم في الوقوف عند هذه الإجابة ونأخذ الاتصال من الأخ أبو أمين. تفضل أخي أبو أمين.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: في معها مباركة
0: أهلنا الجميع إن شاء الله. تفضل.
3: معي 5 أسئلة.
0: تفضل.
3: السؤال الأول، إن المريض في شخص مريض،
0: تمام،
3: المريض هنا في شخص مريض،
0: أيوة،
3: وصبر أنه يتداول العلاج أستاذ 4 أشياء. الشيء الأول قال الصبر، لا قصدي الشيء الأول قال أنه الفرحة، أنه فرح بهذا المرض، أنه حق يفرح، هل يأتم أنه حق يفرح ولا يأتم حق فرحة. الشيء الثاني،
0: تمام،
3: الشيء الثاني هو قال الصبر، إنه بعض زيادة في الدرجات، كان يصبر بعض زيادة في الدرجات،
0: تمام.
3: الشيء الثالث قال الشفاء، إنه قال الشافي الله سبحانه وتعالى الشافي، ولا تفعل شيء هذه الأدوية، وإنه قال والشوق إنه مشتاق لقى الله سبحانه وتعالى ودخول جنة، هذا شخص له هل يأتي أو لا؟
0: واضح السؤال.
3: السؤال الثاني إنه في شخص من سنة 70 سنة، 70 سنة هو يحافظ على الصلاة والصيام والزكاة وأيضا يذهب إلى الحج والعمرة، لكن لا يدري هذين الشيئين. الشيء الأول هنا أن أعماله كلها سقطت. الشيء الأول هنا النميمة والغيبة، النميمة والغيبة، هذا الشيء الأول. والشيء الثاني يستهزأ بالصلاة والصيام والزكاة وحتى أضاحي العيد، أضاحي العيد يستهزأ فيه، هذا شخص أعماله سقطت أو لا؟
0: واضح السؤال. ده سؤالك الثالث.
3: السؤال الثالث أركان الصلاة، إن في شخص يعرف إن الفاتحة ركن في الصلاة، الفاتحة يعرفها، أما تسأل الطمأنينة هل هي ركن؟ لا يدري هل هي ركن أو لا، الطمأنينة هي ركن لكن هذا الشخص لا يدري ولا لا يعرف واجبة الصلاة ولا سنة الصلاة، هذا الشخص هل نحكم عليه الفاسد أو لا؟
0: واضح.
3: السؤال الثالث.
0: واضح السؤال.
3: السؤال الرابع.
0: تفضل.
3: إن في كلام الناس يتكلمون، هذا كلام الناس هل هو صح أو مخطا؟ يتكلمون قالوا صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. إذا كان الإمام يقرأ الفاتحة والصورة قالوا المأموم لاش داعي يقرأ الفاتحة والصورة. بس ان الامام يقري الفاتحه والسوره وصلاه واما صلاه اما صلاه فيها ثلاث ركعات او اربع ركعات واجب على المأموم يقرا الفاتحه. هل هذا الكلام صح او مخطا؟
0: واضح السؤال.
3: والسؤال الخامس
0: تفضل.
3: الميزان ان في شخص يغش في ميزان يبيع الفواكه ويغش في الميزان بعدين كان يحضر مجالس العلم بعدين بس أتاب يعني من دم أتاب وذهب عند الناس وسلم أعطاهم عوضهم اللي غشوا عوضهم لكن في ناس لا يعرفهم أصلا هنا لا يعرفهم وكيف يعطيهم حضرهم وهم لا يعرفهم كيف وصول إليهم راح صعب.
0: واضح السؤال.
3: جزاكم الله خير.
0: اسمعني إجابات إن شاء الله. نعم وقفتم عند السؤال الذي يسأل عن كيفية عن أن الذي ترك الذي كان فيها خلل في النية.
1: تمام. بالنسبة للخلل هذا إذا كان الخلل هو ترك بعض الغسل يعني بعض الأعضاء ما يغسلها عن جهالة فمعناه أنه يقضي صلوات كل العشر سنوات هذه الذي
0: فهو يجهل كيفية نية الغسل.
1: وإذا كان الخلل هو بترك النية ففي مذاهب تحمله على هذا ونقول له ما مضى قد حمله مذهب الحنفية في هذا عدم وجوب النية في الغسل ولكن ما بعد ذلك انتبه لمستقبلك حتى تكون صلاتك صحيحة على كل المذاهب ليس على بعض المذاهب يبطلها. فالصواب أن ينوي نية الغسل الواجب الذي عليها غسل الجنابة أو حيض لو كانت امرأة أو نفاس إذا كانت امرأة ويكفي فقط أن ينوي الغسل الواجب الذي عليها حتى ما عند لو كانت امرأة عليها جنابة عليها نفاس وعليها حيض فيكفيها أن تنوي الغسل الواجب واحد ويدخل كل هذا فيه والله أعلم.
0: نعم. وسؤاله الأخير يقول كذلك متعلق بغسل الجنابة ما هو الواجب في الأذن في غسل الأذن والأنف والأنف والقبل والدبر وهل فيهم ظاهر وباطن أم لا؟
1: أيوه هو بالنسبة للأذن هذا ينبغي الانتباه له لأن كثير من الناس قد يهمله أو يستعجل فيه فلا يبقى شيء أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة يعني لابد من إيصال الماء إلى جميع البدن فإذا كان في معاطف الأذن بعض المكان ما وصله الماء فهذا يعتبر غسله غير صحيح ولو كان بعض الأماكن لا يستطيع أن يوصله الماء ما لوجود عذر فيه فيكون عليه أن يتيمم بعد الغسل يغسل الصحيح ويتيمم عن هذا المكان الذي لم يستطع إيصال الماء إليه. إذن الخلاصة أن لابد من إيصال الماء إلى جميع البدن لا تجب مضمضة واستنشاق يعني داخل الفم والأنف لا يجب إيصال الماء لكن بالنسبة للفرج ما ظهر منه فقط يعني ما يظهر من جلوس المرأة على قدميها هذا الذي يصل الماء إليه ولا تبالغ المرأة في ذلك إذا كانت صائمة تدخل الماء بعد ذلك إلى الداخل في أدي لبطلان صومها وإنما يجعله وكذلك أيضا بالنسبة للدبر الدبر الظاهر منه فقط لا يغسل الماء ويبالغ بإدخال الماء إلى داخل الدبر لأنه لو كان صائما لأدى إلى بطلان الصوم وليس مطلوب شرعا حتى لو قال أنا بتورع ما هو صائم ويريد أن يبالغ في غسل الدبر حتى يدخل بعض الماء إلى الداخل فهنا الآن لم يفعل الصواب ولم يفعل السنة لأنه يكفي بغسل ظاهر الدبر ما ظهر من الدبر فقط بمعنى أنه لو مر أصبعه الأوسط عليه ما يدخل هذا الضبط أما بعد ذلك إذا أدخله ليس مطلوب منه إزالة ما بعد ذلك وخصوصا مع الصوم هذا بيؤدي إلى بطلان الصوم لو أدخل أصبعه في دبره زيادة عما هو مطلوب عليه من ظاهر الدبر. إذن بالنسبة للأذان فيها ظاهر وفيها باطن الباطن هو محل التعاطيف هذا الباطن والظاهر هو الذي ليس محل التعاطيف يجب عليه أن يصل الماء إلى الاثنين معا غير الباطن الذي هو داخل جوف الأذن داخل بحيث أنه بعد ما يصله الأصبع الصغير هذا ما يصل إليه فهذا بالنسبة للغسل ليس واجب إيصال الماء إليه. وبالنسبة للقبل الذكر هذا بالنسبة للرجل معروف وبالنسبة للمرأة قلنا يجب عليها إيصال الماء إلى ما يظهر عند الجلوس على قدمها باطن ما بعد ذلك لا يجب بل يبطل الصوم لو كانت صائمة وأدخلته زيادة على ذلك. وبالنسبة للدبر نعم كذلك أيضا فيه ظاهر فقط هو الذي يجب غسله ما بعد الظاهر ليس غسله ويبطل الصوم لو وصل الماء إليه إلى الداخل والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم ونأخذ أسئلة الأخ أبو أمين وسؤاله الأول وقد تكرر منه هذا السؤال وهو الرجل الذي رفض أن يتناول الدواء عنده أسباب. السبب الأول يقول أنه فرح بالمرض وهل يجوز له أن يفرح بالمرض والابتلاء أم لا. وكذلك قال الصبر ومقصود به أن يحصل على الثواب الكبير من الله سبحانه وتعالى. قال وكذلك يقول أن الله هو الشافي
1: سبحانه
0: جل جلاله فلا يحتاج إلى هذا هذه الأدوية, فما الحكم فيه؟
1: يقول هل هذا آثم وليس آثم؟
0: نعم.
1: كان يسألك
0: هل يأثم ولا يأثم؟
1: هذا يتبرك به, ليس آثم ولا لا, إذا كان فعلا بهذه الأوصاف وصادق فيها. نعم. هذه ما يفعلها إلا الكبار إلا العارفين بالله تبارك وتعالى. أما عامة الناس فمحلهم الضعف الصبر, وهذا الذي يتحمله الكبار, كما ذكرنا سابقا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلوا الله العافية. على كل حال هو يكره إكراه المريض على تناول الدواء لأنه قد يكون متوكلا, ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين وقد تداوى عليه أفضل الصلاة والسلام, لكن هذا تحقيقا للشريعة. وبينما بعض الصحابة ترك التداوي وقال أمرضنا الطبيب, يعني الذي بيده الشفاء هو الله سبحانه وتعالى, هو الذي أمرضني, فهذه إنما هي أسباب, أنا لا أريد أن أتعاطى الأسباب وتوكل على الله. مثل سيدنا أبو بكر, سيدنا أبو بكر ترك التداوي ورسول الله صلى الله عليه وسلم تداوى وهو سيد المتوكلين, وأيضا تشريعا للناس, وهو القدوة والأسوة الحسنة في جميع الأمور عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا الخلاصة السنة أن الإنسان يتداوى, وترك التداوي توكلا على الله من دون يأنين ولا يتشكى, هذا معناه يكون متوكل, أنه بالفعل متوكل على الله, لا يشتكي الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى خلقه. كل ما دخل عليه داخل, أنا البارح عندي وجع أتقلب في الفراش وكل بعد قليل, هذا ما هو متوكل, هذا مشتكي على الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الكلام اللي نسمعه فقط ما عاد متحقق في كثير من عامة الناس, لكن لو وجد شخص بهذه الأوصاف فعلا كما يقول السائل أنه يتلذذ صار الآن يتلذذ بالمرض حبا لله تبارك وتعالى وما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به, وكذلك أيضا يرى أنه رفع درجات عند الله, فنعم. هم حتى ذكر في بشرى الكريم أنه مرض ساعة أو نحو هذا, قال أفضل من عبادة 60 سنة, 60 سنة يعني في مقابل ساعة يتألم منها, فهذا معنى رفع درجات كبيرة. إذا كان يلاحظ هذا المعنى فهذا شيء كبير, يترك على ما هو عليه. ينصح فقط أولاده لا يريدون أن يغادرهم ويريدوا أن يبقوا عليه فينصحونه بتناول الدواء, لكن لا يكرهون عليه, يأتون بالنصيحة فقط, يا أبوي من أجل تزداد طاعة في عند الله سبحانه وتعالى وتتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تداوى, يحثونه على الدواء لا أنهم يكرهونه عليه. نعم والله أعلم, هذا جواب السؤال.
0: نعم. وسؤاله الثاني
1: بقي في شيء هذا عاد
0: هو الفرح والصبر, وفقط يقول أن الله هو الشافي فلا يحتاج.
1: تمام صحيح, هو الشافي الله سبحانه وتعالى, وإنما هذه أسباب يتعاطاها, فلو قال شفاني المريض لا يكفر بذلك ولا حرم عليه, لأنه هذا باعتبار السبب أنه الطبيب الذي شفاه وحقيقة الشافي هو الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. سؤاله الثاني يسأل كذلك عن شخص آخر, قال له 70 سنة وهو مقبل على الله سبحانه وتعالى بالعبادة وبالمداومة على الصلوات وقام بالحج والعمرة, قال لكنه يخاف من خصلتين أن يحبطا عمله. الخصلتين, قال الخصلة الأولى قال النميمة والغيبة, وهل الغيبة والنميمة ستسقط أجره وثوابه؟ والأمر الثاني الاستهزاء بالصلاة والصيام وكما ذكر الأضحية. قال كان جاهل بهذه الأشياء فكان يفعلها, فهل تحبط أعماله السابقة؟
1: المشكلة هذا الثاني كل واحدة مصيبة والثاني أشد المصائب, لأنه الاستهزاء بالفعل إذا كان حصل استهزاء بأمور الشرع مثل الصلاة مثل الزكاة مثل الأضحية, هذا ردة وخروج من الإسلام, ولكن ما يتحقق هذا إلا إذا كان عن يقين. إذا هو قال يخاف أن يكون قد صدر منه, يتدارك مدام في العمر بقية ويستغفر الله سبحانه وتعالى, وهو إن كان بالفعل قد صدر فالثواب الأعمال الصالحة كلها. هو النميمة والغيبة هذا ما بيحتبطان يعني معناه حالا, يعني يحبطانه الآن, إنما في الآخرة سيؤخذ من حسناته حتى تفنى, فهي ليست محبطة لأعمال الغيبة والنميمة, لكن الردة والعياذ بالله ولو لحظة ولو لحيظة أقل من ثانية نطق بكلمة جراء على الله وعلى رسوله أو على الدين, كفر بها وخرج بها من الإسلام, وكل الأعمال الصالحة هذا الذي عملها بطلت, يبدأ العمل من جديد, الأعمال الصالحة من الصفر والأعمال السيئة كما هي, يعني ما هو ليس حبط الأعمال الصالحة والأعمال السيئة, لا, ليس كأنه عاد للإسلام من جديد, لا, عاد للإسلام من جديد بالنسبة للأعمال الصالحة, ما يسمعوه عمل صالح, حج وعمرة وزكاة وصيام وبكاء وقيام ليل وأشياء وأمر معروف ونهي عن منكر وإعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وشيء من هذا كثير, لكنه تكلم بكلمة أحبطت العمل. هذا كل الأعمال الصالحة راحت أدراج الرياح، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وكل ما عمله هو هباء منثور. وتبقى السيئات التي كان قد عملها من قبل في سيئات، فإذا مات على هذا الحال عدل رجع إلى الإسلام وندم على ما هو عليه ومات، لا تزال سيئاته أكثر من حسناته، فهو فاسق وإلى النار والعياذ بالله، ابتداء إلا أن تداركته رحمة الله لكون عاد إلى الإسلام. فإذا الردة هذه تحبط ثواب الأعمال إن لم تتصل بالموت، بمعنى أنه أسلم قبل أن يموت أحبطت العمل دون أن يجب عليه إعادتها. لكن لو اتصلت الردة بالموت والعياذ بالله مات مرتدا أحبط ثواب الأعمال ونفس الأعمال، بمعنى أنه يأتي يوم القيامة يعتبر ما صلى، قال يا رب أنا أصلا ما تركت الصلاة، لأنك يقال له أنت مت على غير الإسلام، فصارت الصلاة هذه باطلة، ما عادها إلا فقط بلا ثواب، بلا باطلة، لأنه شرطها أن يموت على الإسلام، فيعاقب على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى الأشياء كلها التي كانت قد وجبت وقد فعلها بالفعل، لكنها لأنه مات على الردة عذاب فوق العذاب، ليس عذاب ردة فقط، لأنه ما في عذاب إلا عند الله أكبر منه لو شاء والعياذ بالله، فعذاب الكفر وعذاب هذه الأشياء التي كان فعلها. يحذر الإنسان من هاتين الكلمتين، كلمة الطلاق وأعظم منها كلمة الكفر، ما يحدث نفسه بها ولا تقع الوسوس حتى ينطقها يوم من المبالغة في الوسوس التي عنده، يحفظ لسانه من هاتين الكلمتين خصوصا، كل ما عداهما يمكن التدارك فيه، لكن ذي ماشي تدارك فيها. نعم. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ الاتصال من سيد عمر بسعيد، تفضل سيد عمر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياكم الله. حياكم الله يا دكتور سالم ويا أستاذ سالم، ونحن بصراحة نرتاح بهذا البرنامج، وفي هذه الأيام نحن السحر يعني تعيش مع احتفالات زيارة السيد بن عمر والشيخ فضل وجميع المناسبات الذي والعادات حقنا التي تقوم في السحر سنويا، ونتمنى لكم ونتمنى لنا التوفيق السالم أول حول الوقف يا دكتور سالم. الوقف هذا رجلا ما شاء الله ربنا رزقه بالمال ولم يرزقه بالبنين في بداية الأمر، فقام وأخذ جزء من المال حقه وقفه لأعمال البر والإحسان، لكن في آخر وقته ربنا رزقه بالأولاد والبنات، هل يجوز يتراجع عن الوقف هذاك لأولاده وبناته أو لا خلاص اللي وقفوا وقفوا؟ دي السؤال الأول.
0: واضح.
4: السؤال الثاني يا أخي سالم حول موضوع أيضا يعني يتعلق بالوقف، عندنا مسجد في الحارة، والمسجد هذا بصراحة يعني فيه بعض الأدوات يعني مثل مشعبة وأدوات النيارة وأدوات الكهرباء وماسور وكراسي وده، هل يستعينون على الحارة يعني الجيران بالأدوات الموقوفة داخل المسجد أو لا يجوز؟
0: واضح سؤال.
4: السؤال الآخر الحين تعرف أنت أجدادنا وأبانا وقفوا بيوت وأماكن يعني، ولكن الآن أهملت المساكن، هذا أصبحت خرابة يعني تلوي ريح الكلاب، ويدخلون بها الذين يقومون بأعمال يغضب الله سبحانه وتعالى، والتكاكين كما تكسرت، من المسؤول في عمارتها وصيانتها؟ هل صاحب الوقف اللي وقفها هذا أو الذين وقفوا لهم؟
0: واضح.
4: السؤال الأخير،
0: تفضل.
4: واحد ما شاء الله صاحب مال وأعمال لقى مسجد وزين المسجد يعني زرقه يعني لقى له يعني أشياء كده خلى ينظر فيه يصير الناظرين كده يعني زرقه بالأدوات والأشياء ذو كلها، ولكن مع الأسف الشديد لحوالي المسجد الناس تعابة يعني، منهم المريض ومنهم التعبان منهم أصحاب الفقراء ومساكين وأرامل وهكذا، فيعني كيف يعني هل يعني كيف يعني هذا هل يبني مسجد يعتبر كذا ولا يحتاج لزغفرة ويصرف بعض الأموال هؤلاء؟ والله الأفضل يقوم بزغفرة المسجد هذا، وشكرا لجزاكم الله خير.
0: جزاكم الله خير كذا.
4: سالم الأسئلة كلها واضحة يعني.
0: الأسئلة واضحة إن شاء الله. سمعني
4: جميعا. جزاكم الله خير.
0: نعم وياك. نعم نأخذ أسئلة الأخ أبو أمين، وكذلك يسأل عن رجل يعني لا يدري بعض الأركان، أركان الصلاة وبعض الشروط ما يعرفها، هل هي أركان أو هي شروط أو هي ليست أركان؟ قال منها كذلك الطمانينة، لا يعرف هل هو ركن أو ليس ركن، لكن يصلي، ما حكم صلاته؟ هل يعتبر فاسق أو لا يعتبر؟
1: هو يعتبر مقصر أولا، ولكن إذا كان يعرف بأنها لو كان اعتقدها بأنها كلها أركان هذا ما يأثر، لكن المشكلة إذا اعتقد فرض سنة، لو اعتقد الطمأنينة سنة فهذا المؤثر، لكن على موجب كلامه هو لا قال ما يعرف حكمها، فهذا لا بأس، الأمر أسهل أسهل من الذي يعتقد فرض يرد سنة، وإن أتى به فتكون عبادته باطلة، سواء كانت صلاة أو غيرها من بقية العبادات الأخرى. من شروط صحة العبادات أن لا يعتقدها فرضا سنة، فإذا اعتقدها فرضا سنة بطلت عبادته، إذن هذا عبادته صحيحة على موجب الظاهر، على موجب ما وضع في السؤال، إلا أنه مقصر وكان عليه أن يتعلم، هذه أساسيات في الدين، فلا يعذر الإنسان بمثل هذه الأمور، كما قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. إذا يأتي الكفار يوم القيامة ما دخلوا الإيمان، ما دخلوا الإسلام، لماذا لم تدخلوا الإسلام؟ مشغولين يعني ما فكروا في الإسلام، ولا حتى هل عندكم شيء أبطل الإسلام؟ هل فكرتم الإسلام صحيح ولا لا؟ لا لا، نحن كنا مشغولين بأمور البيت وأمور ما نحتاجه في المعيشة، ما نحتاجه من أكل وشرب. قال الله تعالى حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ ما الذي جعلكم لا تبحثون في أمور الدين، سواء كان هذا أمور الدين فيما يتعلق بالعقائد أو بالأساسيات في هذا الدين؟ قال وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، ما عندهم حجة يأتون بها يوم القيامة. فكذلك العاصي الذي ترك التعلم الواجبات الشرعية لو وجه له سؤال يوم القيامة لن يستطيع الجواب، يقول أنا كنت مشغول بماذا، والله أعلم.
0: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ اتصال من سالم بسدس، فضل أخي سالم.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح النور.
5: يا شيخ، أنا بالنسبة للعقد بين الشركة مؤسسة الكهرباء والماء، الكهرباء بين المواطن والمؤسسة، يعني ما هي الخلل اللي يقوم به، الخلل اللي حادث بين المؤسسة، يعني موقف، ما هو موقف الشرع يعني من العقود التي توقع بين المواطن والمؤسسة، وهي خلت بما هو في العقد لا توفر الكهرباء للمواطن.
0: واضح. حسنا، معكم سؤال آخر.
5: لا شكرا،
0: اسمعوني إجابات إن شاء الله. نعم، كذلك عندنا سؤال من أبو أمين، يقول أنه يسمعون هذا الكلام، وهو أنه إذا كان الإمام في الصلاة الجهرية المغرب والعشاء والفجر، وكان الإمام يقرأ الفاتحة والسورة، فعلى المأموم الآن لا يقرأ شيء ويستمع وينصت فقط لقراءة الإمام، هل هذا الكلام صحيح؟
1: هو صحيح على بعض المذاهب، لكنه ليس على المذهب الشافعي. المذهب الشافعي لازم على المأموم أن يقرأ الفاتحة، إذا لم يقرأ الفاتحة أصلا صلاته باطلة، وكما جاء في الحديث كل صلاة ليس فيها لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج مردودة لا تقبل، فهي غير صحيحة، فإذا لابد من قراءة المأموم للفاتحة. في بعض المذاهب أخرى إذا كان يستمع لقراءة الإمام لا تجب عليه الفاتحة، لكن الأولى أن لا يأخذ بهذا، لأنه لو أخذ بهذا يعني في مذاهب أخرى تقول إلى بطلانه، ومتى الإنسان يأخذ بمذهب غير مذهبه إذا كان المذهب الآخر في احتياط؟ لو فرضنا على المذهب الشافعي يجوز وعلى مذهب الآخرين لا يجوز، نقول هنا الآن ينبغي لك أن تأخذ بالمذهب الآخر احتياطا لتكون صلاتك صحيحة على كل المذاهب، ما هو إلا إذا كان مذهبك أنت الذي تعتقده والذي كان عليه آباؤك وأجدادك من قبل، بتتركه الآن إلى مذهب آخر ليس هو الاحتياط في هذه المسألة، فتكون أنت الآن بتوقع خلل، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. إذن الخلاصة أن المأموم واجب عليه أن يقرأ الفاتحة سواء كان في صلاة سرية أو صلاة جهرية، يسمع قراءة الإمام أو لا يسمع قراءة الإمام، لا تصح صلاته إلا بقراءة الفاتحة، فإذا وسواء كانت هذه الصلاة فريضة أو نافلة، إذا لم يفعل ذلك فصلاته باطلة، والله أعلم.
0: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. وناخذ اتصال من أبو سامي من تريم، تفضل أخي أبو سامي. أبو سامي.
6: السلام
0: عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا.
6: مرحبا،
0: تفضل، ما سؤالك؟
6: عندنا سؤال في صلاة الوتر، إذا فاتتك بالليل هل يجوز تقضيها بالنهار؟
0: واضح السؤال، معك سؤال آخر؟
6: تصليها ركعة بالنهار ولا تصليها ركعتين؟
0: تمام، معك سؤال آخر؟
6: شكرا، جزاك الله خير،
0: اسمعني جميع إن شاء الله. نعم، السؤال الأخير لأبو أمين، يقول أنه كان في شخص يغش في الميزان، وبحضوره لمجالس العلم والوعظ تاب تاب إلى الله وأقبل على الله ورجع إلى الناس وأعطاهم وعوضهم عما أنقصهم من ميزان. لكن بعض الناس لا يعرفهم فما الحكم ولا يستطيع أن يصل إليهم، ماذا يفعل في حقه؟
1: لأن يبحث عنهم حتى يعجز العجز التام عن الوصول إليهم، ماذا في إمكانية ولو بمشقة يمكنه الوصول إليهم واجب عليه أن يفعل، ولكن في كثير من الأحوال أنه ما يستطيع الوصول إليهم نهائيا للجهل بهم. فهنا الآن يتدارك السيئة بحسنات، أن الحسنات يذهبن السيئات، يقوم يعمل شيء من الحسنات، يعني مقدار هذا المال الذي يرى للناس أنه يصرفه في المصارف العامة، في المصالح العامة يصرف هذا المال، وإذا لم توجد مصالح عامة يصرفها على الفقراء والمساكين. فوق هذا عدو ما يبرأ، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتحمل عنه يوم القيامة حقوق الناس. لا يزال هذا الشخص في خطر أنه سيوقف يوم القيامة ويأتي الأشخاص هؤلاء يطالبونهم بالفرقية، لأن الواحد يوم القيامة ما يتنازل عن حق، بغى حاجة بس أنك أخذتها عليه، لو أخذت على واحد سواك، شوفوا يوم القيامة اليوم في الدنيا متساهل حتى بأكبر منه، لكن يوم القيامة يدور بغى حسنة من ذا حسنة من ذا، بغى سيئة يحملونها عنه، فسواك غصبته عليه، فإذا بتحصله يوم القيامة قدامك يطالبك. فهذا الإنسان سيأتوه الناس هؤلاء الذين هو قد غشهم في الميزان سيأتونه، إلا أنه من الآن يلح على الله سبحانه وتعالى أن يتحمل عنه خصومة هؤلاء الناس، ما عاد يراهم ولا عاد أبدا يرضيهم الله سبحانه وتعالى قبل أن يصل إليهم، وإلا بيجيهم بيطالبونه بعدين يرضيهم الله أو لا يرضيهم الله أو بيأخذون من حسناته. لأن المشكلة هذه حقوق الناس التوبة منها ليس سهل، حتى تبرأ الذمة لابد من إرجاع حق الناس. لو كان بينك وبين الله المعاملة هذا غش، هو أيضا حرام، حق لله تبارك وتعالى حرمة الغش في الميزان، لكنه تبت إلى الله والحمد لله ربك كريم وحقه مبني على المسامحة، لكن حق الناس هذا مبني على المشاحة والمطالبة. فتيقن بأنهم بيجونك يوم القيامة، فاستعد أنت من الآن بالحسنات التي تجهزها لأجل أن ترضيهم، أو تسأل الله سبحانه وتعالى وتلح عليه أن يتحمل عنك تبعات الناس، حتى ما يأتون لك أصلا مباشرة يرضيهم الله سبحانه وتعالى من فضله ويتنازلون عن الحق الذي لهم عليك، فتأتي يوم القيامة كأنه ما حد عليك لأحد. وإلا في الأصل الأول أنك بتجيب ويطالبونك، ثم بعدين تعطي من حسناتك، ما عندك من الحسنات بيعطونك من السيئات والعياذ بالله.
0: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ اتصال من أبو محمد من تريم، تفضل أخي أبو محمد.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة سلام، تفضل.
7: عندنا سؤال حول دخول الأطفال المسايد، ما حكم دخول الأطفال المسايد وخصوصا أصحاب الحفاظات؟ يعني دخول لك طفل محفظ ويخليه عارف يصلي في الصف الأول،
0: واضح السؤال،
7: ويتفاخرون بدخول الأطفال، هل هذا رياضة ما حكمه؟
0: واضح السؤال.
7: في ثاني هناك فضل. يعني في أخطاء في الصلوات تحصل، نرجو من المتحدثين أن يتطرقوا إليها دائما، يعني مثلا زي ما يجي إمامه مثلا بيصلي يحصل الإمام في السجود يفرض فرض سيدة واحدة بس، بدل ما يفرض دوه على السجود دوه ثاني، وكثير من هذه الأخطاء تحصل في الصلوات، نرجو من المتحدثين أنهم يتطرقون فيها في حقهم من الحديث أو في الجلسات
0: إن شاء الله. سمعنا إجابات إن شاء الله. أنتم كذلك. نعم، نأخذ أسئلة الأستاذ عمر بسعيد، وسؤاله الأول يقول أن هناك شخص لم يرزق بأولاد فعنده أموال فوقفها، أوقف بعض الأموال، لكن ثم في آخر عمره رزقه الله بالأولاد، فيقول الآن هل يجوز لي أن أتراجع عن ذلك الوقف لأنه يريده لأولاده أم لا؟
1: في الآية الكريمة يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ربما هو بسبب الوقف هذا تفضل الله سبحانه وتعالى وأعطاه الأولاد، فبعد أن يتفضل الله تعالى عليه بالأولاد يريد أن ينسحب من فضل الله تبارك وتعالى، هو تفضل الله عليك بالوقف وتفضل الله عليك بالأولاد. على كل الأحوال لا يجوز التراجع في الوقف، الوقف وهي أصلا هكذا شان العقود، عقد شيء حصل أنه ما يصح التراجع فيه، وكذلك أيضا الوقف، هذا الوقف يكون وقف إلى يوم الدين مدة ما هو باقي ذلك الشيء أو إلى قيام الساعة، ما يمكن التراجع فيه والله أعلم.
0: نعم، وسؤاله الآخر يسأل عن بعض أدوات المسجد مثل المشعبة مثل الحصور مما يتعلق بالمسجد، قال هل يجوز للجيران أن يأخذوها ويستعينوا بها في قضاء حاجاتهم الخاصة أم لا؟
1: أيوه، المسجد هذا ينزل منزلة اليتيم، فأموره كلها مبنية على الاحتياط، لا يجوز لنا أن ننتفع من شيء حق المسجد ما مملوك للمسجد أو وقف على المسجد أبداً، إلا بإذن الناظر إذا كانت المصلحة فيه بإيجار يعني بأجرة. يعني لا نحن محتاجين جيران عندنا المسجد إذا احتاج نحن نستعد ونجيب المشاعب الذي معنا ونقوم في خدمة المسجد. الآن نحن جيرانه الجار مع جاره المسجد يعني لا نحن احتجنا منه هذه المشعبة سلم محتاجينها إلى عندنا إلى البيت ما يجوز. طيب نحن ما نجيبنا مشاعب لما كان المسجد يحتاج وإن كان هذا شيء وهذا شيء. فلا يجوز لهم أن يستعينوا بشيء من هذا إلا عبر الرجوع إلى الناظر. وكان الناظر يرى المصلحة في تأجيرها قال لا هي هذه نظيفة لكن لو أعطيناهم إياه إجارة مقابل 1000 ريال بيجيبونها بعدين ملوثة أو بيجيبونها مكسورة بنخسر فوق الذي كسبنا. فإذا لا يجوز له الناظر يدور حيث دارت مصلحة المسجد. إذا كانت مصلحة المسجد في إعطائهم المشعبة مصلحة المسجد الظاهرة قال نعم الجيران هذه إذا أعطيناهم بيجون بعدين بيخدمون إذا في مولد ولا في مناسبة لا هذه ما ينظر إليها. نحن ننظر الآن في المصلحة الظاهرة الدنيوية مصلحة المسجد الدنيوية أنه في إعطائهم للمشعبة هذه بنكسب من وراها فلوس إيجار كل يوم مثلا 1000 ريال بدل ما نخليها. فنقول إذا كانت المصلحة المسجد في ذلك نعم. لكن لا لو كانوا لو أعطيناهم إياه بيجيبونها ملوثة أو بيجيبونها مكسورة أو نحوها فلا توجد مصلحة. فإذا لا يجوز للناظر أن يأخذ. إذا الخلاصة أنه لا يجوز أن يأخذونها هكذا تبرعا ولا يجوز أن يأخذونها من دون رجوع إلى الناظر ولا يجوز أن يأخذوها إلا في حال واحد وهو بإذن الناظر وكانت مصلحة المسجد في ذلك وكان بمقابل ليس تطوعا والله أعلم.
0: نعم جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤال للسيد عمر بسعيدة كذلك السؤال الثالث متعلق بالأوقاف ويقول أن الأوقاف الماضية المهملة التي اندثرت وصارت خرابات هنا عمارة هذه الأوقاف هل هو واجب على الواقف الذي وقفها أو على الموقوف له؟
1: تمام. قبل أن نجيب على السؤال نأخذ حاجة بسيطة مقدمة. يرى بعض الناس الآن في زماننا هذا يرون أن الوقف الذري هذا وقف على ذرية البيت أو نحوها هذا مما عطل لهم الانتفاع بالبيوت ولو خلاها إرث لكانوا قد انتفعوا بها وهذا قد لا يكون صواب. هذا الآن لما أنه وقفها صارت الآن لا تباع تسلسلت من عبر جيل وراء جيل وراء جيل إلى هذا الزمن بينما لو بقية الأموال الأخرى قد ضاعت والتلاشت لأنها ليست وقف. فالوقف هذا لسبب للبقاء وليس سبب للضياع. الضياع اللي ضاعت الأموال تحصل شخص له معه ملايين فوقف بيت على ذريته ومعه أموال أخرى الأموال الأخرى قد تلاشت فينها ما عاد لها ذكر لكن هذا الوقف تسلسل ومن جيل إلى جيل إلى هذا الزمن. هذا الأمر الأول. فإذا الأوقاف هي سبب للوجود وللبقاء وليس للضياع وهو الصدقة هي التي جاء فيها صدقة جارية في الحديث الذي جاء في صحيح مسلم أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 فذكر منها الصدقة الجارية. الصدقة الجارية قالوا المراد بها الوقف لأن ما عداها يمكن أن يضيع لأنه يجوز التصرف فيه لكن الوقف هذا لا يباع أبدا ولا يبدل نبدله بشيء آخر فلذا يبقى. وهذه الأوقاف التي عندنا في تريم سبب بقاؤها هي كونها وقف وأنهم شافعية لا يقولون بتغيير الوقف ولا بإبداله بغيره سواء وجدت المصلحة ولا فبقيت. لو كانت يقولون بأنه يجوز إبدال الوقف لضاعت كثير لأنه كثير من النظار قد يتساهلون في الأمر ليس عن خيانة إلا بس عن تساهل يرون أن إبدال هذا الوقف بغيره فهو أحسن لو فأدى إلى ضياع كثير من الأوقاف. لكن لما أنها لا يجوز صارت وبقيت إلى اليوم والليلة لا يزال أصحاب القبور يتغذون منها بالأجر ولا يزال أهل الدنيا ينتفعون منها. على كل حال هذه الأوقاف إذا تهدمت أن يكون عمارتها إذا وجدت من نفس الغلة والذي يقوم وهذا ليس هو الواقف إلا إن كان ناظرا وإنما الذي يقوم بهذا هو الناظر المشروط له النظارة حال الوقف. لما تلفظ هذا شرط النظارة لمن إذا شرطها لنفسه ولأولاده من بعده فهم الذين يتولون هذا الوقف أو شرطها لأي أحد فهذا الذي يتولى هذا الوقف ويقوم بعمارته وأن عمارة الوقف أولى من إعطاء الموقوف عليهم. إذا قارب الوقف على التهدم فنحن نقوم بعمارته ونؤجره حتى نقول لشخص مثلا هذا المكان هو يأتي ناظر الوقف إما الناظر الخاص وهذا الذي ذكره الناظر ذكره الواقف حال الوقف أو الناظر العام وهي الدولة. إذا لم يكن هناك ناظر خاص نرجع إلى الدولة التي هي ممثلة في وزارة الأوقاف على ما نعرف تقوم وزارة الأوقاف بإنشاء هذا الوقف يعني بإحياءه من جديد يعطونه شخص قادر على إحياء مقابل أجرة معينة معجلة من الآن لأنه هذا المكان بنأجرك إياه مدة 10 سنوات في مقابل مبلغ كذا وكذا، لازم تكون الأجرة معينة مبلغ كذا كذا، تقوم أنت ببناء هذا بهذا المبلغ، فحينئذ تكون عاد الوقف إلى موضعه وانتفع منه هذا الأشخاص، والفترة هذه كلها نعود بها على نفس الوقف. بعد ما تنتهي المدة نعطي بعد ذلك الموقوف عليهم، فمصلحة الوقف أولا، عمارة الوقف مقدمة على مصلحة الموقوف عليهم، والموقوف عليهم ما لهم دخل في الوقف هذا في إدارته، إنما الذي يقوم بإدارة الوقف هو الناظر الخاص الذي هو ذكر حال الوقف، أو الناظر العام الذي هي الدولة كما قلنا، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ اتصال من أبو عبيد من تريم. تفضل أخي أبو عبيد.
8: ألو.
0: مرحبا تفضلوا.
8: أسمعوك.
0: تفضل أسمعك.
8: السؤال هو يعني مثلا هذه الورق ذيرة فيه إن اسم الله، يعني مثلا فيه أسام عبد الله محمد عبد الرحمن.
0: نعم.
8: الورق هذه يعني كيف الأفضل يعني تحدث من هذا الشيء كذا، يعني ما تقول فداد أو شيء أو تحرد لهن يعني، أو تطرحهم في مكان كذا أو كيف، يعني يات الأفضل هو تمسحهم أو تحرقهم، ويعني إذا حركتهم يعني كيف الرمادات تحفظه أو يعني تدفنه أو يعني كيف هذا الضعب. أنا أسأل أي وضع هذا.
0: واضح سؤال. معكم سؤال آخر؟
8: لا شكرا، جزاكم الله خير.
0: تسمعوني جميعا إن شاء الله. نعم. وكذلك السؤال الأخير للأستاذ عمر بسعيد، كان يسأل عن من عمر مسجدا وحسنه ووضع فيه بعض الأمور التحسينية الزائدة، لكن في المقابل يوجد هناك من هم حوالي المسجد، من هم محتاجين للمال، سواء كانوا أيتام أو أرامل أو مرضى. هو أنا كأنه يسأل ما هو الأولى، ما هو الأفضل، صرف المال لتزيين وتحسين المسجد أو لمن يحتاجه من المسلمين؟
1: تمام. أولا نتكلم على تزييق المسجد وتحسينه، هذا مكروه مذموم إذا كان بالداخل، إذا كان بيضع هذا الزخرفة داخل المسجد، لأن من شأن هذا أن تلهو المصلي، والمطلوب في الصلاة لا يكون أمامه تصاوير ولا زخرفة ولا شيء من شأنه أن يلهي المصلي. نجعل الزخرفة للمسجد، هو قال لأجل تعظيم المسجد، إذن خلوه خارج المسجد، تكون لما يأتي الشخص يرى المسجد بهذا الجمال ويدل على تعظيم المسجد وعلى أن المساجد لها مكانة عند المسلمين، هذا مقصد حسن، لكن تكون الزخرفة خارج المسجد. لكن المشكلة أننا أصبنا بأن تكون الزخرفة داخل المساجد.
0: نعم.
1: قل أن تجد مسجد إن ما كان هو بجدرانه هو بالأعمدة، إن ما كان بالأعمدة هو بالسجاد، بتحس المسجد هكذا خالي من الزخرفة. صح. قليل. ما نقول ماشي لكنه قليل، وينبغي لنا هذا المطلوب داخل المسجد، ما حتى حاجة حتى خط واحد زخرفة ما نضعه، الزخرفة نخليها خارج المسجد تجرب الناس وتعطي المنظر والتعظيم للمساجد. وسؤاله ليس عن هذا على ما يبدو، أنه كان سؤاله كيف يبني مسجد وجعل أشياء فيه زائدة مع وجود جيران وأقارب ربما حتى له هم في أكثر حاجة له. هو لا ينظر للمسألة هكذا من جوانبها، وإنما ينظر ما هو الأرض لله تبارك وتعالى، وذلك يكون عندنا ما هو الأشد حاجة. إذا كان هؤلاء الناس هم مضطرون فإعطائهم أولى من بناء المسجد، فقال اللقمة في بطن جائع أفضل من بناء جامع، هذا متى؟ هذا إذا كانت المسألة وصلت لحد الضرورة. ولكن لو فرضنا أن هذا المكان ماشي مسجد، وبالتالي يتساهل الناس عن الوصول إلى هذا المكان وإقامة الجماعة، فتعطلت الجماعة، والجماعة فرض كفاية، فيجب عليهم أن يظهروها بحيث يظهر الشعار في القرية أو البلدة التي هم فيها، فيكون الآن بناء المسجد هذا هو الأفضل والأكمل والأحسن. لكن يبقى بعد ذلك أن الزخرفة هذه لا حاجة له داخل المسجد، هي مكروه ما يفعلها أبدا، أحسن يتركها أساسا ولا يعطيها لا فقير ولا مسكين، ولا يعمل الزخرفة إذا كانت داخل المسجد. إذا كانت خارج المسجد فهي إذا كانت لأجل تعظيم المسجد وتعظيم شعائر الله فهذه قربة، يلاحظ بعد ذلك أيهم الأولى حاجة المحتاجين. فأكثر الأحوال أن المحتاجين هم أكثر قربة عند الله سبحانه وتعالى من أشياء الزائدة هذه الزخرفة. وليست الزخرفة معناه أن ما لها فائدة أبدا، كما قلنا أن فائدتها تعظيم شعائر الله، وخصوصا هذا في البلاد التي فيها أديان أخرى، يعني في ناس يعبدون غير الله سبحانه وتعالى فيجعلون في معابدهم زخرفة، وتصير بعدين مساجد المسلمين أقل منظر من تلك، فهم الآن لو أرادوا أن يعظموها لأجل أن يزيدوا على أولئك هذه نية صالحة، فالمدار على وجود النية وعلى ما هو الأشد حاجة. الأشد حاجة أفضل عند الله، ما هو الذي هو أشد حاجة، الفقراء والمساكين المحتاجين أو تشييد المساجد وزخرفتها خارج المسجد؟ والله أعلم.
0: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ سؤال سالم بسدس، وسالم يسأل عن العقد الذي يكون بين المواطن وبين مثلا مؤسسة الكهرباء، قال إذا خلت مؤسسة الكهرباء بهذا العقد كأن انطفأت الكهرباء، ما الحكم؟ وكذلك كيف يتصرف المواطن هذا، لأن بعضهم كذلك يخل هو بالعقد من ناحيته، هي أخلت بالعقد فهو يخل بالعقد فلا يدفع مثلا أو شيء، ما كيف يتصرف في هذه؟
1: ونتكلم على هذه على هذا الجانب الآن الذي يكونه ما هو أصل العقد، هذا يحتاج إلى تفصيل، أو نقول بأنه ماشي تحت الرضا، يعني توافق بين الطرفين، ولا لابد من الرجوع إلى صيغة العقد، كيف العقد الذي بينهم فيها. هو بالنسبة لمؤسسة الكهرباء والدولة بعمومها، هم يذكرون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل أمر يضغطون به على أنفسهم لأجل راحة الناس، وخصوصا إذا كان كبير في الدار ما يستطيع الخروج إلى خارج البيت يتنزه ويبعد الحر عنه، أو صغير سن أطفال في سن الرضاع يتقلبون بالصياح كل ليلة لأجل الحر، على الأقل في هذه الشهرين شهر 6 وإلى نهاية شهر 7 يضغطون على أنفسهم ويكلفون الدولة فوق طاقتها لأجل هذا في هذين الشهرين، ومع ذلك يمشون على ترتيبهم بما أقدرهم الله سبحانه وتعالى، ودائما ينحازون إلى مصلحة المواطن ليس إلى مصلحتهم الشخصية ولا إلى مصلحة من هو أعلى منهم، على الأقل لأجل هذا الحديث. ما تكلمنا على حلال ولا حرام إلا على هذا، الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، وأنت محتاج إلى رحمة الله تبارك وتعالى في الدنيا وأيضا في الآخرة، وأعظم في الآخرة. إذا أنت تسهلت في رحمة الناس ما عندك أهم شيء، أنت في الدولة عندك ما يكفيك ولا تحتاج لهذه الأمور، فما شعرت بحاجة المسلمين إلى الكهرباء، فأنت يوم القيامة بتصل إلى قبر حتى لو كنت من الصالحين والأخيار، مقابل الرحمة التي فاتت شيء كان بيجي لك لو عندك الرحمة، الآن تأخر هذا الشيء بإيمان يوم القيامة بعدين، وتبقى في قبرك مضيق عليك من هذا الشيء الذي كنت ترغب فيه وتحب أن يصل إليك بسبب أنك ما رحمت الناس، وأنت قادر على ذلك مهما استطاع، صوت مع صوت مع صوت يستطيع الوصول إليه، لكن كل واحد يترك هذا الأمر مع قادر إبلاغه إلى من هو أعلى. فإذا كان هذا الموظف الذي في الكهرباء يرفعه إلى مسؤوله، والمسؤول يرفع إلى من فوق، يصل بعد ذلك إلى من بيدهم القرار، على الأقل في وقت ضغط الحر الشديد شهر 6 وشهر 7 ويمكن حتى إلى منتصف 8، هذا يكون الدولة تتحمل فوق الأشياء التي تحملتها كلفة، فيكون عندها الرحمة، فيكون هذا سبب حتى للرحمة في الدنيا، فيحسن الله سبحانه وتعالى حال الوطن، ويصير بعدين انتقلنا من كل مرة نحن مستدينين وإلا هذا، فإذا به الله سبحانه وتعالى يتفضل علينا لأننا رحمنا، فرحمنا الله سبحانه وتعالى فجاء، لكن لا نحن نقنط فيقنط الله علينا، كل ما كل سنة تكون أخس من السنة التي مضت، وكل سنة يتشكى منها المسؤولين فضلا عن الموظفين، فربما لابد من النظر في هذا الموضوع. الجانب الثاني من جهة المواطن، إذا كان قصر في أداء دفع الذي عليه طالما انتفع بكهرباء وأخذها، فإذا هو محاسب مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، وهذه ليست حق الرئيس وليست حق الموظفين في الدولة، وإنما هذا حق ملك عام للمسلمين كلهم، هذا حق الآن انتفعت بمال عام، فانتفاعك بمال عام لابد أن يكون له مقابل، إذا ما فعلت الناس بيجون بيطالبونك يوم القيامة بهذا الحق، ما بيكون واحد، ما بيجي الرئيس واحد فقط وبيطالبك، وإنما بيطالبك مجموعة، يعني عدد كثير من الناس، بدل ما تكون واحد أنت بيكون لك بيطالبك، فإذا عدد كثير بيخوفوك يوم القيامة بس اللي بكثرتهم، أنه هؤلاء كلهم لهم حق المطالبة عليك والعياذ بالله، فانتبه مدام عاد في العمر بقية.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا أبو سامي من تريم يقول إذا ترك صلاة الوتر في الليل هل يجوز له أن يقضيها في النهار، وكيف يقضيها، ركعتين أو ركعة؟
1: نعم، بل يسن له أن يقضيها بالنهار، إذا فاتت بالليل يقضيها في أقرب فرصة معه في النهار، والأحسن أن تكون في وقت صلاة الضحى، لا يقضيها بعد طلوع الفجر، لأنه بعد طلوع الفجر يستحسن أن لا تكون هناك إلا ركعتين قبلية الصبح ثم صلاة الصبح مباشرة، لأجل أن تكون الصلاة صلاة الصبح في غلس، يخرج الواحد منها ولا يبصر من حواليه، لا يكاد يبصر من حواليه، هذه تكون صلاة الفجر بغلس، لا تكون بإسفار فتؤخر، حتى الوتر لو فاتتك الأولى لك أن لا تقضيها في هذا الوقت، أو قيام الليل إذا فاتك لا تقضيها في هذا الوقت ولا بعد الفجر، لأنه هذا في بعض العلماء يقول بأنه لا يجوز القضاء في هذا الوقت، وإنما الأفضل تخليها إذا دخل وقت الضحى. إذا دخل وقت الضحى فأنت تقضي هذا الوتر وتقضيه مثل ما تقضي في الليل. يعني إذا صليت تصلي في الوتر ثلاث، إذا ركعتين ثم بعد ذلك ركعة، فهكذا الأحسن. لو اقتصرت على ركعة ليس الأفضل، يجوز لك تقتصر على ركعة، لكن الأفضل والأولى أن تكون على الأقل ثلاث، هذا أدنى الكمال. ركعتين أولا شفع وبعدين ركعة وتر بعدها، هي كلها تحسب عندنا وتر، وإن كان هذا بعض المذاهب يقول شفع وبعدين هذا وتر بعدها. وفي عندنا قول هذا يعمل به، هو قول ضعيف يعمل به أحيانا، ما هو دائما، أنه الوتر لا تنتهي إلا إذا صلى الفجر. يعني معناه أنه عادك ما فاتتك الوتر عادة لا تزال أداء، ما هو قضاء، تصليها قبل صلاة الصبح. إن صليت الصبح خلاص خرج وقت الوتر. هذا قول بس هو لا يعمل به إلا في حال مرة أو مرات قليلة، لأنه الأفضل أنك ما تصلي أي صلاة بعد أذان الفجر إلا ركعتي الفجر السنة ثم صلاة الصبح، والله أعلم.
0: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. أبو محمد من تريم عنده سؤالين. سؤاله الأول يسأل عن دخول إدخال الأطفال وخصوصا الصغار الذين يلبسون حفاظات للمساجد وتقديمهم حتى في الصف الأول،
1: هل يجوز؟ هذه مشكلة انتقلت إلينا من عادات خارج اليمن وصارت الآن إلينا، أنهم يستصحبون الأولاد الصغار معهم خصوصا يوم الجمعة وهم في وقت ليس في وقت الصلاة، أمروهم بالصلاة لسبع، عادهم أدخل السبع ولا حتى يمكن عادوا إلا في سن الخامسة أو غيره، يلبسه القميص ويلبسه الكوفية ويأخذه معه للجامع أو من دون الكوفية، المقصود أنه يأخذ المسجد، وهذا يتلفت في الصلاة فيشغل الذي يصلي بجنبه ويشغل الذي أمامه، يعني الطفل وأمام ذلك الشخص الذي يصلي، فصار بعد ذلك إشغال. فهذا المسجد ليس حديقة، أنت بتأخذه معك خذه معك إلى حديقة، خذه معك إلى السوق إن شئت، مع أن هذه كلها غير مستحسنة إدخال الأطفال للسوق، لكن لا بأس، أحسن من أنك تأخذه للمسجد فيؤدي إلى تلويث المسجد أو إشغال المصلين أو إزعاجهم. فلو واحد في الصلاة حصل له تشويش في الصلاة أنت بتتحمل هذه المسؤولية، لكن الناس ما يفقون. هل هو هذا الشخص الذي استصحب ابنه صغيرا إلى المسجد، هل سأل أولا هل أفضل الناس تصحبه ولا لا؟ ما ما ما ما سأل، ولو كان هناك مقابل لإدخاله المسجد ما بيجيبه المسجد، يقول هل هو اللي يبو حديقة. طيب على كل حال إذا كان هذا الطفل هو في سن سبع، يعني أتم السابعة، ولا حصل عنده تمييز يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده صار مميز الآن، هذا يسن أصحابه لأنه الآن مطلوب منه الصلاة. لكن في سن أقل من ذلك فلا يسن له ذلك، بل يكون مكروها إذا حصل من ذلك تشويش يسير، ويكون حراما إذا حصل من ذلك تشويش كبير، صاروا مشوشين يصيح في هذا المسجد أو يعمل حركات أو يجري في المسجد بحيث أنه شوش تماما على المصلين، فهذا يصل من درجة الكراهة إلى درجة التحريم. عاد ما تكلمنا عن النجاسة، هذا نتكلم فقط في حال أنه نظيف ليس عليه نجاسة. أما إذا كان في حفاظة نجاسة فلا يجوز إدخاله حتى لو كان في سن، هو في سن الصلاة، لأنه لا يجوز إدخال المساجد إدخال نجاسة إلى المساجد إلا في حال الخوف عليه، خاف عليه بأنه يضيع عليه. ولكن مع ذلك إذا خاف أن يضيع عليه قل أنت نفسك خرج من المسجد ولا تصلي الجمعة، صرت معذور، روح به إلى البيت إذا أنت خايف عليه، ولا تدخل به المسجد ويلوث المسجد حتى ما في تلويث، حتى ذات النجاسة وبقائها رطبة داخل المسجد ليست مرورا هذا أيضا محرم، حرام عليك تدخل بالطفل هذا. نحن نذكر إلى وقت قريب كانوا ينهون واحد عاد ومختن أن يدخل المسجد، يقول أنت تحتك نجازة تحت القلفة، ما يخلونه، يعرفون، نعرف بأنه فلان هذا ختن ومختن في ذلك الوقت بدخول المسجد، هو خلاص صار عنده معرفة، يقول أنا دخل أنا ما بدخل له، خلاص نعرف الآن أنه ما بيدخل أنه عاد ومختن. هذه كانت طريقتهم وتنبيههم، وصار كان الجاهل عالم. الأطفال هذيلا عندهم أشياء يدركونها، لكن اليوم تساهل والناس يمشون ولا يسأل ولا يقول واحد أنا بسأل أولا هل أخذ ابني هذا إلى المسجد أو لا أخذه، المطلوب مني شرعا أن نفعل ذلك أو ليس كذلك، لكن الواقع أنهم يسألون. إذن إدخال النجاسة حرام، وإدخال الأطفال في سن قبل الصلاة أو حتى في سن الصلاة إذا كان بيؤدي إلى تشويش كبير على المصلين يكون حرام، وإذا كان التشويش يسير يكون مكروها، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. أبو عبيد من تريم يقول الأوراق التي نجد فيها ذكر الله اسم الله أو الأسماء المعظمة ماذا نفعل بها، كيف نحرقها أو ماذا نفعل؟
1: هو كأنه لا يسأل عن الأسماء المعظمة تماما، وإنما يسأل عن اسم عبد الله.
0: نعم.
1: أو عبد الرحمن،
0: ذكر الله،
1: أو محمد أو نحوها. هذا محمد إذا كان هو رسول الله فهذا اسم معظم، هذا الذي ينبغي أن يصان ولا يوضع على الأرض، ويكون تعمد إهانته هذا بيؤدي إلى كفر عياذ بالله. لكن محمد فلان، محمد ابن فلان العادي، هذا لا، هذا خرج عن أن يكون هذا محمد الذي هو اسم اسم النبي. وعبد الرحمن هذا مسمى عبد الرحمن، لو قصدنا عبد الرحمن فهنا الآن صار معظم لكلمة الرحمن. فإذا عندنا فرق الآن بين ما يكون هذا المسمى على شخص، لأن اللفظ هذا يطلق المقصود منه مسماه ليس ذات ذات اللفظ، فمسماه من هذا؟ عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن فلان ابن فلان، فهذا إدخاله إلى الحمام.

0: ليس فيه حرمة ولا كراهة، وكذلك أيضا وضعه على الأرض لا يحرم ولا حتى فيه كراهة. وقالوا يجوز وطئ الحروف العربية إذا كانت موجودة على الأرض، مثلا مكتوبة وقف، كلمة وقف من دون لله، كلمة وقف قال يجوز وطئها. هذا الكلام من ناحية الجواز. لكن بعدين من ناحية اللايك، كتب العربية هذه ينبغي أن لا تبقى على الأرض، وإنما ينبغي أن ترفع لكون لغة القرآن، لا من جهة أنه يكون اسم معظم، وإنما من جهة ثانية بأن هذه اللغة العربية هي أعلى اللغات لكونها لغة القرآن الكريم، فينبغي كانت أن ترفع من باب التعظيم للغة ليس تعظيم للاسم. ففهمنا الآن المسمى إذا كان من أسماء الله الحسنى فهذا يكون معظم، وإذا كان لا هذا مسمى شخص عبد الرحمن ومحمد وحسين وفلان وفلان، هذا الذين هم أسماءهم العاديين، فهؤلاء لا ليس الاسم معظم، فلا حرمة ولا كراهة في ذلك. نرجع الآن لو كان هذا اسم معظم، بسم الله الرحمن الرحيم الذي تكون في أسماء العزامات،
1: نعم.
0: تكون في بداية العزامات، هذه أمكن إزالتها بشيء بقشط فهذا أحسن، وما لم بعد ذلك كون تحرق. والرماد هذا إن أمكن صونه في شيء أحسن، ما أمكن لا بأس، أهم شيء أنها يزول عنه، لأنه إذا زال عنها الكتابة بحيث لا تقرأ إلا بكبير مشقة صار الآن زال عنها وصف الحرمة. لو حتى سبورة أو لوح، سبورة نعم. الكبير، اللوح الصغير، اللوح كتب عليه هذا بسم الله الرحمن الرحيم آيات قرآنية، صار الآن حرام أن يمس هذا اللوح. ما كتب إذا كتب لي درس قرآن وما كتب لي درس قرآن كلوح في الأصح، فإذا لمسه الآن مع وجود الكتابة حرام، لكن إذا مسحه ومسحه بحيث أنه لا يقرأ إلا بكبير مشقة ما يضر، يعني صار الآن زال عن وصف المصحف، يمكن مسه مع الحدث، لكن إذا عاد باقي يستطيع أن يقرأ ما كان مكتوبا لا يزال حكم المصحف فيه. فإذا هذه الأوراق إذا أمكن إزالة كشطها أو سحقها بالماء، ناتي بماء ونفحص محل الكتابة، هذا قد يكون هذا أولى من الإحراق، وإلا بعدين يكون الإحراق المرتبة الثانية، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم، ونسأل الله أن ينفعنا بما قلتم وأن يجعله في ميزان حسناتكم. وفي نهاية الحلقة نتوجه بخالص الشكر والثناء للشيخ سالم على أجابته على أسئلة الأخوة المستمعين، والشكر لكل من ساهم في وصول هذا الخير إليكم، والشكر لمن نفذ الحلقة بالاستديو هنا الأستاذ عبد الله مبروك بريك، وشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم، ونختم الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: الفاتحة على كل نية جامعة شامل من خيرات الدنيا والآخرة، ونختم لنا بكمال حسن الخاتمة وراضٍ عنا وإلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم.
2: يا من يحب الله.
3: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
4: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
3: حوار
4: سالم بن عبد الرحمن بفضل،
3: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: احتاج نحن معاشرنا الآباء يعني على اعتبار أنه لنا من الأولاد من هم في عنفوان شبابهم، في باكورة شبابهم، في سن المراهقة أو ما تقدم من مراحل من العمر، قد الواحد منهم يكون عنده ميول إلى أمر معين. هذا الأمر طالما أنه ليس هناك محذور شرعي فيه، ما المانع أن أتركه ينطلق فيه وافتح له المجال وشجعه. الواقع عندنا لا يحتاج إلى طلاب علم فقط، طلاب العلم يحتاجون من يخيط ثيابه، وطلاب العلم وأصحاب الخياطة يحتاجون من يقص شعرهم بالطريقة الحسنة. يقولون الناس للناس ما دام الحياء بهم، والسعد لا شك تارات وهباته، وأفضل الخلق ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته، أيا كان نوع هذه الحاجة.

0: آباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان. وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، فهذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله أن لا يرينا إياه.
1: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

0: روى البخاري في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، والأقرع بن حابس كان من الأعراب الأجلاف، يعني أسلم بعدين بعد فتح مكة. فقال الأقرع لما رأى النبي يقبل سيدنا الحسن، قال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا ولا واحد. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم، لما يكون عنده رحمة هذا ما يرحم، ما يرحم الله تعالى.
1: برنامج نافذة مفتوحة يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 10:00 صباحا.

0: عماد الدين، ثاني أركان الإسلام ومبانيه العظام. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلة بين العبد وربه. فضائل سامية وخصال عالية اجتمعت في عبادة واحدة، إنها الصلاة، كما أنها تمحو الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا وتبعد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والمنكرات. قال تعالى:
1: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
0: فكيف لعاقل أن يرد كل هذه الهدايا والعطايا ويعرض نفسه لسخط الله وعذابه؟ فقد توعد الله المتهاون في أدائها فقال:
1: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
0: وحين يسأل أهل النار عن سبب دخولهم فيها يكون أول جوابهم:
1: قالوا لم نك من المصلين.
0: لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. فدين بلا صلاة كبيت بلا عماد، فإنها ميزان النجاة وسبيل الفلاح، فاحرص على إقامتها وسلامتها.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
0: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقيه، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به، فسقته فغفر لها به. الموق الخف، ويطيف يدور حول، ركية وهي البئر. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب بالعالمين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى

تشعر عظمة تكون بين يديه صفوة الصلاة التكبيرة الأولى مع الإمام.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وطبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين.

اللهم سنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والجور والظلمة والشدة والزلازل والفساد والجهل وجميع أنواع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله

شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأول وثلة من الآخرين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.

0: إذ أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعت لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزل وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسر وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجد وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحوها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأقلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات من الشكوك يظنني الأوهام الساجرة القلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذا يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثبتنا وصلنا سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود وسخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة سخر لنا كل شيء من بيدي ملكوت كل شيء كاف يا عين صاد كاف يا عين صاد كاف يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين افتح لنا فإنك خير الفاتحين غافر لنا فإنك خير الغافرين ارحمنا فإنك خير الراحمين ارزقنا فإنك خير الرازقين اهدنا نجنا من القوم الظالمين هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشر علينا من خزائن رحمتك حملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا سلامة والعافية في ديننا دنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا خليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون تدعونا المضي والمجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط

والسميع العليم. سادل العرش مسبول علينا، عين الله ناذرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من أرائه محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.

عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمعني منك وبصرني بك واقمني بشهودك وعرفني الطريق اليك وأولنا علي بفضلك والبسني لباس التقوى منك انك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بغصا صدفك امين. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر

الشدائد يا خفي اللد يا لطيف السن يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما ننوي وما نطلب ونرتجي من رحمتك فامنا كله فيسر لنا ما ننوي.

لا تسلط علينا من لا ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين، صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى اله وصحبه. الفاتحه.

كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.
2: نيات اللي نواها سلفنا الصالحون والنيات اللي نواها كل ما قرأ البردة مثل الله يفتح على أولاقنا في أوقاتنا وعمارنا فوقنا للخير وجعلنا من الخير يفتح علينا وجعلنا في كل سائل سؤلاء ومامولة على ما يرضي الرسول جماله في كل حال والبركة في الأهل والمال والعيام إلى حضرة النبي.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من تذكر جيران بذي سلم مزقت دمعا جرى من مغلة بدمي. صلى الله عليه. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة ومضى البرق في الظلماء من يضمي. صلى الله عليه. فما لعينك إن قلت اكتف همتا وما لقلبك إن قلت استفق يعيمي. صلى الله عليه. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعلم. صلى الله عليه. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عذول الدمع والسقم. وأثبت الوجد وخطي عبرة وضلا مثل البهار على خديك والعنم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعتيض اللذات بالألم. صلى الله عليه. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصبت لم تلومي. صلى الله عليه. أتتك حالي لا سري ومستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحزم. صلى الله عليه. محط النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي. إن اتهمت نصيحة شيء في عذري والشيب

مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رجفا من الديم. وواقفون لديه عند حده من نقطة العلم أو من شكلة الحلم.

0: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
1: صلى الله.
0: خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم.

الآن ده الآن ده دروسها.

0: الآن ننتقل وإياكم مع أوبريت رباط القلوب. الأوبريت الأول لرباط العطاس بالمكلا، فكرة الطالب إبراهيم صالح بكير، شارك في كتابتي الكلمات لهذا الأوبريت كل من الداعية الحبيب أبو بكر العدني المشهور، وكذلك الأستاذ أحمد عبد الله إسحاق، وأيضا الطالب عمر سالم بمقيشم. الأداء طبعا من طلاب رباط العطاس بالمكلا. طبعا هذا الأوبريت جاء هادف لهدفين. الهدف الأول كونه يحمل الأوبريت رسالة تصل في الأربطة ودورها في المجتمع والعلاقة التكاملية مع المجتمع. الهدف الثاني ما يحمله الأوبريت كعمل فني تم إنشاؤه من خبرات وإمكانات الرباط، فيحقق بذلك نوعا من الاكتفاء الذاتي هنا في هذا الأوبريت، أوبريت القلوب، ويتفضل الرباط العطاس بالمكلا. فوقتا ممتعا طيبا مع أوبريت رباط العطاس بالمكلا، يتفضلوا مشكورين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الأوبريت الأول برباط العطاس لعام 1435 الذي يحمل عنوان رباط القلوب، فكرة الطالب إبراهيم صالح بكير، شارك في كتابة الكلمات الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور، الأستاذ أحمد بن عبد الله إسحاق، الطالب عمر سالم بامقيشم، إنشاد محمد خميس التمور، شريف عبد الله بارفيل، أحمد محسن العطاس، علي عبد الرحمن الحداد، علوي عمر الحداد، محمد علي الشاطري، رجب عاشور باحشوان. المقدمة حسين عبد الله بن سهل، محمد عبد الله الصبان. شارك في أداء الحوار أبو بكر سالم بارجاء، عدنان صالح باعوضان، عبد المنعم صالح باحارثة، يحيى عادل شيبان، عبد الخالق عبد الكريم بابطار. تصميم رقصات حسني علي باشعير، شارك في أداء الرقصات عبد الله صالح باعرفان، محمد عبد الله الصبان، رأفت فرج الصاعي، محمود رجب بكير، داود صالح باقميش، فكري عبد الرحمن دومان، محمد هادي صبيح، عبد القادر عمر الحام. هندسة صوتية المهندس إبراهيم صالح بكير. إخراج وتنفيذ محمد خميس التمور، إبراهيم صالح بكير، عمر سالم بامقيشن. شكر للأستاذ سامي سالم بابطار. تم التسجيل باستديو رباط العطاس بالمكلا الريان، إشراف عام إدارة رباط العطاس المتمثلة في الأستاذ القدير الشيخ سالمين سعيد بن جميل.
2: يا صاحي هذه نجوم الحي قد لمعت،
3: وهذه شمس ضحو في الدنا سطعت،
2: وهذه بدر تم في الدجا وضحت،
3: تنير سبلا لنا قربت أم ابتعدت.
2: قم قم يا صديقي ورافقني لننظرها،
3: ونستضي بعض أنوار بها ظهرت.
2: أتى صديقي وصاحبني لمنزلها،
3: وكان أجمل ما عين له نظرت.
2: لما وصلنا وسألنا مجاورها،
3: ما هذه يا عزيزي إنها فتنت
2: قلبي
3: وعقلي
2: وروحي في مناظرها.
3: فقال أربطة للنور قد بنيت،
2: هذه منابرها،
3: هذه مآذنها،
2: هذه مساجدها،
3: للمكرمات رعت.
2: أما ترى نورها عم البطاح كذا،
3: على السماء وسحبا تحتها وقفت.
2: أما ترى أن حيتان البحار وأشجار
3: القفار لرب الكون قد رفعت
2: صوت الدعاء ليغفر ذنب ساكنها،
3: وزد ملائكة أجناحها وضعت
2: لداخلها. فسل يا صاحبي وقل
3: ما السر في كل ما مرت وما سبقت
2: من الحقائق، إن القلب ذو شجن
3: والنفس من شوقها للسر ما سكنت.
2: أقول سر جميع القول سيدنا
3: مجدد العصر أبو بكر به ابتهجت،
2: كل النواحي فليتك حين مقدمه
4: تحظى بعين له في الوجه قد نظرت.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، كيف حالكم؟
7: الحمد لله على أحسن حال وأنعم بال. لم نركما منذ امتحانات القبول بالجامعة، فهل وفقتما فيها؟
8: نحمد الله تعالى ونشكره على توفيقه، ونسأله أن يوفقنا لاختيار السكن المناسب، وأنتما كذلك إن شاء الله توفقان لذلك، لأن البيئة السكنية المناسبة والراحة النفسية لها علاقة قوية بالتحصيل العلمي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ما لي أراكم هنا واقفين، ألا تجدون مكانا فتجلسون فيه؟
9: المعذرة المعذرة، فإن الحديث ذو شجون،
1: ربما يكون لدي ما تريدون وتبتغون.
8: نحن طلاب جامعيون ونبحث عن سكن.
1: تعالوا تعالوا معي وستعرفون.
9: ما هذا المكان؟
1: إنه السكن الذي تبحثون عنه، سكن يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويساعد الطالب على إتقان ما هو بصدده من العلم الأكاديمي، ويقوم بتعليمه ما يحتاج إليه من العلم الشرعي.
7: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا.
1: نعم، إنها أربطة التربية الإسلامية ومراكزها التعليمية والمهنية، والتي تنتشر في كثير من مناطق بلدنا، تقوم إلى جانب الطالب الجامعي لتلقي العلم الشرعي النبوي الأبوي المسند بعد التربية الحسنة.
9: هذه نعمة وفضل من الله تعالى، ولكن ما أدري هل بقيت لدينا فرصة الالتحاق بها أم أننا تأخرنا؟
1: لا لا، لا تزال الفرصة أمامكم وأمام كل وارد يريد أن يتشرف بالجلوس على هذه الموائد ليفيد نفسه ومجتمعه بأعظم الفوائد.
8: هيا فلنبادر بالانتساب إلى هذه الأربطة حتى لا تفوتنا الفرصة فتكون علينا غصة.
6: نعم فلنبادر.
1: يا طالبا إن شئت تحقيق الهدى والسير حقا في طريق الاهتداء وحفظ عهد الود وهو المبتغى فيما مضى وما أتى طول المدى، فاعلم هداك الله إن جمعنا وملتقانا في الرباط سؤددا. أهلا وسهلا بكم.

0: لك الحمد يا ربي أن وفقتنا لهذا الخير.
1: الحمد لله، وجزى الله خيرا من قام بإنشاء هذه الصروح المباركة، فقد أسست على نيات ومقاصد حسنة.
2: نعم، إنها 4 مقاصد عظيمة، وهي من أهم المقاصد التي يمكن أن يسمو بها الإنسان وينال شرف الدنيا والدين ويحوز الفوز والسبق في جميع أموره.
3: فأول المقاصد التربية والسلوك،
4: وثاني المقاصد هو العلم وتحقيقه على وجهه،
0: وثالث المقاصد هو الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة،
3: ورابع المقاصد الاكتفاء الذاتي.
1: نعم، إنها التربية والعلم والدعوة إلى الله والاكتفاء الذاتي، وقد وصفها لنا شيخنا المفكر والداعية الإسلامي الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور حفظه الله ورعاه.

0: تعلمون جميعا أن هناك جهودا مبذولة في قيام هذه الأربطة واستمرارها خلال هذه الأزمنة، وهناك رجال صدقوا في الخدمة لله ورسوله، وعلى رأسهم الموجه العام لأربطة التربية الإسلامية ومراكزها التعليمية والمهنية، الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور،
1: وهو الذي ولد بمدينة أحور وتربى وتلقى العلوم الشرعية على يد أبيه وعدد من مشايخ مدينة أحور وعدن، وارتحل مع أبيه إلى حضرموت لطلب العلم.
2: كما ارتحل إلى الحجاز وهناك تلقى العلم الشرعي على عدد من علماء الحجاز والشام ومصر، وفي مقدمتهم المربي الفاضل العلامة الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، وأخذ عنه أخذا تاما.
3: أما الإنجازات فهي كثيرة، منها تأسيس عدد من أربطة التربية الإسلامية والتي تجمع بين العلم الشرعي والأكاديمي، وكثير من المراكز العلمية والتي تهتم بالموروث الأبوي والإشراف على الحلقات العلمية والحوليات، وكذلك المنتديات الثقافية والاجتماعية، وكذلك إقامة الدورات الصيفية.
0: وقد وضع فكرة تقسيم المسيرة الإنسانية إلى قسمين، المدرسة الأبوية والمدرسة الأنوية، كما أعاد لحمة ركنية الركن الرابع من أركان الدين، وأضاف مفهوم سنة المواقف والدلالة.
4: كما كشف عن الأسس والمقومات التي قامت عليها مدرسة حضرموت في جمع أشتات الأمة على القواسم المشتركة، كما له الكثير من المؤلفات في مختلف المجالات في الأدب والتاريخ وفقه التحولات والفكر الإسلامي والتراجم وفقه الدعوة والسلوك وغيرها.

0: نعم، إنهم نعم الرجال ونعم ما قد بنوا وشيدوا من صروح العلم والدعوة إلى الله في الكثير من البقاع لخدمة طلاب العلم. ومن هذه الأربطة رباطنا المبارك، رباط العطاس، والذي ننتسب إليه بفخر واعتزاز.
1: إن رباطنا بفضل الله قدم لنا الكثير ويسر لنا العسير.
2: نعم، بفضل الله تعالى ثم بفضل الإدارة الحكيمة لهذا الرباط من الرجال الذين ساروا على نهج مؤسس الأربطة ليكونوا له خير معين لتحمل مسؤولية إدارة هذه الأماكن.
3: وكذلك الفضل يعود إلى من بنى هذا الرباط وبذل من ماله ليشيد هذا الصرح الشامخ حتى أصبح علما نفخر بالانتساب إليه.
4: فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناتهم وكل من كان سببا في هذا الخير.

0: كم؟
1: الحمد للمولى على الذي أسدى، الحمد للمولى على الذي
2: أسدى،
1: سبحانه المنان سبحانه
2: المنان،
1: سخر لنا الخيرات والأربطة رفدة، سخر لنا الخيرات والأربطة
2: رفدة،
1: واجتمع العلمان واجتمع
2: العلمان،
1: فاو إلى الكهف يا أيها الفتيان، فاو إلى الكهف يا أيها
2: الفتيان،
1: رباطنا بالخير والسر هو مليان، رباطنا بالخير والسر هو
2: مليان،
1: رباطنا العطاس أسس على مبدأ، رباطنا العطاس أسس على
2: مبدأ،
1: شامخ ذوي البنيان شامخ ذوي
2: البنيان،
1: فقل لها العطاس حققتم القصد، فقل لها العطاس حققتم
2: القصد،
1: يا قادة الفرسان يا قادة
2: الفرسان،
1: فاو إلى الكهف يا أيها الفتيان، فاو إلى الكهف يا أيها
2: الفتيان،
1: رباطنا بالخير والسر هو مليان، رباطنا بالخير والسر هو
2: مليان،
1: الحمد للمولى على الذي أسدى.

0: إن منتسب الأربطة يبدأ دورهم الحقيقي مع نهاية مرحلة دراستهم في الرباط، فيخرجون إلى ميادين عملهم وقد حفظوا ألسنتهم من الدم وأيديهم من الدم، فيدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة بعيدين عن التعصب والإفراط والتفريط.
1: لقد تعلمنا خلال هذه الفترة الكثير من العلوم، منها علوم الثوابت، الإسلام والإيمان والإحسان، وكذلك الركن الرابع من أركان الدين، العلم بعلامات الساعة وما يتعلق به من أركان وعلوم فقه التحولات.
2: وقد تعلمنا ما يلزمنا معرفته من العلوم الشرعية والعقيدة والسلوك،
3: وكذلك مما تلقيناه خلال هذه الفترة ما تتميز به أربطة التربية الإسلامية من علم فقه التحولات، وذلك خلال القراءة العلمية التحليلية للركن الرابع من أركان الدين.
4: كما تعودنا في هذه الأربطة على ترتيب وظائف الأوقات بواسطة البرنامج اليومي للرباط، حيث يتم توزيع الوقت بين الدراسة الأكاديمية صباحا وبين الدراسة الشرعية في المساء وأذكار الصباح والمساء يوميا، والحمد لله على ذلك.
0: ولهذا وجب النصح لمن قلبه حيا يريد الاهتداء، وأقيمت ربط العلم عسى تنقذ البعض بعلم واغتدى، فالتزم واصبر وصابر طلبا للفلاح والنجاح أبدا.

أحيي جمعكم وأقول أهلا لقد حل الكرام مع الكرام نزلتم ساحة المختار طه وصليتم على خير الأنام ونلتم في رضاه كل خير بإذن الله وهاب النوال. شكرا جزيلا لطلاب رباط العطاس بالمكلا على هذا الإبداع الرائع وهذه اللوحة الفنية التي رسموا كلماتها ووصلاتها الإنشادية ورقصاتها الفنية إبداعا متألقين. شكرا جزيلا. ومن عمل عملا أن يتقن هكذا رأيناه في هذا العمل النموذج. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك
ذريتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسخيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير
ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا

0: حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
2: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة، قد قامت الصلاة. الله

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

كفواً أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات الله. السلام عليكم. السلام.

الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، تحية الله. السلام عليكم.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Astaghfirullah, astaghfirullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
2: لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس.

اللهم أجرنا من النار وأسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز.

0: عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا واستخرجت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة.

إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما

الصادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ضيافة

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من

0: الله رب العالمين صدق الله العظيم
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واصل أخنا الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين.

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله،

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشايخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نتوب إلى الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان

الله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

خير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله.

اكفي شر الظالمين، اصلح الله امور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، اصلح الله امور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، اصلح الله امور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا، استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا، استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا، استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا.

0: الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة،

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب، اغفر لي ولوالدي يا رب، اغفر لي ولوالدي يا رب، اغفر لي ولوالدي يا رب، اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا أهل الكساء، رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وبنيهما الحسن والحسين وأخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم، وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.
الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة.

إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. عالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا، يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا، عافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد

الله استدينوا أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هذا بينات العقاب وتشهد عظمة من تقفون بين يديه إن من تسوية الصفوف من تمام الصلاة العقب على الخط الأخير حتى يسير وسط بارك الله فيكم استو الله أكبر كبيرا الحمد لله شركنا عبد الله

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم

ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السماوات والأرض شهد من شهد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: 먹는 거죠.
1: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله اللهم صل وسلم حينا ربنا وسلم
2: اللهم صل وسلم

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طب القلوب
1: الحمد لله رب العالمين.
0: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم اللهم إني أحطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله باب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من السادات كما سادات الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سنقل قدر مقدور حذر محذور جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساقي أرسل الله قارض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صناعة لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمة لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحدنا أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغير من سائر المخلوقات بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فرد نظر من انتكاس قلوب وسواس وأيدي في إفلاس وبيخ من الرجل إلى الرأس لا في سائر الطاء ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامتداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى دينهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى دينهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى دينهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب الأرض
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

علمهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا

وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم إلى أذكار ما بعد العشاء. في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع مجموعة من المواد المتنوعة إلى حين بدء جلسة الاثنين الأسبوعية، والتي ننقلها لكم على الهواء مباشرة من دار المصطفى بتريم.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لجلسة الاثنين الأسبوعية المنعقدة بدير المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: وجعل الله تبارك وتعالى في ملته خصائص تتجدد في الأمة فيضا وفتحا وتيسيرا ومنحا. وصلي معه على آله وأصحابه نجوم دين الله وكواكبه، وعلى من تبعهم بإحسان، خصوصا ذوي العلم والعرفان والغائصين على معاني التبيان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات الاثنين المباركة التي نتلقى فيها معاني التبيان على ألسن أهل العرفان، على ألسن أهل العرفان، وخير ما تستفتح به المجالس وتصغى إليه الآذان كلام الرحمن، ومع القرآن ومع الطالب علوي بن خالد السقاف. فليتفضل، نور الله قلبه.

أوقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا

تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم.

0: صدق الله العظيم وجزى الله طالب خير الجزاء وأدم على الذكر لا تسأمه معتقدا إن التوجه روح القصد في السفر واعلم بأنك لا تفضي إلى غرض بدون أن تقتفي في الورد والصدر خير النبيين هادينا ومرشدنا بما أتانا من الآيات والسور صلى عليه إلهي كلما سجعت حمامة فوق مياس من الشجر. وبعد استماعنا لكلام الله نستمع وإياكم إلى كلام رسول الله ومع الطالب حامد بن محمد إحسان فليتفضل فتح الله عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أقدم أما بعد أقدم لكم حديثين من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله رواه البخاري ومسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صدق رسول الله صدقت يا حبيبي يا رسول الله. يا ليتني الجذع الذي قد حن له يا ليتني القصوى كنت فأحمله يا ليتني كنت اللحاف إذا أتى وحي السماء مبشرا فأزمله فلعله في النوم يأتي زائرا فأشمه وأضمه وأقبله لتقر عيني بالحبيب المصطفى إن اللقاء بالمصطفى ما أجمله. وبعد استماعنا لكلام رسول الله نستمع وإياكم إلى الحدو والإنشاد ومع المنشد أحمد بن سالم دمون فليتفضل شرح الله صدره.

جزا الله المنشد خير الجزاء. وبعد استماعنا للحد والإنشاد نستمع وإياكم إلى الوعظ والإرشاد ومع كلمة للشيخ عبد الله صالح الملجمي، فليتفضل. نفعنا الله بما نسمع.

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الثناء كله، ولك المجد كله. أنت أهل للحمد وأنت أهل للثناء. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، الحمد لله الذي وفقنا وإياكم وأجلسنا في هذه الجلسة لنعرف معاني كلامه. فالله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه سورة النساء حتى بلغ إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال النبي: حسبك. قال: فنظرت إلى وجه رسول الله وإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر ليلة من الليالي ومعه بعض الصحابة، فسمع القرآن بصوت أبو موسى الأشعري في بيته وهو يقرأ القرآن، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القراءة وبهذا الترتيل، فوقف يستمع صلى الله عليه وسلم إلى تلاوة أبو موسى الأشعري. فلما أكمل ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الصباح قال له: يا أبا موسى، قال: لبيك يا رسول الله. قال: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك. قال: والله يا رسول الله، لو كنت أعلم إنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا، برتل لك ترتيل أعظم من ما سمعته يا رسول الله. ونحن في هذه الأيام، أيام هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم أيضا الثبات وثبات الأنبياء. الثبات هذا هو على قدر الإيمان، كلما زاد الإيمان زاد الثبات والثقة بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصل في الغار ومعه أبو بكر الصديق، فأبو بكر الصديق يبكي، فيقول له الرسول: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهما تحت قدميه لأبصرنا أو لرآنا. قال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما يا أبا بكر، والذي نفس محمدا بيده، لو دخلوا علينا من هذا الفج لفتح الله لنا بابا في هذا الجبل. الله سبحانه وتعالى يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. موسى لما تبع فرعون وأمامه البحر وخلفه فرعون وقومه، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، إما الغرق إما القتل. فقال لهم: كلا، إن معي ربي سيهدين، أنا مع رب العزة، وثقته بالله قوية. فقال: كلا، وإن رأيتم الأسباب الظاهرة يعني خلف ما أردنا، إلا إن لله قدرة تفعل المستحيل. كلا، إن معي ربي سيهدين.

0: الرسول يقول إن الله معنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا الثبات حتى لما خرجوا من الغار وهم يمشون في طريق الساحل في الطريق البعيدة، كان الصديق يمشي مرة أمام الرسول ومرة خلف الرسول ومرة عن يمين الرسول ومرة عن شمال الرسول مضطرب. فقال له الرسول ما لك؟ قال يا رسول الله أتذكر الطلب وأتذكر الرصد وأتذكر لا يكون هنا وهناك من يؤذيك. فلما جاء سراقة بن مالك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه، ثابت ماشي في طريقه، لأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان موظف مع رب العزة وثقته بالله قوية، فلم يلتفت إلى المخلوقات كلها لأن معه رب البرية، فلم يلتفت. إنما سراقة بن مالك لما قرب والرسول أبو بكر الصديق يقول يا رسول الله أدركنا الطلب أدركونا، فالرسول صلى الله عليه وسلم ثابت يقرأ القرآن حتى قرب سراقة بن مالك فغاست قوائم فرسه في الأرض. قيل المرة الأولى والثانية والثالثة وإذا به يستنجد بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يلتفت إليه رسول الله ويقول له يا سراقة ما حملك وما الذي أغروك به؟ في رواية 100 من الإبل وفي رواية 1000. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أعطيك ما هو أفضل من ذلك؟ قال وما هو؟ قال أن تلبس سوارا كسرى. في ذلك الوقت ضحك سراقة بن مالك لأنه أشياء بعض الأشياء يعني مش ضروري يدخل فيها العقل، الدين مش ضروري نحكم فيه العقل، الدين أن نمتثل وأن نستسلم لله
1: وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعده فإننا في نعمة تأملنا لكلام ربنا وتعليماته وتوجيهاته، وصلنا في أوائل سورة المؤمنون إلى قوله جل جلاله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم اجعلنا منهم. فهم أهل الفلاح بشهادة الملك الإله الفتاح جل جلاله قد أفلح المؤمنون المتصفون بهذه الصفات العظيمة التي ورد فيها 12 آيات من أقامها دخل الجنة قام بحقها من تحقيق الإيمان والصلاة على الخشوع والإعراض عن اللغو، الإعراض عن اللغو كل ما لا يعني أوله وأشده الكفر ثم المعاصي بأصنافها ثم الفضول من القول ومن الفعل ومن كل المتاع الفضول الذي لا يستعين به الإنسان، وخصوصا من لغو القول والاستماع له والذين هم عن اللغو معرضون. هذا يقيم المؤمنين إقامة حسنة أمام ما يعرض وينشر من أنواع اللغو، يعرضون عنهم اشتغالا بالأجل والأجمل، اشتغالا بالأفضل والأكمل، اشتغالا بالإله ومطالعة أسمائه وصفاته تعالى في علاه، اشتغالا بتحقيق العبودية له، اشتغالا بالاستعداد للقائه سبحانه وتعالى. يعرضون عن هذا اللغو الذي هو مصيدة لعدو الله يقطع به عن سبيل الله. والذين هم للزكاة فاعلون يبذلون المحبوبات للنفوس بحكم الطبيعة والتكوين من هذه الأموال غير ينفقونها في سبيل الله. للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم، أي فيما اختبروا وامتحنوا به من شهوات الفروج على قوة أدب مع الله تبارك وتعالى تغليب للعقل وللدين، لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهذا مخصوص بالرجال، فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون المعتدون، الذين تجاوزوا الحد إلى الحرام وإلى ما يعاقبون عليه، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يحفظونها ويؤدونها كما ينبغي، كل أمانة وكل عهد عاهدوا عليه صغيرا أو كبيرا. بذلك وجدنا خيار الخلائق في الأمم السابقة، ثم في هذه الأمة كانوا شحيحين بأن يعاهدوا أو يجعلوا موثق أو عقد أو عهد إلا ما تيقنوا وصدقوا في إرادة القيام به، وعلموا أن ذلك ميسر عليهم، وأحبوا أن ما استطاعوا أن يجعلوه ابتداء من دون وعد ومن دون عهد ومن دون ميثاق فعلوا ذلك، خوفا من أن يخلوا ويقعوا في الخيانة بالأمانة أو في الخيانة بالعهود. فما أتمنن الله عليه من قلوب وأعضاء، ما أتمنن الله من أهل وأولاد، ما أتمنن الله عليه من أوقات، ما أتمنى الله من قدرات وإمكانيات واستطاعات واختيارات، كلها أتمنن الله عليها فيها أمانات عندنا. وما أتمنن عليه أحد من خلقه على سر من أسراره، أو على مال من أمواله، أو على عرض من أعراضه، أو على حق من حقوقه، فيراعون هذه الأمانات ويؤدونها كما ينبغي، لأمانة وعهدهم راعون، فلا يعدون ولا يعاهدون إلا ووفوا بما عاهدوا به، فلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والذين هم على صلواتهم يحافظون، فذكر في البداية الخشوع فيها، ثم ذكر المحافظة عليها، والمحافظة عليها بالمواظبة والاستمرار على الدوام وعلى الكمال لها في خشوعها، وغير يحافظون على إحسانها وإتقانها وعلى المداومة والمواظبة عليها. هنا قال والذين معصاتهم يحافظون، وقال في سورة المعارج والذين هم على صلاتهم، الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم إذا ختمها والذين هم على صلاتهم يحافظون. هنا قال على صلواتهم في قراءة أكثر القراء بالجمع، على صلواتهم يحافظون. صلوات الفرض التي افترضها الله هي الخمسة الفروض هذه، وعليها جماهير العلماء الأمة، وقال أيضا الحنفية. وهناك واجب بعد الفرائض الخمس وهو الوتر، ثلاث ركعات كل ليلة. والذين هم على صلواتهم يحافظون، صلوات الفرائض وهو أولها، افترضها الله علينا وعظمها، ثم بعد ذلك على نوافلها ما ندبنا إليه منها، فوصفهم بالمحافظة على هذه الصلوات، رزقنا الله حسن الحفاظ عليها. ثم قال الجامعون لهذه الأوصاف من المؤمنين أولئك هم الوارثون. الوارث، وكثيرا ما يطلق هذا بين الناس لفظة الوارث على من حصل شيئا حسنا وجميلا وطيبا مرغوبا فيه، قال انتهى إليه ووصل إليه، يقول ورث كذا، ورث جاها، ورث مالا، ورث سمعة، ورث حرفة، يعرف كلها. ولكن بالغالب يقولوا يحبون مسألة الإرث هذا، يقدرون، وخصوصا إذا كان ورث جواهر، ورث مبالغ طائلة، ورث قصور، الوارث. قال الله الوارث إن شفاهم له، تريد عظمة الإرث، حقيقة الإرث، هم الوارثون، أصحاب هذه الصفات أولئك هم الوارثون. إيش يرثون؟ قال ما هو قصوركم ولا دنياكم ولا ملككم، الذين يرثون الفردوس. الله أكبر، يا ما أعظم من إرثنا، يعني ينتهون إليه ويسلم لهم ويملكون فيه. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا أولئك هم الوارثون، اللهم اجعلنا منهم. الذين يرثون الفردوس، الفردوس بستان الجنة، وحدائق الجنة، والفردوس المنازل الرفيعة العليا أيضا في الجنة كما جاء في الأحاديث. فيطلق الفردوس على عموم الجنة، يطلق على درجاتها العلى، وفي الجنة أسماء لأجزاء هذه الجنة الوسيعة من جنة الماوى وجنة الخلد وجنة طوبى وجنة النعيم وجنة العليين وجنة المزيد وجنة الفردوس. فأعالي مراتب الجنة وأماكنها الفردوس الأعلى ومزيد وعليين وما وراء ذلك، فلعموم المؤمنين ما تحت ذلك، لعموم المؤمنين هذه جنة السلام، جنة الخلد، جنة الطوبة، وعموم اسم الجنة، فهذه لعموم المؤمنين من الإنس والجن. وأما أولو الألباب ما بين عليين ومزيد والفردوس عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وألحقنا الله بهم يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس أطيب موضعي يا أرحم الراحمين. قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، هم فيها خالدون. ثم ما ورد من الأحاديث أن جميع بني آدم المكلفين والجن يجعل الله لكل منازل في الجنة وفي النار، إلا من آمن وأطاع فتحول منازله من النار وتثبت منازله من الجنة، تثبت منازله من الجنة وتزداد منازله بقدر زيادته عمله وقربه وصدقه وإخلاصه لوجه رب جل جلاله. ومن كفر ومن كذب فيحرم منازله من الجنة ويبني بذلك منازله من النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم يرى لكل من الفريقين في الآخرة أنه أيها المؤمن الصالح الطائع لو كنت اخترت الكفر والعصيان فانظر إلى منازل في النار كنت تكون في مثل هذه المنازل والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويزداد فرحا ويبال للكافر انظر لو كنت اخترت الإيمان والطاعة انظر منازل عظيمة هو يقول هذه كنت تعطاها لو آمنت، تعطاها لو عملت الصالحة، الآن خذ بدلها منازل في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهؤلاء يرثون الفردوس وأولئك لهم النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فما جاء من الأحاديث في ذلك ليس فيه معنى أن أحدا يأخذ منازل الآخر المحسوب له المنسوب إليه، ولكن يرى أهل الجنة وينظرون إلى منازل في النار لو أنهم كفروا لكانوا فيها وفي أمثالها، ويرى أولئك هكذا. وأما ما جاء في بعض الصحيح في مسلم ويرى أنه بعد المغفور لهم يتب ذنوب كبيرة تطرح على اليهود والنصارى، هذا مراد بهم من كانوا اسمه عايشوا يهود ونصارى في الدنيا فكانوا يؤذونهم يسبونهم يتكلمون عليهم، فتأخذ من ذنوب هؤلاء توضع عليهم، وهذا واضح في القصاص، واضح في القصاص. أما أن ذنوب أحد توبة على آخر من دون كسب الآخر، هذا لا يتناقض مع القرآن الكريم. ما يجيبوا كذا بس ذنوب من لم يعملها، ما الله ما يفعل هكذا، ولا ما يقولوا ولا تزروا وزرة وزرة. لكن هؤلاء يهود ونصارى آذوا وظلموا واعتدوا، فجيل ذنوب هؤلاء من المؤمنين الذين أدوهم ذنوبهم فين يروحون بهم، هؤلاء ما عندهم حسنات حتى يأخذ من حسنات، يأخذ ذنوب وترى عليهم جزاء ما اكتسبوا، هم ظلموا هم اعتدوا هم، هذا معناه. أما أنه لا مسلم يورث ذنب كافر من دون ما يكتسبه، ولا كافر اسمها يرث حسنات مسلم من دون ما يعملها ولا يكتسبها، ولها ما كسبت عليها، إنما تجزون ما كنتم تعملون كما قال الله تبارك وتعالى. فلا يفهم من مثل هذا الحديث فهم خاطئ، يظن أن حسنات حد تحمل على آخر، هذا الذي نفاه الله في القرآن، الذي نفاه ليس هكذا المعنى، ولكن في مثل هذا وفي مثل ما ذكرنا وأولنا. وإلا الجنة اسمه أوسع من النار بكثير، ولكن أكثر المكلفين في النار، في النار ما حد يشيل منزلة أحد، منزل أحد في الجنة من أهل النار، ولا ينزل أحد منزلة أحد من النار من أهل الجنة. والكل ويقول وأقبل بعضهم على بعض يتسائلون، قال قالوا منهم إني كان لي قرين، واحد صاحب في الدنيا كان يعرف، يقول إنك مصدقين، أنت تصدق بالدين ده، أصدق بالبعث بعد الموت وبعد حياة أخرى، كان يستهزئ ملحد، يقول إنك مصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون. قال هل أنتم، يقول الملك هل أنتم مطلعون بتشوف صاحبك هذا الآن فين هو؟ ويفسح لهم مجال والحجاب يكشف ويشاهد صاحبه في النار يتعذب، يا فلان الرجل الله لذاك حس وروحه انت يسمع من شان يزداد حسرة، نعم يا فلان فلان، تالله إن كنت لا تردين كان بتهلكنا معك لو اتبعتك ومشيت فيك، كنت تردين ولولا نعمة ربي لكنتم محضرين معك في مثل العذاب هذا الذي انت فيه تصيح. أفما نحن بميتين إلا موتى الرحمن بما نحن بمعذبين؟ قال إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل يرجعون ينادون أهل الجنة فيضوا علينا من الماء هم رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافر وإنما تجزى كل نفس ما كسبت، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، كل نفس بما كسبت رهينة، يقول سبحانه وتعالى ومع ذلك يعفو ويصفح وصفح وعفو كثير، ولولا ذلك ما ارتفعت درجة أحد في الجنة ولا نالوها، ولكن بفضله وبرحمته وبعفوه اللهم ادخلنا الجنة برحمتك. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر، ذاك النعيم المؤبد والعيش السرمد لا ينتقلون عنه، لا يبغون عنها حولا، ماشي تحول ولا انتقال مكان ثاني أبد، مؤبدين في دار الكرامة، يتجدد لهم السرور، يتجدد لهم العبور، يتجدد لهم النعيم، يتجدد لهم العطاء، يتجدد لهم سلام من قولا من رب رحيم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعمة عقب الدار، لا يرون فيها شمسا ولا مدنية عليهم ظلالها وذلت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وكواب عند قواري كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا. اللؤلؤ المنثور هذا وصف الخدام حقهم كيفهم، حسبتهم لؤلؤا منثورا، تشوف اللؤلؤ المنثور بوصف بسناه وبهائه وبداعة منظره، قال هذا منظر الخدام حقهم في دار السلام، فكيف منظر أهل الجنة نفسهم؟ حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا، اللهم اجعلنا من ورثة النعيم ومن ورثة الفردوس الأعلى يا أكرم الأكرمين. قال هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. يا من تتعجبون في البعث وفي الرجوع وفي الحشر، منين جيتوا؟ كيف كونتوا؟ من خلقكم؟ ماذا تستغربون؟ ماذا تستنكرون؟ هذه آيات عظمته وجلاله وقدرته. خلقنا الإنسان من سلالة من طين، من سلالة من طين، ما استلم زحفنا من الطين من أجزاء الأرض كلها جمعها الله كون منها جسد أبينا آدم، خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه، جعلنا الإنسان من بني آدم إلى آخرهم، ثم جعلنا نطفة في قرار مكين، البداية من الطين خلق آدم، وقيل أن السلالة من الطين في نفسه ما يستل من هذه النطف من الطين، والطين آدم أبوهم، لأن آدم من طين، خلق من طين واستل هو من الطين، استل جسده من الطين من أجزاء الأرض، قبض الله برا من كل أجزاء الأرض وكونها، بذلك جاء الأوادم في ألوانهم وأشكالهم على مثل طبقات الأرض وألوانها وأصنافها، ونفخ فيهم الروح، هنا كانت الخصوصية الكبيرة، وأمر الملائكة له بالسجود. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين وهو الرحم الأم، كما وصفه الله تبارك وتعالى مكين، ما يتأتى اسمها خرجه ولا فتحه اسمها بيسر ولا بسهولة، ومكنة قوية جدا يتكون فيها هذا الجنين، بتحول من نطفة إلى علقة إلى مضغة كما ذكر سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نطق بهذه الآيات قبل أن يهتدي الناس إلى كيفية تكوين الأجنة في البطون من قبل قرون، من أن يهتدي الناس إلى ذلك من عالم الحب عالم الحس. ثم جاءت كما قال صلى الله عليه وسلم، فكلها آيات على صدقه صلى الله عليه وسلم، تدعو الخلائق إلى أن يؤمنوا به، رزقنا الله تصديقه ونصرته. ثم جعلنا نطفة في قرار مكين رحم الأم، ثم خلقنا النطفة علقة، حولها سبحانه حول مبدل علقة، فخلقنا العلقة مضغة لحما من اللحم، فخلقنا المضغة عظاما، يتحول المضغة هذه كلها إلى هيكل عظمي، الهيكل العظمي للإنسان يتكون أولا، فكسونا العظام لحما. وقبل سنين لما حضر مؤتمر في بعض الدول الأوروبية المتخصص بالبروفيسور في علم الأجنة، لما اهتدى إلى أن في الأجنة تتحول المضغة كلها إلى عظام ثم تكسى العظام لحم، عقد لذلك مؤتمر اجتماع وذكر القصة. من حضر قالوا هذا عندنا نقرأه في القرآن، ثم تأمل الآية عجيب، ظن نفسه أول من اكتشف هذا جاب هذا أن تتحول العظام بعدين العظام تنبت ينبت عليها اللحم. قلوا شوفوا بالنص في القرآن الكريم نطق بمحمد قبل 1400 سنة صلى الله عليه وسلم، فكسونا العظام لحما ثم أنشاناه خلقا آخر بنفخ الروح فيه وإخراجه من بطن أمه، فتبارك الله تعالى وجل وعظم أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فإيش الذي نقص في القدرة التي كونتكم من هذه الأطوار اللي علمتموها وكيف تتحول هذه النطفة بعدين بعد لقدها روح وعظام ولحم ودم وبصر وسمع، فين البصر في النطفة؟ فين السمر؟ فين الخلايا في النطفة؟ فين العروق في النطفة؟ وين المعدة وسط النطفة؟ فين؟ مين معدة؟ وين العظم من النطفة؟ ماشي وسط شيء عظام وسط النطفة؟ قول الله هذه القدرة كله بعد تقول كيف نرجع كيف نرجع؟ ما شفتوا كيف جيت بكم؟ ردكم كما أشاء جل جلاله وتعالى. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون تخرجون من قبوركم كما بدانا أول خلق نعيده، وترون نحيي الأرض بعد ما تموت ثم نحييها زلما، وإذا بها تنبت من كل زوج بهج. فإيش الذي نقص في قدرتنا؟ ليش تتعجبون رجوعكم؟ ما قلة العقل والفكر والفقه هذا الذي عندكم؟ آيات تدلكم على قوة وعظمة يفعل بها ما شاء، تقول كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف أنت جيت أولا؟ كيف جيت أنت؟ كيف وجدت؟ ما تعود سهل هذا كلا عادة، لكن هذه البداية كيف كان؟ من جيت لا إله إلا الله قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه وله المثل الأعلى، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق، كم قوتكم وكم قوة سماوات خلقناها فوقكم في عانة من؟ حد عاننا عليها بقدرة من؟ من عنده سبحانه وتعالى؟ طيب وخلق ذي السماوات من فوقك بيعجز عن خلق، انت كم مساحتك وكم قدرتك تساوي كما ربع سماء ولا ثلثة ولا عشرها ولا ايش تساوي انت؟ خلق السماوات والأرض أكبر من خلق له من خلق الناس كما قال جل جلاله وتعالى في علاه، ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق، 7 سماء سماها الطرائق أي يعلو بعضها بعض بعضها فوق بعض، وهي الطرائق للملائكة والطرائق لنزول الوحي ولنزول الأقضية والأقدار، طرائق للأرواح وطرائق طرق للرفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. سبع طرائق، أي سبع سماوات طبق كما قال في الآية الأخرى، فوق بعضها فوق بعض، وهي مع ذلك طرق، طرق لتنزلات الملائكة ولنزول الوحي ولنزول الأقضية والأقدار ولرفع الأعمال ولصعود الأرواح. أيضا فيها كما قال عن الكفار أنهم لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لغيرهم أبواب السماء، فهي طرائق كما قال تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. كل شيء خلقناه رتبناه ودبرناه، وهؤلاء لما خلقنا السماوات فوق الأرض ما اسمه نسينا الأرض ولا ما فيها ولا ما فيها ولا ولا ولا مكنا سماء تنطبق عليها ولا تفنيها ولا تنهيها ولا تسقط فوقها ولا شيء، ما كنا عن الخلق غافلين. وكل إن خلقنا كل شيء بقدر، وخلق كل شيء بقدره، ما كنا عن الخلق غافلين. لا يلهينا خلق السماء عن خلق الأرض، ولا ما في الأرض عن ما في السماء، ولا الأرواح عن الأجسام ليس من الأرواح، ما يغفل عن شيء. كل ذرة من ذرات الخلق غاية في الصنعة والإتقان، يسيرها ويقدرها ويدبرها، ولا يغفل عن شيء، بل هو قيوم على كل شيء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، حشاه جل جلاله وتعالى في علاه. ثم ذكر العلامات الواضحة لمسألة الإحياء بعد الإماتة فيما ينزل من السماء ويحيي به الأرض بعد موته، ويمشي فيها جنات وأعناب ونخيل وفواكه، فسبحان الذي عظمت قدرته ولا يحدها حد، وهو على كل شيء قدير. نسأل أن يثبتنا على الاستقامة، وأن يتحفنا بالكرامة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وأن يربطنا بالمظلل بالغمامة، صلى الله عليه وسلم ربطا لا ينحل، حتى نحشر معه في يوم الحول الأجل. ويذلنا الله في ظل لوائه، ويوردنا على حوضه المورود في أوائل أهل الورود. اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر، وثبتنا على الاستقامة، واجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى، وأهلينا وأولادنا وذوينا وأحبابنا وطلابنا وذي الحقوق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.

كنا وإياكم مع نقل مباشر لجلسة الاثنين الأسبوعية من دار المصطفى بتريم.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة، هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. إذن طريق دخول الجنة هو الإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا.
3: يا سلام.
2: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام هنا مش مجرد التحية اللي هي السلام عليكم بس، وإن كان ده معنى من معانيها وهو مطلوب أيضا، بس السلام بمعنى الواسع. أفشوا السلام، السلامة، أن يسلم الناس من أذاك من لسانك ويدك، ده معنى عظيم جدا.
1: برنامج قضايا حياتية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 11 ظهرا.

0: سيدنا عبد الله بن عباس قال لأن أقرأ البقرة وآل عمران أتدبر فيهما خير من أن أقرأ القرآن كله أهده هدا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بل عاتب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمرنا الله سبحانه وتعالى بهذا التدبر. واستحسن بعض الإخوة أن يسمى هذا البرنامج بهذا الاسم مثاني.
1: برنامج مثاني يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
1: وماذا بعد؟
0: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
1: سبحان الله،
0: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
1: أريد بالطبع.
0: إنه أنت يا عم.
1: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
0: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
1: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
0: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
1: اسمع يا بني.
0: ماذا؟
1: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
0: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
2: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: لو نزلنا وعبرنا في الأسواق كل ما تحتاج إليه الناس متوفر. خذوا الأسواق، حتى لو تطلب من أحد من الحاضرين يعد لنا الأسماء المكتوبة على الجدران اللي هي مكتوبة، هذه يسمونها اللافتات واللوائح. كم في هذا العالم من مسميات، كم كلها ولا تركوا شيء إلا وسموا، وهذه المسميات تدل على شيء تحتها، إلا أنها أحيانا تدل على شيء مبني على معنى صادق وأحيانا تدل على معنى متناقض. يوم تجي تحص المكتوب أمامك معصرة ومكتوب عليها معصرة التوحيد، إيه العلاقة بين الكلام وبين الموجود صح حقيقته؟ ولا مكتوب بقالة الأمانة، وربما يكون صاحبها الله أعلم في مسألة الأمانة. ولكن عندما تأتي إلى مجلس كما قلت لكم، نحن اللي كل احتجنا إليه موجود في الأسواق، هذا المجلس مثل هذا المجلس وإن كان فيه الناس قليل لا يعنيك مسألة القلة والكثرة، يعنيك المذكور الأعظم صلى الله عليه وسلم، ويعني الإنسان الرغبة في أن يجد من هذا المجلس شحنة، ويجد من هذا المجلس مدد، ويجد من هذا المجلس شيء يحمله معه إلى نفسه، إلى بيته، إلى أهله، إلى أسرته، إلى مستقبله، إلى حاضره، فتتقوى العراء بالحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن الناس تحتاج إلى ذلك. الأكل إذا أكلناه يعود على الجسم، والشيء إذا نظرنا إليه يعود، إما أن يكون شهواني فيتأثر الإنسان به، وإما أن يكون نفساني فيتأثر الإنسان به. وأما مثل هذه المجالس ما الذي يحصل؟ إيه نوع من أنواع الشبع؟ بماذا نشبع في هذا المجلس؟ ما الذي يحصل في أجسامنا؟ ما الذي يحصل في آذاننا؟ تحصل هذه النورانية. الله تعالى علم حبيبنا أن آخر الليل يدعو ربه لطلب هذا النور، اللهم اجعل نورا في قلبي، نورا في قبري، نورا في سمعي، نورا في بصري، نورا في شعري، نورا في لحمي، نورا في دمي، نورا في عظامي. هذه النورانية تأتي من هنا، تأتي من هذه المجالس. والنورانية التي يتكلم عنها النبي مع ربه هي نورانية ربانية إلهية محضة خالصة، والتي تجدها في المجلس هنا نورانية ربانية لكنها ممتزقة بسر النبي محمد. هذه هي النورانيات التي تميز الحال من الحال والمجلس من المجلس. نور السراج اللي ترونه غير نور الشمعة، ونور الشمعة غير نور الشمس، ونور الشمس غير نور القمر، وكله نور. ونور الضوء اللي بيدك تحمله ليس كالنور المنتشر. هذه الأنوار المتنوعة كذلك مثلها آثار المجالس، مثلها آثار المدارس، مثلها آثار المساجد، مثلها آثار الأعمال الصالحة كلها. كلما ازداد الإنسان في الحضور وازداد في مجالس أهل النور، وازداد ما شاء الله في الفرح والسرور، وازداد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وازداد في النظر للصالحين، وازداد في النظر لأهل الله، وكحل عينه بمن يكون يصلي على الحبيب ويجتمع من أجل الحبيب ويتقرب إليه من أجل الحبيب، وهذا الذي يجمع الناس، يظهر السر الباطن في وجهك وفي صدرك وفي قلبك وفي كلامك وفي علاقتك وفي أخلاقك، ويصبح الإنسان طيع هين لين. بماذا؟ بكثرة ما يحتك بالصالحين. والعكس العكس، من جالس أهل الشر، ومن جالس ما يشهدون إليه الناس، ومن ليل ونهار يتبع الصراع والنزاع والصياح اللي يدور في الدنيا، وذاك كسروا راسه، وذاك قتلوه، وذاك طلعوه، وذاك نزلوه من الحكم، وذيك مرأة ترقص، وذا رجل يلعب، وذي كرة، يضيع عليه الحس بما في ذلك من النارية، لأنها نارية تشوش على العقل، تشوش على القلب، تشوش على الروح، كما تشوش على العين، كما تشوش على الاستعدادات. وتجد الإنسان خائف. أحيانا الناس تخاف من شيء ما يستحق الخوف، نتيجة مد العين. قال لا تمد لنا عينيك، مد العين إلى شيء ما تحتاج إليه هو الذي يشوش على باطنك. وعندما تقصر النظر فيما دعيت إليه، دعيت النظر إليه، قال لك في الآية الكريمة وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، شيء ما تحتاج إليه لا تنظر إليه. ماذا تستفيد؟ تقطع عن قلبك كل ما أنت لا تحتاج إليه، ويبقى القلب حي، حي بنور الله، حي بالخير. هذا إذا كان قطعت النظر وما لك عادك حضرات وجلسات، لكن لو قطعت النظر عن تلك الأصوات وعن تلك الصور وعن تلك الأحوال، لأنها ما تزول من الكون، ما سمعنا في يوم من الأيام أن القتل انتهى من الأرض. من يوم ما نزل آدم وحل في عالم الأرض وعادهم في مكة المكرمة، سيدنا آدم سيدنا حواء هابيل قابيل، عاد الدنيا لا بترول ولا حكومات ولا صراع ولا سلطات. قتل هابيل، قتل قابيل هابيل، سال الدم من تلك الساعة. فما بالكم بعصر نسيت فيه الناس ربها، نسيت الناس فيه دينها، نسيت الناس فيها نبيها، انشغلت بهذه المظاهر، انشغلت بالصور، صارت الكفار ترشد المسلمين، صارت الكفار تحتضن المسلمين، صار المسلمين يشتكون عند الكافر، يريدون يصلح مجتمعهم، يصلح حالهم، يصلح بيوتهم، يصلح حكامهم، يصلح شعوبهم. لا إله إلا الله، نحن أمة بعثنا الله بواسطة النبي محمد لأجل نصلح الآخرين، لأجل نعلم الناس، لأجل نرشد الناس، لأجل نكون عند الناس خوف الله مع الرجاء فيه، حب النبي محمد مع التعلق به، الالتزام بالطاعة مع حسن العمل. هذا الذي جاء به النبي محمد من عند ربه. وأما هذه الأمم وما هي في دنيا، والدنيا كل إنسان سيصل إليك نصيبك، رغبت أو ما رغبت، رضيت أو ما رضيت، لأنه مقسوم من عند الله. إن كان لك رزق مال بيصل إليك، وإن كان لك صفة من الصفات بتأتي إليك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. والزايد من هذا إنما هو أحيانا تكون آثام، أحيانا تكون آثام والعياذ بالله، وضلال وإضاعة وشرور تصيب الأجيال. ولهذا حضور الإنسان في مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وخاصة في ربيع أو في غيرها من المواسم، بركة من البركات وخير من الخيرات. كما قلت لكم، من الناس من يحس بذلك، ومن الناس خاصة الصغار والشباب قد لا يحس بذلك، لكن مع الاستمرار، مع الاستمرار، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. حتى لو حضرت بعض المجلس، هذه تعود على الأولاد وعلى الأسر بعائدات الخير والبركة.
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مستمعين الأعزاء الكرام، مشاهدين الأفاضل عبر أثير وقناة نور الإيمان، بكريم نحييكم بتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في إطلالة طيبة جديدة في هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين 21 من شهر محرم الحرام لعام 1448 للهجرة، الموافق للسادس من شهر يونيو لعام 2026 للميلاد. نلتقي بكم في الحلقة الثانية من حلقات برنامج محطات في موسمه 11، نتنقل معكم فيه بين محطات الحياة، نقتفي أثر القيم ونستنير بهدي الإيمان. مستمعين الأعزاء الكرام، في دروب الحياة المتقلبة ما من إنسان إلا ويواجهه صعوبات وابتلاءات، وقد جعل الله الصبر زاد المؤمنين في وجه هذه التحديات. فالصبر ليس مجرد تحمل الآلام، بل هو عبادة عظيمة وخلق كريم لا يتزين به إلا من عظم إيمانه وصدق يقينه بربه. يعتبر الصبر من أعظم الصفات التي يتحلى بها الإنسان، وهو دليل على قوة الإرادة وثبات الإيمان. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن الكريم وجعله من صفات المؤمنين المتقين، فقال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مستمعين الأعزاء الكرام، الصبر هو قدرة الإنسان على تحمل المشاق والشدائد دون تذمر أو جزع، سواء كانت هذه المشاق ناتجة عن بلاء أو أذى من الناس، أو تأخر في الرزق، أو رغبة في المعصية تمسك عنها الإنسان عفة وخوفا من الله سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نقف عند أنواع الصبر فهي ثلاثة: الصبر على الطاعة مثل المحافظة على الصلاة والصيام وأداء العبادات رغم مشقة النفس أو الكسل، الصبر عن المعصية كأن يصبر الإنسان عن ارتكاب الحرام رغم توفر أسباب خوفا من الله سبحانه وتعالى وتعظيما له، والصبر على البلاء كالصبر عند فقدان الأحبة أو الإصابة بالمرض أو الوقوع في ضيق من العيش. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصابرين الشاكرين. فمعا ننطلق أحبتي مع فقرات هذه الحلقة لنستفيد مما فيها من مواضيع شيقة ومفيدة.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: في حلقة اليوم دعونا نرتشف رشفة من كتاب الذخيرة المشرفة فيما يجب على المسلم أن يعرفه وأدعية الأحوال المختلفة. مؤلف هذا الكتاب هو العالم الداعي والمربي الفاضل الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. ولد في مدينة تريم بوادي حضرموت في شهر محرم الحرام سنة 1383 للهجرة، وينتهي نسبه الشريف إلى الصبط الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأسس دار المصطفى للدراسات الإسلامية بتريم، وهو مقصد لطلاب العلم من شتى أنحاء العالم. يتميز منهجه بالتركيز على التزكية، تطهير القلب، ونشر المحبة والسلام والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة بعيدا عن التعصب والمهاترات، إذ أسست هذه الدار المباركة على 3 مقاصد: على العلم والتزكية والدعوة إلى الله تعالى. أما الكتاب الذي سنرتشف منه رشفة في حلقة هذا اليوم هو كتاب الذخيرة المشرفة فيما يجب على المسلم أن يعرفه وأدعية الأحوال المختلفة. فالذخيرة في اللغة هي الشيء النفيس الذي يدخر لوقت الحاجة، ومناسب جدا اختيار لفظ الذخيرة هنا، إذ يعني أن الأعمال والأذكار الواردة في هذا الكتيب اللطيف في حجمه الكبير في فائدته هي كنز يجمعه المسلم في دنياه ليجده أحوج ما يكون إلى يوم القيامة. والمشرفة صفة للذخيرة لأنها مستمدة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأدعيته المأثورة، فقد شرفت بشرف مصدرها الشريف. الكتاب عبارة عن مختصر عملي يجمع خلاصة الأذكار والأدعية والآداب الواردة اليومية، وهو كتاب يهدف أن يكون دليلا جيبيا يسهل على العام والخاص ملازمته لتحصين النفس وعمارة الأوقات بالطاعة. ونقتطف رشفة من أنوار هذا الكتاب أذكار الخروج من البيت. نقتطف هنا نصا مباشرا مما رتبه المؤلف حفظه الله تعالى في دعاء الخروج من البيت، خروج المسلم من منزله. فإذا خرج المسلم من بيته فليقل: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في السنة النبوية الشريفة أن العبد إذا قال هذا الذكر عند خروجه يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. فهذه الكلمات اليسيرة هي حصن مانع يكفي المسلم هم يومه ويقي شرور الطريق، وتجعل الشيطان ييأس من إغوائه. ولعل هناك توصية تربوية للأسر، إن كتاب الذخيرة المشرفة ليس مجرد كتاب يقرأ للثقافة، بل هو منهاج حياة ينظم يوم المسلم. ولذا نوصي بالقراءة الأسرية المنتظمة، أن يجعل رب الأسرة أو ربة الأسرة وقت قصير ولو 5 دقائق لمراجعة بعض فصول هذا الكتاب مع الأبناء لتعليمهم الآداب النبوية. كذلك أيضا يحتاج هذا الكتاب إلى التطبيق العملي، فمثلا عند أبواب البيوت نوصي بكتابة دعاء الخروج من البيت التي أشرنا إليها في هذه الرشفة بخط واضح، وتعليقه عند باب المنزل الداخلي ليكون تذكير دائما للكبار والصغار فور خروجهم لأعمالهم ومدارسهم، فتتنزل البركة والحفظ على الأسرة كلها، وينشأ الجيل مرتبطا بالحصن النبوي الشريف. وكذلك أيضا فعل ذلك في بقية الأدعية: دعاء الخروج من البيت، دعاء الدخول من البيت، دعاء دخول الحمام، دعاء الخروج من الحمام، نكتبها بخط واضح وجميل حتى يتسنى لأرباب الأسرة الإتيان بهذه الأدعية الواردة في هذا الكتاب المبارك الذخيرة المشرفة وتطبيق هذه الأدعية عمليا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع أعمالنا.
0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة اختارها لنا أبو أحمد حسين بابهير من تريم، تحمل عنوان الوقت أغلى من الذهب وأسرع من البرق وأثمن من كل كنوز الأرض. الوقت ذاك الكنز الثمين الذي نهدره كل يوم، ونحن لا ندري أننا نبذر أعظم ما نملك. كل لحظة تمر لا تعود، وكل ثانية تنقضي تسحب معها جزءا من أعمارنا لا يعوض. فهل نستيقظ قبل فوات الأوان؟ هل ندرك أن اللحظة الحاضرة هي فرصتنا الوحيدة لنصنع فرقا؟ أيها العاقل، قف وتأمل، ما هو الشيء الوحيد الذي يمر أمام عينيك دون أن يرجع؟ ما هو الشيء الذي لا يمكن تجميده أو تخزينه أو استعادته؟ إنه الوقت. نعم، هو العمر، هو الحياة، هو كل ما تملكه في هذه الدنيا. الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. ولكنني أقول لك اليوم، الوقت كالقنبلة الموقوتة، إما أن تستخدمها لصناعة مجدك أو تنفجر في وجه مستقبلك. لماذا الوقت بهذه الخطورة؟ لأن كل دقيقة تهدرها هي دقيقة من عمرك ضاعت ولن تعود. لأن اللحظة التي تفلت من يديك قد تكون هي اللحظة التي تغير مصيرك. لأن الفشل لا يأتي من نقص المال، بل من سوء إدارة الوقت. لأن الناجحين يصنعون من الدقيقة إنجاز، بينما الغافلين يقتلون الساعات بلحظة تسويف. قال الله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هل رأيت؟ الحياة قصيرة والوقت محدود، فلا تكن من المقدوعين. ويقول الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رسالة عظيمة تقرع بها القلوب قبل أن تقرع الأجراس الأخيرة. كيف تستثمر وقتك؟ رتب أولوياتك. ما الأهم الآن؟ ما الذي يقربك من أهدافك؟ لا تنشغل وتشتغل بالتفاهات. خطط يومك. الوقت الذي لا يخطط له يهدر بلا شعور. تعلم كل يوم شيئا جديدا. المعرفة تراكم، وكل دقيقة تعلم هي استثمار حقيقي. تجنب المشتتات، الهاتف، الإعلام، اللهو الزائد، كل ذلك يسرق منك ما لا يعوض. استثمر لحظات الصفاء ما بين صلاة وصلاة، أو في لحظات الفجر. كن مع نفسك واصنع شيئا يخلد. تأمل كم من فكرة أهملتها ثم ظهرت بعد سنين على يد غيرك فغيرت العالم. تأمل كم من دقيقة قضيتها في التسويف، لو استثمرتها لصرت في مكان آخر الآن. اغتنم وقتك كما لو أنه آخر ما تملكه. ابدأ الآن، لا تنتظر. إشعارا من الحياة، فالعظماء لم يولدوا عظماء، بل صنعهم اغتنامهم للوقت. كم من شخص دفن حلمه في قبر التأجيل؟ كم من عقل عظيم لم يخرج للنور لأنه قال غدا أبدأ؟ كم من أمة انهارت لأنها انهارت لأنها لم تربي أبنائها على قيمة الوقت. اجعل شعارك اليوم: لن تمر دقيقة دون أن ترفعني درجة. سواء في دنياك أو آخرتك، في علمك أو عملك، في دينك أو دنياك. وتذكر، الناجحون لا يملكون ساعات أكثر منك، لكنهم يحترمون الدقيقة. فاحترم وقتك تكون عظيما، استثمره تصنع تاريخا. اللهم بارك لنا في أوقاتنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا لاغتنام أعمارنا فيما يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، ووفقنا لاغتنام الأوقات واشغلنا بالأعمال الصالحات.
0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة، نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة. فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: في فقرة غذاء وشفاء، حديثنا يحمل عنوان فوائد استخدام عصير الليمون في فصل الصيف وفي موسم الصيف، كتبه الدكتور حنيف الأفغاني. الوقاية من جفاف الجسم، نقص الماء. في أيام الصيف الحارة يفقد الجسم الكثير من الماء والأملاح عن طريق العرق. يساعد عصير الليمون الممزوج بالماء في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، ويروي العطش سريعا، ويمنع جفاف البدن. وإذا أضيف إليه قليل من الملح وقليل من العسل فإنه يمكن أن يساعد أيضا في تعويض الأملاح المعدنية في الجسم. مصدر ممتاز لفيتامين سي، الليمون مصدر غني بفيتامين سي. هذا الفيتامين يقوي جهاز المناعة في الجسم ويرفع مقاومته ضد الزكام وبعض الالتهابات، كما أن له دورا مهما في إنتاج الكولاجين للبشرة، مما يفيد في نضارة البشرة وشبابها وجمالها. يحسن الهضم، يساعد عصير الليمون في عملية الهضم بالمعدة إن شرب كمية مناسبة من عصير الليمون بعد الطعام. إن شرب كمية مناسبة من عصير الليمون بعد الطعام يقلل من إحساس الثقل ويسهل عملية الهضم، كما أنه يكون مفيد للوقاية من الإمساك لدى بعض الأشخاص. يحافظ على انتعاش الجسم وطاقته. في حر الصيف الشديد يقلل عصير الليمون البارد من الشعور بالتعب والخمول في الجسم. نكهته الطازجة تريح عقل الإنسان وتزيد من الشعور بالانتعاش طوال اليوم. مفيد لصحة الكلى. يمكن لحمض الستريك الموجود في الليمون أن يقلل من خطر تشكل بعض أنواع حصوات الكلى، وبالطبع تكون هذه الفائدة أكبر عندما يتم شرب كمية كافية من الماء أيضا طوال اليوم. يزيد من جمال البشرة. يساعد فيتامين سي ومضادات الأكسدة الموجودة في الليمون على حماية خلايا البشرة، وفي حال الاستخدام المنتظم والمناسب تبدو البشرة نظيرة، كما أنه يدعم دفاع الجسم الطبيعي ضد الأضرار الناتية عن الشمس. يساعد في ضبط الوزن. إذا تم شرب عصير الليمون بدون سكر بدلا من المشروبات الحلوة، فإن مقدار السعرات الحرارية يبقى منخفضا. هذا العمل يساعد في ضبط الوزن ويعتبر بديلا جيدا للمشروبات الحلوة غير الصحية. ينبغي استخدام عصير الليمون باعتدال، تجنبوا خلطه بالكثير من السكر لأن السكر يقلل من فوائده الصحية. كذلك إذا كنتم تعانون من قرحة المعدة أو حموضة المعدة أو حساسية الأسنان، فتجنبوا الاستخدام المفرط للليمون، واغسلوا الفم بالماء النقي بعد شربه. ولا ننسى أنه نحن الآن نعيش في فصل الصيف الشديد الحر، وبفضل الله تعالى وكرمه في هذه الأيام الليمون يباع رخيص جدا في الأسواق، فلنستخدم عصير الليمون في فصل الصيف ليكون لنا غذاء وشفاء.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان علموا أبناءكم كظم الغيظ قبل أن يعلمهم الغضب ما يندمون عليه مستقبلا، بقلم الدكتور جمال عبد الله باصهي، طبيب من حضرموت ومؤسس معهد النوابغ للتدريب والتأهيل بوادي حضرموت. من أعظم الهدايا التي يقدمها الوالدان لأبنائهما ليس المال ولا الشهادات، بل تعليمهم كيف يسيطرون على أنفسهم عند الغضب. فالطفل الذي يتعلم كظم غيظه اليوم سيصبح غدا زوجا صالحا أو زوجة صالحة، وموظفا ناجحا، وأبا أو أما يحسن التعامل مع الناس. أما الطفل الذي يترك يصرخ ويشتم ويكسر ويضرب كلما غضب، فقد يحمل هذه السلوكيات معه إلى الكبر، فتفسد علاقته بزوجته أو بأولاده، أو إن كانت بنت بزوجها أو بأولادها أو بزملائه في العمل، وربما ندم على كلمة قالها أو تصرف فعله في لحظة غضب. ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان بقوله الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكظم الغيظ ليس ضعفا بل عبادة وأخلاق يحبها الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، كما روى ذلك الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما. فالقوة الحقيقية ليست في التغلب على الناس، وإنما في التغلب على النفس. ومن أروع الأمثلة في القرآن الكريم فعله النبي يوسف عليه الصلاة والسلام. فعندما وقف إخوته أمامه واتهموا أخاهم بالسرقة قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وكان يوسف عليه السلام يعلم أنهم يقصدونه هو، وكان في موضع قوة وسلطان ويستطيع أن يعاقبهم أو يوبخهم، لكنه كظم غيظه ولم ينتقم كما قال الله تعالى: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. إنها صورة عظيمة لضبط النفس عند القدرة، وهي من أسمى الأخلاق. كيف نعلم أبناءنا التحكم في الغضب؟ كن قدوة لهم، فالأطفال يتعلمون من أفعال والديهم أكثر من أقوالهم. امدح الطفل عندما يسيطر على غضبه ولا يسيء الآخرين، علمه أن يتوقف لحظة قبل أن يتكلم أو يتصرف، عوده على الاستعاذة بالله إذا غضب، شجعه على الوضوء أو تغيير هيئته إذا اشتد غضبه كما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. علمه أن الاعتذار عند الخطأ شجاعة وليس ضعف. أغرس في نفسه أن الكلمة الجارحة قد تترك أثرا لا يمحوه الاعتذار. وهناك رسالة إلى كل أب وأم: لا تنتظروا حتى يكبر أبناؤكم ثم تشكون من سوء أخلاقهم أو غضبهم الشديد، فغرس خلق كظم الغيظ يبدأ منذ الصغر. ومن أحسن تربية أبنائه على الحلم وضبط النفس فقد هيأ لهم أسباب النجاح في بيوتهم وأعمالهم وعلاقتهم ونيل محبة الله تعالى والناس.
0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات، ونبدأها بهذا السؤال الذي ورد لدائرة الفتاوى والبحوث بدار المصطفى. سؤال ورد إليهم، يقول تقول السائلة فيه: أنا امرأة أبلغ من العمر 36 سنة وأريد الذهاب إلى العمرة لأول مرة وليس لدي محرم، فهل يجوز لي الذهاب للعمرة مع أختي وزوجها؟ فأجابت لنا الفتاوى والبحوث بدار المصطفى بقولها: الحمد لله، الجواب بالله التوفيق، لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا طويلا أو قصيرا إلا مع زوج أو محرم أو نسوة ثقات في حالة الذهاب إلى فريضة الحج أو العمرة، كما يجوز لها أن تسافر مع المرأة الواحدة إذا أمنت على نفسها، بل لها أن تسافر وحدها لفرض الحج أو العمرة إذا أمنت على نفسها، ومثل ذلك كل واجب عيني تؤديه. فسفرك مع أختك جائز إن كان لفريضة الحج أو العمرة وأمنت فيه على نفسك، والله تعالى أعلم. الخوف على الذرية من فتن الدنيا يدفعك إلى إصلاح نفسك أولا، لأنه أساس صلاح الأبناء. قال سعيد بن المسيب لابنه ذات يوم: لأزيدن في صلاتي من أجلك يا بني رجاء أن أحفظ فيك. ثم تلا قول الله تعالى: وكان أبوهما صالحا. انتهى من كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب. مفارقات عجيبة. نادى نوح في الحيوانات مرة واحدة فركبت السفينة فنجت، وقضى 950 سنة ينادي البشر فاختاروا الغرق. غريزة سليمة أفضل من عقل مريض. ثبتت امرأة فرعون وهي في بيت أكبر طاغية، وانتكست امرأة نوح وهي في بيت أكبر داعية. الواقع ليس عذرا. طلب إبراهيم عليه السلام ابنه للذبح فامتثل، وطلب نوح ابنه للحياة فأبى. بشارة للزاهدين. ذكر الحبيب العلامة عمر بن سقاف السقاف رضي الله تعالى عنه في كتابه تفريح القلوب حديثا: وهو من زهد في الدنيا علمه الله بلا تعلم وهداه بلا هداية، كما رواه الأصبهاني وغيره. ثم قال: وفي هذا بشارة جميلة للزاهدين، فكم رجل أوتي زهدا فوهبه الله بسببه المواهب الجليلة وأعطاه العطايا الجزيلة. ترجمة مختصرة عن الإمام الكبير العلامة الشهير ذو العلوم الزاخرة والفنون الوافرة والمؤلفات الباهرة إلى ما له من الرئاسة العلمية والمشيخ الصوفية، السيد المسند أبو المراحم عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس رضي الله تعالى عنه وعنا به، المتوفى ليلة الثلاثاء 12 من شهر الله المحرم عام 92 و100 للهجرة. نسبته الشريفة هو السيد العارف والشيخ الغارف الإمام البارع والعالم الزاهد الخاشع ذو المعارف الفائقة والأحوال الخارقة والكشوفات الصادقة والمؤلفات العديدة والرسائل المفيدة المتربع على عروش المعرفة بالله والدلالة عليه، أوحد العلويين بل والحضرميين في كثرة المؤلفات المقتفي آثار أسلافه الأكرمين، وجيه الدين عبد الرحمن بن مصطفى بن شيخ بن مصطفى بن علي بن زين العابدين بن عبد الله بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي مولى الدرك بن علوي الغيور بن سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي إلى آخر النسبة الشريفة رحمه الله تعالى ونفعنا الله به. ونختم أحبتي المستمعين الكرام الحلقة بهذه الدعوات النبوية المباركة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
2: ما إن حل أحد الوزراء في منصبه الرفيع حتى أطلق فيضانا من القرارات يريد أن يجتاح بها كل مديريات ودوائر وأقسام الوزارة، يبعد هذا ويقرب ذاك، يرفع هذا ويدني ذاك. فقال له وكيل الوزارة وهو الرجل الثاني بهدوء: على رسلك، أمهل نفسك وقتا حتى تكون قراراتك بصيرة وسديدة. لم يكن يعلم هذا الرجل الثاني أن نصيحته لم تلاقي الآذان الصاغية، وأن سيكون أحد ضحايا هذه القرارات المتنطعة. ولكن على كل حال لم يكن نادما، لأنه أسدى نصيحة كان لابد من إسدائها. لقد عانت وتعاني الكثير من الجهات الحكومية أو الخاصة في مجتمعنا من الإداريين الذين لا يفقهون في الإدارة شيئا، بل خلطوا بينها وبين السلطة المطلقة. وأنا هنا لا أعمم بالإطلاق، فهناك ممن أحسن إلى هذه القاعدة التي يرتكز عليها بناء الوطن. يقول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: لو كانت الإدارة العربية جيدة لكانت السياسة العربية جيدة، والاقتصاد العربي جيد، والإعلام العربي جيد، والخدمات الحكومية جيدة. وفي هذه المقولة مصداقية بعيدة النظر، إذ أن الإدارة ليست علما لاهوتيا منفصلا عن واقع الحياة، وإنما كل قطاع بل كل مشروع يعكس طبيعة الإدارة والفكر الذي يكمن ورائها. هذا الأمر يؤكده بيتر دراكر أبي الإدارة في العالم، يقول: ليس هناك دول متخلفة اقتصاديا، بل هناك دول متخلفة إداريا فقط. فكل تجاربنا في الدول النامية تؤكد أن الإدارة هي المحرك الأساسي للتنمية، وبدون توفر هذا العنصر لا يمكن تحقيق التنمية حتى لو توافرت جميع عناصر الإنتاج الأخرى. ثقافة الفكر الإداري السائدة غالبا في مجتمعاتنا أن المسؤول في مستويات وظيفية مختلفة إن غاب تعطلت المعاملات وعطلت المصالح وأوقفت التواقيع، وإن كان حاضرا فالآخرون أجسادا ملقاه على كراسيها دون عمل. يقول الدكتور غازي القصيبي رحمه الله، وقد كان من أكفأ الإداريين في وطنه: الإداري الناجح هو الذي يستطيع تنظيم الأمور على نحو لا يعود العمل بحاجة إلى وجوده. الفكر الحديث للإدارة يقوم على إدارة وتنمية الموارد البشرية، وما فعلناه غالبا لا يتجاوز تغيير عناوين الدوائر من دائرة شؤون الموظفين إلى دائرة الموارد البشرية، تغيير لوحات فقط. أما الفكر والثقافة والمهام الوظيفية فلم يتغير فيها شيء. لهذا فلا غرابة أن تجد الإدارة التقليدية تمارس في قطاعاتنا الحكومية والخاصة على نحو واسع، حيث يندر أن تجد نموذجا عصريا مختلفا. الإدارة العصرية تقوم على اعتبار الموظف أهم أصل من أصول المؤسسة، لهذا توليه العناية والرعاية والاهتمام، فلا يقال له: إن لمح بالخروج من المؤسسة سيأتي بدلا عنك 10 من أمثالك، لأن هذا الكلام لن يتذكره وحده فقط إن رحل عن المؤسسة، وإنما يبقى في نفسية كل موظف يعمل في تلك المؤسسة. الإدارة الحديثة تقوم على التوجيه والإرشاد، لا على وقوف المسؤول على رأس الموظف يراقبه في سكونه وحركاته ويملي عليه كل ما يفعل، كما يفعل البعض حتى طفش منهم موظفوهم واستحبوا التقاعد على مذاق الاستخفاف المر الذي تجرعوه من المسؤول. يقول جورج باتون: لا توجه الناس دائما إلى كيفية أداء أعمالهم، بل أخبرهم بالمطلوب وسيفاجئونك بابتكاراتهم. الإدارة الحديثة تقوم على أساس إشراك الموظفين في القرار لكي يشعروا بانتمائهم للمؤسسة، وهذا ما يرفع من معدل رضائهم الوظيفي وولائهم للمؤسسة التي يعملون بها. وليس وفق ما تمارسه الإدارة التقليدية من فرض القرارات على الموظف وإلزامه بتطبيقها وهو غير مقتنع بها لا في حينها ولا في أي مرحلة لاحقة. نعم تفرض الإدارة العليا القرارات الاستراتيجية على الموظفين الذين يعرف عنهم معارضتهم للتغيير في الأغلب، ولكن ذلك لا يعني عدم استشارتهم في إجراء التغيير ذاته أو استبيان وجهات نظرهم وتحليلها قبل صدور القرارات، لأنه من السهل اتخاذ قرارات لكن من الصعب التراجع عنها فيما بعد. الإدارة الحديثة تركز على النتائج والإنجازات أكثر من تركيزها على الإجراءات وما يستتبع ذلك من تعقيدات تبطئ حركة المصالح وتؤخر تنمية المجتمع بشكل أعم. الملاحظ أن مباني الوزارات تتطور كصروح حديثة الطراز دون أن يصاحبها تزامن حقيقي في تطوير عاملين مهمين هما العامل البشري والعامل التقني. تصرف الأموال الباهظة على بناء صرح عظيم لوزارة أو مؤسسة، ولكن الموظفون هم الموظفون، فلا يشكل انتقال شيئا يذكر إلا انتقالا من مبنى قديم إلى مبنى حديث. لكن هل قامت الوزارة والمؤسسة بعملية انتقال فكري وعملي يشمل تغيير عقليات الموظفين ببرامج ممنهجة تتزامن مع البناء المادي؟ هل قامت بتغيير نظم العمل الورقية إلى نظم إلكترونية وتغيير آليات العمل المتبعة؟ لا أعتقد أن ذلك ما يحدث، وإن حدث فعلى نطاق محدود جدا. فكيف يمكن لمؤسسة أن تتطور في أدائها دون تطوير موظفيها وهم أساس التطوير؟ وإذا جئنا للنظام المتبع للمكاتب المفتوحة في بعض الشركات العالمية والمحلية على نحو محدود جدا، وجدنا أن النظام يحث على اتباع نهج إداري يتسم بالعمل وفق منظومة الفريق الواحد إدارة وموظفين، ويشجع على الإنتاج وعدم إهدار الوقت فيما لا ينفع من المحادثات والانشغالات، في حين أن نظام المكاتب المغلقة هو نظام يمكن أن أسميه التحصن الإسمنتي في صناديق تشبه السرادق، ليستقل كل واحد بمكتبه الخاص حتى لا تمضي أيام عديدة دون أن يرى الجار جاره في المؤسسة الواحدة. لقد وجدت أن ذلك من أسباب القفوة وضعف تناقل المعلومات وعدم الشعور بالسعادة في البيئة العملية، وتلك من مهيئات العمل الإداري الذي ليس عمليا فكريا محضا وليس تخطيطا استراتيجيا صرفا، وإنما هو مزيج منه مع الظروف المهيئة لنجاحه أو لتعثره والموارد التي تتاح له. وإذا كنا نطمح إلى أن نتطور إداريا فإنه لا ينبغي أن نجري وراء هذا المعهد أو تلك المؤسسة التدريبية في تخبط لا ينطلق من استراتيجية عليا، وإنما علينا أن ننظر إلى تجارب دول مرموقة كماليزيا وسنغافورة والبرازيل وكوريا الجنوبية، لأنها حققت تقدما واقعيا وليس مجرد ثرثرة في علوم الإدارة وفلسفتها كما يحدث في ميدان الاتجار بالعلوم الإدارية في جامعات ومؤسسات عربية لا تكسب مغنما أكثر من شهادة ورقية. في الحقيقة فإن بعض المفاهيم السائدة في بعض الوحدات ينطبق عليها قول بيتر دراكر في مقولته إن أغلب ما نطلق عليه إدارة ينطوي على إعاقة البشر عن القيام بأعمالهم. ولهذا فإن النهضة الحقيقية لأية أمة تعتمد على الإدارة النبيهة التي تتعلم من إدارات الدول المتقدمة.
1: نحن آل الغرام،
0: نهضة أمة،
1: كل معنا معنا،
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار رشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق، يأخذكم فيها إلى عوالم من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تأليف فداء الشندولي.
1: بينما كان عدد من الصحابة يجلسون بين يدي الرسول الكريم، إذ قال صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فوجئ الصحابة برجل لا يعرفونه يدخل المسجد وتتساقط عن وجهه آثار مياه الوضوء.
2: ما شاء الله،
3: وجهه هذا هو الرجل.
4: ليتني مثل،
3: تبارك الله،
2: هنيئا له،
3: سبحان الله.
5: ترى من هو؟
6: بسم الله توكلت على الله.
1: خرج من المسجد عبد الله بن عمرو بن العاص وظل يرقب الرجل.
5: إلى ما تنظر يا عبد الله؟ أريد أن أعرف من هذا الرجل الذي شهد له رسول الله بأنه سيدخل الجنة. والله لا أحد منا يعرفه، أنا سأعرف.
1: في اليوم التالي وفي التوقيت نفسه حدث ما حدث في اليوم السابق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فتطلع الصحابة إلى باب المسجد علهم يجدون شخصا آخر، ولكنهم فوجئوا بالرجل نفسه يدخل المسجد كما دخله يوم أمس، وهو ما تكرر في اليوم الثالث أيضاً.

0: بسم الله توكلت على الله. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان.
1: يا عبد الله انتظر.
2: لا أستطيع الانتظار.
1: إلى أين تذهب؟
2: خلف هذا الرجل.
1: ألا تريد أن تنساه؟
2: لابد أن أعرف لماذا سيدخل الجنة، وما الذي يفعله حتى أفعل مثله وأدخل الجنة.
1: لم يفكر أحد غيرك من الصحابة أن يلحق به.
2: الحمد لله حتى لا يشعر بنا.
1: تعني أنك تسير خلفه في الخفاء؟
2: حتى الآن، ولكن لابد أن أظهر له في وقت ما.
1: أريد أن أذهب معك.
2: لا، هذه مهمة فكرت أنا فيها ولن يقوم بها غيري.
1: إذن عدني أنك إذا عرفت سر هذا الرجل أن تبوح به لي.
2: أعدك بذلك، ولكن عدني أنت أيضا ألا تخبر أحدا بأنني تتبعت الرجل لأعرف ماذا وراءه.
1: أعدك يا عبد الله، وأدعو الله أن يوفقك لتكشف سره لنا.

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أنا لا أجد مكانا أبيت فيه، وقد رأيتك تخرج من مسجد رسول الله، فتوسمت فيك الكرم والصلاح، فهل يمكن أن تستضيفني في بيتك حتى أجد مكانا آخر؟
1: على الرحب والسعة يا بني، تفضل.
0: السلام عليكم يا أهل الدار.
1: اطمئن، لا أحد في المنزل، فأنا أعيش وحيدا.
0: بارك الله لك في منزلي.
1: لنتناول إذن طعام الغداء.
0: ولكنه طعامك.
1: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة؟
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أكل عبد الله من طعام الرجل ولم يبح له بسر مجيئه إليه حتى فرغ كلاهما من الطعام.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وأوجد مخرجه. هلما يا بني لأصحابك إلى الحجرة التي ستبيت فيها.
2: بات عبد الله 3 أيام في بيت الرجل الذي قال عنه رسول الله إنه من أهل الجنة. كان يرقبه كل يوم في النصف الثاني من الليل وحتى الفجر.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أمرك عجيب أيها الرجل، بقيت 3 أيام في منزلك ولم أرك تصلي قيام الليل ولو مرة واحدة. كل ليلة تصلي العشاء ثم تنام، ثم تصحو قبل الفجر وتبقى في فراشك تذكر الله.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. تعال يا بني نتوضأ ثم نخرج معا إلى صلاة الفجر.
2: كان عبد الله يسير مع الرجل إلى المسجد وما زال حائرا في أمره، ظل يكتم سره ولم يقل له عن السبب الذي أتى به إلى بيته، ولكنه كان يعلم أن اليوم هو 3 والأخير وعليه أن يغادر منزل الرجل بعد الرجوع من الصلاة.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.
0: هات عنك يا عم، سأساعدك.
1: شكرا يا بني، لقد انتهيت من التنظيف، ثم إنك ضيفي وليس على الضيف عمل.
0: لقد انتهت ضيافتك لي والآن أودعك.
1: في أمان الله.
0: قبل أن أرحل أريد أن أعترف لك بأمر ما.
1: تفضل.
0: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
1: وماذا بعد؟
0: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
1: سبحان الله.
0: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
1: أريد بالطبع.
0: إنه أنت يا عم.
1: أنا؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
0: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
1: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
0: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
1: أنا نفسي لا أعرف، فبقدر سعادتي بشهادة الرسول لي، بقدر شعوري بقلة عملي وتقصيري في الطاعة والعبادة.
0: إذن سأتركك وأنا بالحيرة التي جئتك بها، بل وربما أكثر حيرة.
1: ليتني أستطيع أن أزيل حيرتك، ولكني كما قلت لك لا أفعل سوى ما رأيت.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: اسمع يا بني.
0: ماذا؟
1: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
0: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة، وهذا ما لا نطيقه نحن.
3: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق، يأخذكم فيها إلى عوالم من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تأليف فداء الشندولي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
1: الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا قوي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم من لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك، وأنت لم تزل ذلك أهلا، يا ميسر كل عسير كل كثير، يا صاحب كل ويا مغني كل فقير، يا مقوي كل ضعيف، يا مامن كل مخيب، يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير.

0: محمد احرسنا بعينك التي لا تنا واقنبنا بك وارحمنا بقدرتك علينا فلنا لك وذكرتنا ورجاؤنا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه داد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات.
1: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، حيث النور والسكينة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرب الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرب بهم. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: وصحبك ومن أحبكم اقترب، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين، مالكهم وخالقهم ومقلب قلوبهم ومرجعهم إليه أجمعين. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، شرفنا باعتقادها وقولها واليقين بها على يد أكرم من قاله وأعظم من قاله وأعظم من اعتقده، ومن انتشرت أنوار اعتقادها ويقينها في قلب أرضي ولا سماوي إلا وكان نوره الواسطة فيها، على يد محمد. بعد بروزه إلى عالم الدنيا في قالب إنساني وفي شكل آدمي، أما حقيقته فوق مسألة الإنسانية والملكية والجنية والجمادية وجميع الكائنات، ماله فيها مجانس، ماله فيها مماثل. هو النور الأول، وهو النور المؤبد، وهو محمد، وهو أحمد، وهو حبيب الواحد الأحد، وهو الذي قال بلسان الصدق في ذكر بعض ما أطلعه الله عليه من فضله عليه، بعض ما أطلعه الله عليه من فضله عليه: وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله يوم القيامة ولا فخر. يا ربي صل عليه. وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي. وهذا تعبير عن بعض ما أعلمه الله من فضل عليه، بقي عنده شيء يعلمه ما تحدث عنه، والذي لم يعلمه مما خبأه الله له أكبر مما علمه، وعلمك ما لم تكن. ثم أبهم الأمر على الكل، قال: وكان فضل الله عليك عظيمة. هات العظمة في ميزانك، والعظمة في ميزان الإنس والجن، قل خلوا عنده عظمة في ميزان الفوق، له فضل عظيم، ما هو بميزاني أنا ولا بميزان الملائكة والإنس، بميزانه هو تعالى: وكان فضل الله عليك عظيمة. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن سر الغوص على سر ذلك الفضل العظيم، اختصت الأمة العظيمة بعظماء يغوصون على أسرار معاني الخطاب الإلهي والإيصال الرباني بواسطة النبوة للمعاني التي يريد الله من عباده أن يعتقدوها ويؤمنوا بها، والأعمال التي يريد منهم أن يعملوها، والأخلاق التي يحب منهم أن يتخلقوا بها، وبيان ما لا يحب اعتقادا وقولا وفعلا، وبين ذلك كله على لسان خاتم النبوة والرسالة، والذي أرسل رحمة للعالمين وأرسل لجميع العالمين كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا.

وحفظت أسرار هذا الخطاب في خواص أولي الألباب من آل البيت والأصحاب ومن ارتفع شانه لدى رب الأرباب بما تفضل.

عظيم ما أسرع ما يمر على ذهنك أو لسانك أو تسمعه من ذا أو ذاك، ولكن أن يكون في الحقيقة والذوق هواك تبع لما جاء به شان كبير فخم ضخم يقتضي انتزاع ذرات الهواء من إراداتك كلها ومن نياتك كلها ومن حركاتك وسكناتك كلها. أتظن أنه أمر هين؟ ما أعظمه، ما أكبره، وإنما يوصل فيه إلى درجات على أيدي هؤلاء المربين والمزكين. ومن لا سحب في زمانه شيخ عارف مرت حياته وهو معدود في المفلسين، مهما ادعى من علم هو مفلس، مهما ادعى من فكر هو مفلس، مهما ادعى من تخطيط وتنظيم هو مفلس، إذا ما صحب شيخ عارف مكين. أبى الله تعالى أن يبذل هذا الخير إلا من أبوابه، وأتوا البيوت من أبوابها، ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهو باق في أداء هذه المهمة، إذا غاب شخصه فالذي يتلو الكتاب من ناب عنه بتلاوته، والذي يزكي من ناب عنه بتزكيته صلى الله عليه وسلم، والذي يعلم من ناب عنه بتعليمه هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وليس كل أحد، وإن تلا الآيات تاليا لها عن حقيقة نيابة عن رسول الله، ولا كل أحد، وإن ادعى التزكية وتصفية نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كل أحد، وإن ادعى التعليم والعلم نائبا في المقام عن محمد، ولكنها خصائص المخصوصين بفضل الله تعالى الذين أمر الخلق أن يقتدوا بهم ويتبعوهم، وأن يحرصوا على معيتهم في خطاب واسع من حضرة الواسع صريح في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وتحمل هذا، يحمل هذا الخطاب معاني كبيرة تحدث عنها سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم، أن الصادقين ما دام القرآن موجود فلن ينقطعوا، وإلا يأمر بشيء أمر ما له وجود كيف يعني؟ ها، أليس هو الحكيم؟ أليس هو العليم؟ تتبع هواء؟ تتبع جدار؟ فين تروح؟ لا لا لا لا، ما أمرك باتباعهم اللي هو يجدهم ويبدي العلامة والسيمة عليه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم التواضع.

الروايات، الشعائر والألفاظ والظواهر والباطن ماشي، انتحال منتحل من أصله ما له أصل. فكل هذه البلايا الخلف ينفونها، الخلف الصالح ينفونها. العدول، عدول كل خلف وهم ورثة من سلف ينفونها. فمن اتصل بهم انتفت عنه، ومن ضعف اتصال بهم نالوا من الجاهلين تأويل، ووصلوا إليه من المنتحلين باطل، ووصل إليه من الغالين تحريف، وتخربط من هنا ومن هناك. ما لا صاحب في زمانه شيخ عارف مكين، مرت حياته وهو معدود في المفلسين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وجاءت هذه الخطابات الإلهية لناخذ من زادا من مثل هذه المجامع في فرار إلى الله أمرنا به، وهو معنى الهجرة. وسمعتم أن الله شهر اسم هذا الرجل في العالم الدنياوي شرقا وغربا بالمهاجر إلى الله، ولا بدا في واحد كتب المهاجر إلى حضرموت، ولا المهاجر إلى اليمن، ولا المهاجر إلى الحرمين، المهاجر إلى الله. صحت هجرته إلى الله، وصح وصوله إلى الله، وهو الأمر الذي أمرنا نحن به. ففروا إلى الله، يقول الله على لسان نبيه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وطريقة الفرار لا تجعلوا مع الله إلها آخر، أدق الإله الآخر الهوى. الهوى ما عاد يخليك تعرف تفر، تفر إلى هواك ما إلى ربك. ها، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، لا هوى ولا دنيا ولا شهوات ولا سلطة ولا مظاهر ولا رغبات نفس، لا تجعلوا مع الله إلها آخر. إني لكم منه نذير مبين، صلى الله على النذير المبين. وقد نصحت في نذارتك وأحسنت البيان يا نذير، وأبنت فنعم المبين أنت للنذر، ونعم المبين أنت للبشرى، ونعم المنير مبين أنت للطريق القويم والصراط المستقيم. عليك صلى الله أفضل الصلاة والتسليم، وعلى آلك وصحبك ومن سار في دربك. بهذا توقنون أنكم أمام هذه الحبال الممتدة بالمعاني الواسعة والأسانيد القوية والإرث المحقق الذي هو خلاصة في هذه الأمة، اجتمع على أصله الصديقون والمقربون الذين أبرزهم الله في مختلف القرون الماضية، في الحرمين أو في اليمن أو في الشام أو في مصر أو في المغرب أو في أفريقيا أو في بقية أنحاء الأرض، اجتمعوا على هذه الأصول التي ينازعنا فيها اليوم الرعاع، ومن أخذ بيد أهل سياسات، ومن أخذ بأيدي أهواء ويريد أن ينازع ويريد أن يخاصم ويريد أن يصحح ويريد أن يجدد، وهو المبدد المبدد في ذاته، وهو البعيد المبعد لمن أطاع، والعياذ بالله تبارك وتعالى. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فلا مدرسة حضرموت ولا سر مدارس أهل السنة المنتشرة في الشرق والغرب محتاجة إلى منتحل، ولا محتاجة إلى جاهل، ولا محتاجة إلى غالي منحرف يأتي إما باسم أهل البيت يسب الصحابة، وإما باسم أهل السنة يسب أهل البيت. مدرسة السنة في غير حاجة لهذا، ما عندها سب لا لآل البيت ولا للصحابة. وباسم السنة بتجي تعلمنا أن السنة أبغض البيت نبي، أعوذ بالله من غضب الله. وباسم محبة أهل البيت بتعلمنا أن أنتحل، والعياذ بالله تعالى، بطلان السب لهداة الأمة وأوائلها.
في دين عرفنا فيه المنهيات والمحرمات يتحدث عنها بالصراحة ويقول في حديث صحيح سباب المسلم فسوق. تدعوني إلى الفسوق وتقول إن أنا بقع من المقربين والعارفين، فسوق، تدعونا إلى فسوق، مذاهب قايمة على فسوق، تعرف الفسوق؟ سباب المسلم فسوق من ذا ومن ذا، وينطوون على شحنة وبغضة في قلوب الجهنم، ما تربوا وما جلسوا بين يدي مربين ولا تزكوا ولا أحسنوا النظر إلى وجوه المزكين. لو أحسنوا مع الله النظر إلى وجه مزكي ما أخذتهم هذه الفتنة ولا وقعوا في هذه البلية. تقوم أمورهم على باطن غل وباطن حقد وعلى سب، كلها منهيات عنها بنص القرآن ونص السنة الصريح. فكيف يكون حق مبني على منهيات، مبني على محرمات، مبني على دسائس نهانا الله ورسوله عنها، تريد أن أتجند معك لأحمل هذه المنهيات ثم تمدحني ولا تعطينا مرتب؟ لو جبت لي ملوس الدنيا من طرفها إلى طرفها ووقعتني في هذه القاذورة لا أهلكتني، وإن تبعتك فقد خسرت الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. والعيش سالما بسلامة القلب في منهج الصالحين الصادقين لحظة أعز من الدنيا وما فيها، وأعز من ملكها وسلطانها. ولقد عرفتم مضي هؤلاء الأكابر على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وهذا الذي ينازعوننا فيه، شيء باسم السنة وشيء باسم الجهاد وشيء باسم المحبة لآل البيت، وينازعوننا إما في مسائل توسل وإما في مسائل سب وشتم وأمثال ذلك مما يقومون عليها تشديد وتفكيك وتفريق وبعث شحنة وجندية لإبليس الذي بضاعته التحريش. خلاصة المذهب تحريش، لأن الرئيس معروف حقه، الرئيس حق المحرشين معروف، فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم. فعقل بعقلك، كل مذهب المفاد حقه بعدين يحرش بينك حتى وبين قرابتك وبين صحبك، ففضلا أن يحرش بينك وبين أكابر الأمة وخيارها وسلسلة سندها. اعلم أن هذا شيخه واحد اسمه إبليس، انتبه لنفسك، لا قرآن ولا سنة، هذا لعب بكتاب الله، هذا تحريف، هذا تأويل باطل، هذا انتحال، هذا انتحال للدين. أرباب الدين أرباب الخضوع والخشوع، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فالجهد حقك هذا اللي بذلته في شان الفكرة ذي اللي لعبت بك وقمت من شانها، لو بذلت عشره في خضوع لله وفي حلوة مع الله لهتديت ولا نورك ولا أخذ بقلبك. تعالوا إلى هذه الجهود التي تبذلونها واقعكم وفي محيطكم وأسركم، متقاطعين ومتخاصمين، جاهلين بأمر الدين، وشباب معرضين للمخدرات وللمسكرات، بنات معرضات للتبرج وأن يستعمل بضاعة سوء يلعب بهن. تعالوا بجهدكم، خلونا ننقذ الأمة من هذه الورطات، من هذه المصائب. ربما كانت في بيته نفسه هذا الذي يصلح له رشاط ويدخل ويخرج بيقوم وما ادري ايش بيطلع وبينزل، ها؟ والعياذ بالله تبارك وتعالى ما عنده صدق. لو عنده صدق مع الله لكان التفت الى ما هو اوجب عليه ولما هو اهم ولما هو اقوم في صلاح نفسه وصلاح هذا الدين وصلاح هذه الامه. وشان الجهاد في سبيل الله، نعتقد ونوقن أنه فريضة قائمة لا يبطلها عدل عادل ولا جور جائر،
ولكن قوامها ألا يكون غرض إلا أن تكون كلمة الله هي العليا. وكل دافع دون ذلك فما هو في سبيل الله ولا هو جهاد في سبيل الله. باسم الجهاد في سبيل الله يريدون المسلمين يتطاحنون فوق تطاحنهم، يتباغضون فوق تباغضهم، يتقاتلون فوق تقاتلهم. هذا هو جهاد في سبيل الله؟ هذا جهاد في سبيل الله؟ جهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. وكان يقول لهم الحب بكر عليه رحمة الله المشهور: ما تظنوا بنا جبن ولا بنا خوف على من الموت ولا من غيره. إذا بدت بادية الجهاد على وجهه نحن الأوائل ونحن القدام الناس نقدم فيها، ولكن تريدون نحلل لكم ما حرم الله؟ تريدون نحسن لكم ما هو قبيح عند الله من ضرب بعضكم البعض سياسة وهوى وتبعا للسلطة ونسميه جهاد؟ هم أمنا على حكم الله، هم أمنا على وحي الله، ما يلعبون به، ما يبتاع بدراهم ولا يبتاع بوظائف ولا يبتاع بحكم ولا يبتاع بولايات. وقد حذر الله من الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ولعنهم في كتابه العزيز جل جلاله. فالقوم أمنا ما يقولون للباطل حق ولا للحق باطل، ولا للواجب حرام ولا للحرام واجب، ويعرفون مسؤوليتهم أمام الحق في كل ما يصدر من ألسنتهم ومن كلامهم. بذلك رأيتم هذا المعنى فأصبح فيه ثاويا متوطنا بذرية مزمومة بزمامي من البر والتقوى وحسن شمائلين. كرام السجايا أردفت بكرامي عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ثم وجدتموه يقول: مواريثهم فينا وفينا علومهم وأسرارهم فليسأل المترامي. هذا كتبه قدامك. إيش قال عن الصحابة؟ إيش قال عن آل البيت؟ إيش قال عن التوسل؟ إيش قال عن الجهاد؟ روح اقرأ. والذي قاله قاله من قبله، من أول من ألف في هذا من أهل هذه المدرسة عندنا، مثل الإمام العيدروس وأخيه الشيخ علي، ومن جاء من ذريتهم الشيخ أبو بكر بن سالم، إلى أن برز الإمام الحداد عليه رضوان الله تبارك وتعالى ومن بين، ومن كان في مدرستهم من غيرهم ممن كتبوا وألفوا مخطوطة أو مطبوعة ارجع إليها تجده صراط واحد مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والذي ذكره هذا الإمام الحداد إذا عرضناه على شيخ عبد الله بن محمد عباد القديم يكون الجواب هو نفسه، الكلام نفسه. إذا عرضنا على الشيخ معروف بجمال هو الكلام نفسه، الجواب نفسه. إذا عرضنا على الشيخ سعيد بن عيسى العمودي هو الكلام نفسه. ومن قبلهم من بعدهم ما هم اللي حضر موت ولا أهل مدرستها. اعرضوا على الإمام النووي، اعرضوا على فخر الدين الرازي، اعرضوا على أكابر المفسرين والمذاهب الأربعة عليهم الرضوان وغيرهم. هذا هو الجواب، وهذا المسلك، وهذا هو السبيل، هم السواد الأعظم. والكتاب معهم، وآل البيت معهم، والسند معهم عليهم رضوان الله تعالى. فيباع هذا بإيش؟ كل من تحل شيء بعد مرور القرون يجون يلعبون علينا باسم الدين. ويا أيها المتنازعون بغير اسم الدين، أنتم أسلم من المتنازعين باسم الدين، ولا تخلون من خطاب، ولا تخلون من محاسبة على ما أنتم عليه. وإن كنتم أسلم، أنتم أسلم من هؤلاء الذين ينازعون الأمة باسم دين الله تبارك وتعالى، تنازعون من أجل سلطة ومن أجل أموال وثروات يضربون بينهم. قد الدول الكبرى حقهم على هذا المتنازع، ومسخرة سياستها ومسخرة أجهزتها ومسخرة مخابراتها مشان هذا صراع على فلوس وسلطة وانبساط وشهوات وبس. ما لهم مبادئ، ما لهم حقيقة دين، ما لهم حقيقة عقل. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.
فلا يتأتى أن يكون منهم قدوة، ولا يتأتى أن يكون منهم إنقاذ، ولا يتأتى أن يكون منهم إصلاح، لا للظاهر ولا للباطن، لا للدين ولا للدنيا، لا للدنيا ولا للآخرة. تريد إصلاح دنيا وآخرة من عند غير رب الدنيا والآخرة يا أبله يا بليد؟ والذي أرسل الرسل وأنزل الكتب فيها صلاح الدنيا وصلاح الآخرة وصلاح المعاش وصلاح المعاد، وغص على معانيه العظيمة من طرق هؤلاء القوم وما خلف فينا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وما ترك فينا. فالله ينقذنا وينقذ الأمة، ونتوجه بهممنا في أول عامنا هذا أن نفر إلى الله، ونعلم الفرار إلى الله أهلنا، نعلم الفرار إلى الله أولادنا، ونعلم الفرار إلى الله أصحابنا، ونقول لهم أمر من عند الله جاء ففروا إلى الله. الفرار ما بغانا أطلع على طائرة ولا على صاروخ ولا على هليكوبتر ولا على مسيرة ولا غير مسيرة. فر إليه، ابعد هواي، ابعد كبري، ابعد عن عجبي، ابعد عن حسدي، ابعد عن غشي، فرار، فر إلى الله، ابعد من هذه الوساوس وهذه الغشوش. وعجزت قدامك المصلحين، أنت ما تقدر تطحن طعامك تودي للطاحونة، أنت ما تقدر تصلح جهازك تودي للمهندس، وربي يصلح مهندسين وطواحين للطعام وللأجسام، وما صلح شيء طواحين ولا مصانع ولا مهندسين للقلوب والأرواح. إذن بخيل؟ لا لا لا، والله ما هو بخيل، هو الأكرم وهو العظم. وقرب إليهم وطلبهم تجدهم، وكان يقولون لو صدق المريد لوجد المشايخ على الأبواب، وجد الشيوخ اللي بيصلحونه على الباب بيلاقونه بصدقه إذا صدق مع الله تبارك وتعالى. الله ينظر إلينا وإلى الأمة، الله يجعله عام فرج، يجعله عام رفع للضيق والحرج. يقولوا لهؤلاء ماذا ستحضر موتها وكغيرها، يستغلونها ويريدون يدخلون إليها سواها. قلوا ما هو أول واحد فكر هذا التفكير؟ أنتم وديوا قبلكم كثير وفكروا وشوفوهم انطحنوا وبغيتوا الطحين وراهم توكم. والأمر الواقع آية أمامكم ودليل أنه وفي وقت مقبل سيزداد الإقبال من آل الشرق والغرب عربا وعجما على هذا الإرث وعلى هذا النور وعلى هذه الطريقة وينتفعون بها، ولن يكون في التصدر فيها ولا في إمامتها لا مغالي ولا منحرف ولا منتمي لطائفة ولا لاعب بشان المدرسة ولا من لم يتصل بالشيوخ قط قط قط قط. وإذا قضى أمر ما عاد حد يقدر يبدله، ما عاد حد يقدر يغيره جل جلاله وتعالى في علاه. وإذا جاءت العلامات الكبرى وإلا فنرجو أن يقوم بنصره. فروع من البيت المصوني نوامي عليهم رضوان الله، واجعلنا الله وإياكم من الصادقين وألحقنا بالصادقين. اجعلها ساعة نظر رباني يا رحمن، تصلح به الوادي والنادي وحضرموت واليمن والشرق والغرب، وتصلح الراعي والرعية، وتدفع عنا الأذية، وترزقنا الفرار إليك والهجرة إليك. ما نهيتنا عنه في الأعين ارزقنا الهجرة عنه، ما نهيتنا عنه في الأسماع ارزقنا الهجرة عنه، ما نهيتنا عنه في الفروج والبطون ارزقنا الهجرة عنه، ما نهيتنا عنه في الأيدي والأرجل ارزقنا الهجرة عنه.

صلاتنا يا الله بسيد أهل الهجرة، لا تجعل فينا أحدا ولا في من يسمعنا إلا أكرمته بأن يهجر ما نهيت عنه في باقي عمره حتى يلقاك. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، حتى نلحق بالمهاجرين إلى الله والفارين إلى الله جل جلاله. أكرمنا بذلك واسلك بنا أشرف المسالك واجعلها ساعة إجابة والدعوات مستجابة. بلغنا فوق أمالنا وارفعوا حاجاتكم إليه، ناظر إلى قلوبكم وأبواب القبول مفتوحة. اللهم جد علينا، اللهم انظر إلينا، طهر بواطننا، صفنا عن أكدارنا وعن عيوبنا وعن ذنوبنا. يا رب فرار إليك صادق وهجرة إليك بالكلية حتى توصلنا إليك وتدلنا بك عليك وتجعلنا بإذنك من الموصلين إليك يا الله. أصلح البلاد والعباد، وادفع الضر والفساد، ورد كيد أهل الكفر والعناد، وحول الأحوال إلى أحسنها يا كريم يا جواد. والحمد لله رب العالمين.

قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم

أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ